يومئذ. إن ربك هو القوي العزيز، وأخذ الذين ظلموا الصيحة.

فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط

ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح

معبود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد.

وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود

ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة

الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق ونوعك.

ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام

إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال

ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها

وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة

وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج.

يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟

يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. يرتفع الآن أذان الفجر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، نرفعه على حضاراتكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لأذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: أعزائي أرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية. نقطف في كل حلقة من هذا البرنامج كلمات قرآنية أشبه ما تكون بالأزهار أو بالأزاهير. هذه الكلمات نقطفها بعناية ودراية. هذه الكلمات قد تفهم بشكل خاطئ لدى كثير من الناس، ومرد ذلك الفهم الخاطئ إلى واحد من أمرين: إما لطغيان العامية على الفصيحة في استعمالنا العامي المحكي، فهذه الكلمة القرآنية يكون لها استعمال محكي فيذهب الذهن إلى الاستعمال المحكي، ويكون ذلك في الغالب متناقضا مع السياق القرآني. وربما يكون مرد ذلك إلى أمر آخر، وهو العربية نفسها. فالجذور العربية الفصيحة، الجذور اللغوية، وعندما نقول الجذور هي أصول الكلام، يكون لها معان عدة في المعاجم، فيذهب ذهن السامع بداية إلى المعنى المشهور، المعنى القريب، وغالبا ما يكون المعنى القرآني المقصود من الكلمة في سياقها القرآني يكون معنى آخر غير المعنى المقصود لدى السامع في أول وهلة. أحبتي أهلا وسهلا بكم. من هذه الكلمات قوله تعالى في حديثه عما حدث في غزوة أحد. كلكم تعرفون ما حدث في غزوة أحد عندما كانت الموازين لصالح المسلمين في بداية المعركة، وانتصر المسلمون انتصارا مؤزرا على المشركين، ولكن طبعا الرماة غادروا الجبل، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد طلب منهم ألا يغادروا الجبل مهما حدث. قال لهم: إذا انتصرنا فلا تأتوا، وإذا هزمنا فلا تعينونا. انظروا، إذا هزمنا، قال لهم الرسول حرفيا إذا هزمنا فلا تعينونا، إذا رأيتمونا قد هزمنا في ساحة الوغى في ساحة القتال فابقوا على الجبل. هذه من الدروس والعبر المستفادة. نترك الآية بداية تتحدث عن نفسها. يقول سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه

0: الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين.
1: صدق العظيم. إخواني السياق القرآني طبعا واضح في الحديث عن غزوة أحد كما قلنا، ولقد صدقكم الله وعده، أي كان صادقا معكم ووعدهم بالنصر إذ تحسونهم بإذنه. هنا بؤرة الدلالة، هنا الزهرة القرآنية التي نريدها، إذ تحسونهم يتبادر إلى السامع مباشرة بالمعنى العامي المستعمل المحكي في اللهجة العامية المحكية، أنه منقول حسست الشيء أي لمسته. طبعا ليس هذا المعنى المقصود، لأنه يتناقض بداية مع السياق القرآني. المسلمون لم يلامسوا المشركين بمعنى الملامسة، بمعنى الحس، منها تحسسوا مثلا في مكان آخر في معروف في سورة يوسف، هنا هنالك لها معنى آخر. تحسونهم هنا بمعنى تقتلونهم. أولا ارتباط الكلمة بالسياق القرآني إذ تحسونهم بإذنه، أي تقتلونهم حتى إذا فشلتم عندما تركتم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وتنازعتم في الأمر، اختلفتم وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، فكان ذلك درسا للمؤمنين لئلا يعصوا أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا درس في الأخلاق، درس في الدين، درس في المعارك أيضا، في الخطط الحربية، أن تطيع أمر القائد مهما كانت النتيجة، لا تتصرف على عاتقك. المعنى السياقي كما كنا تحسونهم أي تقتلونهم. المفسرون جميعا بلا استثناء يقولون إن معنى كلمة تحسونهم أي تقتلونهم، وليس من اللمس. وبالعودة إلى المعاجم، طبعا معظم المعاجم أو كل المعاجم تقول إن من معاني الحس أو المعنى الأصلي للحس هو القتل. يقول ابن فارس الجذر حساسة يدل على القتل الذريع، حسسناهم بالسيف أو بالرمح أي دسناهم وقتلناهم. الحس القتل، الحس الاستئصال، الحس الفناء الإفناء أي أفنيناهم عن الفراء، وحسوهم أي اقتلوهم. فهذا المعنى المقصود من هذه الآية ومن هذه الكلمة ومن هذه الزهرة القرآنية. أحبتي أودعكم على أمل اللقاء بكم في كلمة جديدة وزهرة جديدة من برنامج أزاهير قرآنية، فإلى اللقاء.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم الخالق. خلق الله سبحانه وتعالى العالم، أي أوجده من العدم. والخالق بالألف واللام لا تطلق إلا على الحق عز وجل، فتبارك الله أحسن الخالقين. الله عز وجل يخلق الشيء من العدم المطلق، والعدم المطلق هو اللاشيئية، فهو تبارك وتعالى يخلق الشيء دون أن يكون له سابقة وجود على الإطلاق. ولقد أكد عز وجل على مسألة الخلق من العدم المطلق في العديد من الآيات القرآنية، منها قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. مهما تحدث المتحدثون عن هذا الاسم وغيره من الأسماء الحسنى، ومن خلال ما كشف الله لهم في كتابه، فإنهم لن يستكشفوا جلال أسمائه عز وجل وأسرار صفاته. فإذا كنا نعجز عن الإلمام بما كشفه لنا الله تبارك وتعالى، فماذا عن المحجوب الذي لم نتهيأ بعد لاستقباله، والذي احتفظ به جل وعلا في علمه؟ إن الخالق هو المبدع للخلق والمخترع له على غير مثال. ندعوه عز وجل أن يعلمنا من علمه ويعطينا من عطائه الكريم. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله الخالق، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هذا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، الله جل جلاله الذات الكاملة صاحب الأسماء الحسنى والصفات الفضلة، الخالق والمربي والمسير، هو الحقيقة الوحيدة في الكون ولا حقيقة سواه، هو القوة المطلقة، هو الغنى المطلق، هو الرحمة المطلقة. كل ما في الدين يدعو إلى القرب منه، وكل ما عند الشيطان يدعو إلى البعد عنه. لذلك أكبر عطاء إلهي أن يجعلك قريبا منه، وأكبر عقاب إلهي أن تكون محجوبا عنه. كلا إنهم عن ربهم لمحجوبون. هو المعطي وحده، هو المانع، هو الرافع، هو الخافض، هو المعز، هو المذل، هو الذي يؤتي الحكمة، هو الذي يملأ قلب المؤمن غنى، هو الذي يملأ قلب المؤمن أمنا، هو الذي يملأ قلب المؤمن رضا، هو الخالق، هو الرزاق، هو المحيي، هو المميت، إليه المصير. موضوع الدرس اليوم: بما أن أكبر عقاب يصيب الإنسان أن يحجب عن الله، فما هي الأشياء التي تحجب عن الله؟ كما أن هناك 10 أشياء ضائعة، هناك 10 أشياء تحجب عن الله. أكبر هذه الأشياء أن تكون العقيدة فاسدة. أنت حينما تستمع إلى من يقول لك إن الله قدر على الإنسان الكفر والمعصية قبل أن يخلق، ثم جعله في النار خالدا مخلدا، قد لا تجرؤ بعقلك الواعي أن تقول كلمة، بل قد لا تجرؤ أن تهمس همسا، لكن عقلك الباطن يرى أن هذا ظلم كبير. ماذا فعل؟ هي عقيدة فاسدة. من هذه العقيدة في آلاف العقائد الفاسدة، هذه تحجب عن الله إما بعقلك الواعي أو بعقلك الباطن. لا يليق بإله عظيم أن يعذبنا من دون سبب، أن يخلقنا للعذاب، أن تكون حياتنا مشحونة بالمصائب، أن يكون أناس يموتون من الشبع وأناس يموتون من الجوع. أنت حينما تفسد عقيدتك تحجب عن ربك دون أن تشعر، دون وعي منك. لكن حينما تستقيم عقيدتك وحينما تعرف الحقيقة، تقرأ القرآن: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. إن لم تسأل عن معنى هذه الآية، هذه الآية تسبب لك بعقلك الباطن سوء ظن بالله. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. إن فهمت الآية على أن الله خلق الفجور في الإنسان ثم يعاقبه عليه، عقلك الباطن يبتعد عن الله. لذلك قال بعض العلماء إن العوام لأن يرتكبوا الكبائر أهون من أن يقولوا على الله ما لا يعلمون دون أن تشعر. قد تقرأ حديثا ليس صحيحا، أو حديث ضعيف، أو له تأويل آخر، أن الإنسان إذا حفظ القرآن ثم نسيه لتقدمه في السن له عذاب شديد. ما له ذنب؟ هذا عارض سماوي. الإنسان مع تقدمه في السن ينسى، ماذا فعل؟ لذلك هناك أناس يحجمون عن قراءة القرآن وعن حفظه خوفا من أن ينطبق عليهم هذا الحديث الذي عليه إشكال. فأنت حينما تتلقى

وانسلخ عنه لأنه لم يعدل. فما لم تعتقد بالكمال المطلق لله عز وجل لن تستطيع أن تقبل عليه، بل تبتعد عنه. أحد الصحابة قال النبي لهم قبل معركة بدر: لا تقتلوا عمي العباس. فكر، قال: أحدنا يقتل أباه وأخاه وينهانا عن قتل عمه؟ لم تستقم معه، لم يقنع بها، إلى أن اكتشف بعد حين أن عمه العباس مسلم، وهو عينه في قريش، ينقل له كل أخبار قريش وكل قرارات قريش وكل ما تخطط له قريش. فلو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عمي أسلم لا تقتلوه، كشف أمره وانتهى دوره. لو أن عمه لم يشارك في الحرب لكشف نفسه وانتهى الأمر. لو سكت النبي لقتله أصحابه. لا يمكن أن يقول إلا هذه الكلمات: لا تقتلوا عمي العباس. بعد حين، حينما علم هذا الصحابي الجليل أن عمه العباس مسلم، وكان عينه في مكة وهي قيادة عالية جدا، أن يكون لك إنسان في موقع العدو ينقل لك كل خططه، هي أعلى مستوى في القيادة. يقول هذا الصحابي: ظللت 10 سنين أتصدق رجاء أن يغفر الله لي سوء ظني برسول الله. لذلك حينما تتلقى عقيدة سيئة فاسدة ولا تدقق ولا تمحص ولا تسأل، لعلك بعقلك الباطن تبتعد عن الله وتعجب عنه. الإنسان بيحب الكمال، بيحب العدل، بيحب الرحمة، بيحب الإنصاف، بيحب القوة، بيحب الغنى، لمجرد أن تتوهم أن الأمر بيد زيد من كبار الطغاة في العالم، أو عبيد، أو فلان، أو علان، وهؤلاء الطغاة يتلذذون بتعذيب العباد وتدميرهم وإفقارهم وسحقهم وهدم بيوتهم. إذا توهمت أن الله أوكل هؤلاء الطغاة، أوكلهم بالتحكم في مصائر العباد دون أن تشعر، تبتعد عن الله. والله ظلم يجعل مصيرك مع إنسان قوي جدا وحاقد جدا ويبغضك جدا ويتمنى إبادتك. هذا كلام غير صحيح. إليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. أقول لكم إن معظم ابتعاد الإنسان عن الله بسبب عقيدة فاسدة تسربت إليه ولم يدقق ولم يمحص. لذلك أول شيء يحجب عن الله عقيدة فاسدة أو سوء ظن بالله أو عقيدة فهمها فهما خاطئا. الشيء الثاني، شيء آخر يحجب عن الله، هو الشرك. دون أن تشعر، لمجرد أن تعتقد أن هذه الجهة أمرك بيدها وما تريد أن تفعل بك تفعل بك دون أن تراجع، وهي لا تحبك، هذا وحده يحجب عن الله. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له الخلق والأمر، ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. أمرك بيد الله، ولا أحد يستطيع أن ينهي حياتك إلا بإذن الله، ولا أحد يستطيع أن يقطع رزقك إلا بإذن الله، وما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. إذن عقيدة فاسدة وشرك بالله.

0: يحجبان عن الله. الآن مجتمعنا الإسلامي مفعم بمقولات لا أساس لها من الصحة، لكن العوام يرددونها، بيقول لك الله عز وجل بيعطي الحلاوة للي ما له دراس. هذا كفر بالله، يعني الله ليس حكيما. بيقول لك سبحان الله، الله خلقنا للعذاب كمان سبحان الله. هي عقيدة ليست صحيحة. في عنا مئات المقولات، طاسات معدودة بأماكن محدودة. لا تعترض، الله مقدر عليه شرب الخمر، ما له عامل شيء، بس الله قدر عليه، بده يحطه بجهنم بعدين. والله الإنسان بيفقد توازنه، خلقه وقدر عليه أن يعصيه ويعذبه إلى أبد الآبدين. ما فيك تقبل على الله بهالعقيدة، هي تبتعد عنه. أما هو ينتظر أن تصطلح معه. يا داود لو يعلم المعرضون انتظاري لهم وشوقي إلى ترك معاصيهم لتقطعت أوصالهم من حبي ولماتوا شوقا إلي. هذه إرادتي بالمعرضين، فكيف بالمقبلين؟ هو ينتظرك. هو إن تقربت منه شبرا تقرب منك ذراعا، وإن تقربت منه ذراعا تقرب منك باعا، وإن أتيته مشيا أتاك هرولة. لله أفرح بتوبة عبده من الضال الواجد والعقيم الوارد والظمآن الوارد. هذه البدع القولية يجب أن تركلها بقدمك، بقدمك، لا أساس لها من الصحة، وهي تردد كثيرا. طيب ما صلي لسه؟ الله ما أذن. شو الحكي؟ الله ما أذن، فلان ما شاء الله، الله كاتب له الهداية، هو ما له علاقة إطلاقا، ما له اختيار إطلاقا. الآن هو جيد جدا لأنه الله كتب له الهداية. فلان سبحان الله ما في إذن من الله أنه يهتدي. لغالك اختيار الإنسان، لغالك عمله، لغالك سعيه. بيجي إمام كبير تارك شيء 200 مؤلف، من كبار العلماء، من كبار المجتهدين، ملأ الدنيا علما، قال رآه تلميذه في المنام، قال يا سيدي ما فعل الله بك؟ قال والله لم ينفعني كل عملي إلا أنني كنت أكتب في كتاب رأيت دويبية، يعني مخلوق لا يرى بالعين، نقطة صغيرة، فانتظرها حتى شربت من حبره، بهذا غفر الله له. بيعمل لك اختلال توازن. كل هذه الدعوة الكبيرة، كل هذه الكتب، كل هذا الإخلاص، كله رفض. أو بيهمك يمكن أن تعبد الله طوال عمرك وأن تفنى في طاعته ثم يكون المصير إلى النار، وقد تناصبه العداء وتتفنن في إيذاء أوليائه ثم يكون مصيرك الجنة. الدليل قال إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو ذراع فيسبق عليه القول فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، وإن أحدكم العكس. هذا الحديث مستحيل وألف ألف مستحيل أن يكون معناه هكذا. ربي بما أغويتني، يعني الشيطان مخلوق صالح جدا لكن الله أغواه. هي كلها بتعمل منعكسات من الإنسان يبتعد عن الله. العقيدة الفاسدة والشرك والبدع القولية. مثلا مرة في ندوة تلفزيونية قال لي المحاور، قال سبحان الله يا أستاذ، والظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا علة فلعلة لا يظلم. من شيم النفوس، الله خلقنا نحب الظلم. طيب كيف يحاسبون إذا؟ بيقول لك الإنسان لئيم، هيك الله خلقه. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فطرك أكمل فطرة. تقرأ عن سيدنا علي كلام ما له أصل، المرأة شر كلها وشر ما فيها أنه لا بد منها، أما النبي يقول إنهن المؤنسات الغاليات، أكرموا النساء فوالله ما أكرمهن إلا كريم ولا أهانهن إلا لئيم. فالبدع القولية تبعد عن الله عز وجل. وفي عنا مئات البدع العملية، غني كبير ما صلى في حياته ركعتين ولا التفت إلى القبلة، بيموت بيقول لك شفناه بالمنام عم بيطف نور وشه ولابس أبيض، هذا شيء بيعمل اختلال توازن، تارك صلاة، شارب خمر، غرقان بالمعاصي كلها، ورأوه في المنام يفيض وجهه نورا. ما قال لك ذلك؟ بدع الآن عملية. هذا الغني كثير قضية سهلة، نعمل له سقوط صلاة ماشية هي، والله قضية سهلة. إذا واحد غني معه ملايين مملين ما في حاجة يصلي، إذا في شيء اسمه سقوط صلاة بيوصي إنه ادفعوا لي كذا عن الصلوات كلها. بتلاقي تسمع كلام، بتلاقي أشياء بتشكك بأحقية هذا الدين. والله أيها الإخوة، ولا أبالغ، كيف نبع بردة ماء عذب صاف زلال يتلألأ، وكيف مصبه مياه سوداء سوداء. الدين بدأ كالنبع، قد ما أضيف له مما ليس منه، مما ليس منه بدع قولية، بدع عملية، عقائد فاسدة، صار الدين يعني غير مقبول عند الناس. يضاف إلى ذلك كل ما أحسننا الظن بإنسان يدعي أنه مؤمن، فاجأك بخيانة أو فاجأك بخطأ أو فاجأك باحتيال، مثل هذا الإنسان أنا أراه في حق الدعوة إلى الله مجرما، أنه شكك بأحقية هذا الدين. قال له يا رب دلني على شيخ صاحب دين. حينما لا يرى من يعمل في الدعوة بمستوى دعوته فيبحث عن شيخ، في تدين. في عنا بدع قولية تحجب عن الله، وعنا بدع عملية تحجب عن الله، وفي عنا كبائر باطنة وهذه مهلكة، الكبر، الاستعلاء، هو فوق الناس، يعتد بماله، بأسرته، بوسامته، بحجمه، بقوته، هي كلها كبائر باطنة، هذه لا توبة منها، هذه تحجب عن الله. وفي عنا كبائر ظاهرة، يشرب مثلا، يزني بمستوى أقل من الفاحشة الكبرى مثلا. الآن في عنا صغائر، مقيم على مئة صغيرة وقد ألفها، هذه كلها تحجب عن الله دون أي شعر. إن الشيطان يئس أن يعبد في أرضكم، ولكن رضي فيما دون ذلك مما تحقرون من أعمالكم. الصغائر هي إذا كسرت اجتمعت فحجبت عن الله عز وجل. وكنت أقول دائما راكب مركبة على طريق عن يمين وادي سحيق، فحرف المقود 90 درجة فجأة، هي الكبيرة على الوادي، وحرف المقود سنتي وسبته بعد حين على الوادي، يعني حرف المقود سنتي مع السبات أو 90 درجة فجأة، بالنهاية المصير واحد. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. 90 درجة تعيد الانحراف فجأة، تبقى في الطريق. والسنتي الواحد إذا ثبت فالمصير إلى الوادي. فساد العقيدة، الشرك، البدع القولية، البدع العملية، الكبائر الباطنة، الكبائر الظاهرة، الصغائر، هذه كلها تحجب عن الله. الآن التوسع في المباحات، بيعتني ببيت ممكن 1000 شخص يموتوا والبيت قائم. أطلعني أخ على بيت بمنطقة في المصيف، يعني شيء يأخذ بالألباب، ما خلى شيء إلا من أعلى مستوى، مساحات وشرفات وكسوة غالية جداً. بي منظم قال له لأحد أخواننا المنظم هيئ لي الخميس، أنا الجمعة بدي أجي على البيت أسكن فيه نهائياً، ما أجا، خبر قال والله توفى. هذا الذي يعتني بالمباحات، لا شرب خمر ولا قتل ولا زنا، لكن كل وقته وكل جهده وكل إمكانياته لدنياه، يوقف القلب، كل هذا التعب انتهى. في بيتين بالميسات بلاطة اشتراهم مكسيين خالصين، كسر البلاط، قلع النوافذ، أعاد البيتين على الهيكل، مكلفين، أي قصة من شي 20 سنة، مكلفين بضع مئات من الألوف كسوة، كل شيء أعادوا إلى ما قبل الكسوة على الهيكل. وما كان في مصعد، البيتين بالطابق 12، اشتغل سنتين ليلا نهارا بكسوة من نوع آخر، من نوع آخر كليا. انتهت الكسوة بعد 4 أيام توفاه الله. توسع في المباحات. الآن الغفلة عما خلقت من أجله، يأكل ويشرب ويتحرك ويأتي إلى الدروس، لكنه غافل عن سبب وجوده في الدنيا. جئت من أين ولكني أتيت، فرأيت قدامي طريقا فمشيت، كيف جئت، كيف أبصرت طريقي لست أدري، ولماذا لست أدري لست أدري. الإنسان اللي بعيد عن الله بميل للتشكيك بكل شيء، لك ما بنعرف، زعم المنجم والطبيب كلاهما، لا تبعث الأموات قلت إليكما، إن صح قولكما فلست بخاسر، أو صح قولي فالخسار عليكم، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. حجاب أهل الغفلة عن سر وجودهم وغاية وجودهم. هلأ آخر بند يحجب عن الله، الدين له مقاصد كبرى، في بالدين صلة بالله، في بالدين تألق، في بالدين تضحية، في بالدين بطولات. ندع كل هذا ونعيش في جزئيات صغيرة جدا، لا تقدم ولا تؤخر، ندخل بمتاهات الأرأيتيات، نتوقع حالات لا تحدث في 100 مليون عام مرة، نبحث عن حكم فقهي لها، يعني شيء لا يصدق. إذا غرقنا في الجزئيات ونسينا مقاصد الدين، هذا الدين اللي الصحابة فتحوا العالم، يلي رفرفت راياتهم على المشرق والمغرب، يمسخ في آخر الزمان إلى أحكام فقهية احتمالية لا تقع في 100 عام مرة. فاتح تمه ماشي بالطريق في غبرة فطر، شو الغبرة؟ غذاء، تطلع بأشياء تطلع من جلدك منها. أنسينا مقاصد الشريعة، أنسينا الصحابة الكرام اللي فتحوا العالم، أنسينا الحب في الدين، أنسينا التضحية، أنسينا السعادة الكبرى، بقينا بجزئيات فقهية لا تقع في 100 عام مرة. ألا يا بنيتي إن فلان خطبك؟ قالت له والله نعم الشباب يا أبتي، العقد باطل. ليش باطل؟ قال لي أن البنت إذنها صمتها حقت خلاص باطلك. والله في أشياء أقسم بالله تكاد لا تصدق. أصبح الدين معادلات رياضية تعريفات، ونسينا أعظم ما في الدين. لذلك أيها الإخوة، فساد العقيدة والشرك والبدع القولية والبدع العملية والكبائر الباطنة والكبائر الظاهرة والصغائر والتوسع في المباحات والغفلة عن سر وجودك والغرق في الجزئيات، هذه كلها تحجبك عن الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤسر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: كنتم مع حلقة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية، من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق، إلى إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا تنتهي هذه الفترة، وبعد قليل تلتقون مع فترة البرنامج العام، والتي نبدأها تمام الساعة 6:00.

0: صدق الله العظيم. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: Yeah.

الله برنامجنا العام لهذا اليوم، سائلين الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع الأوقات والأعمار، إنه هو السميع المجيب.

وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد الله

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: أعزائي أرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية. نقطف في كل حلقة من هذا البرنامج كلمات قرآنية أشبه ما تكون بالأزهار أو بالأزاهير. هذه الكلمات نقطفها بعناية ودراية. هذه الكلمات قد تفهم بشكل خاطئ لدى كثير من الناس، ومرد ذلك الفهم الخاطئ إلى واحد من أمرين: إما لطغيان العامية على الفصيحة في استعمالنا العامي المحكي، فهذه الكلمة القرآنية يكون لها استعمال محكي فيذهب الذهن إلى الاستعمال المحكي ويكون ذلك في الغالب متناقضا مع السياق القرآني، وربما يكون مرد ذلك إلى أمر آخر وهو العربية نفسها. فالجذور العربية الفصيحة، الجذور اللغوية، وعندما نقول الجذور هي أصول الكلام، يكون لها معان عدة في المعاجم، فيذهب ذهن السامع بداية إلى المعنى المشهور، المعنى القريب، وغالبا ما يكون المعنى القرآني المقصود من الكلمة في سياقها القرآني يكون معنى آخر غير المعنى المقصود لدى السامع في أول وهلة. أحبتي أهلا وسهلا بكم. من هذه الكلمات قوله تعالى في حديثه عما حدث في غزوة أحد، كلكم تعرفون ما حدث في غزوة أحد عندما كانت الموازين لصالح المسلمين في بداية المعركة، وانتصر المسلمون انتصارا مؤزرا

وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون.

0: تليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. صدق الله العظيم. إخواني السياق القرآني طبعا واضح في الحديث عن غزوة أحد كما قلنا، ولقد صدقكم الله وعده، أي كان صادقا معكم ووعدهم بالنصر إذ تحسونهم بإذنه. هنا بؤرة الدلالة، هنا الزهرة القرآنية التي نريدها، إذ تحسونهم. يتبادر إلى السامع مباشرة بالمعنى العامي المستعمل المحكي في اللهجة العامية المحكية أنه منقول حسست الشيء أي لمسته. طبعا ليس هذا المعنى المقصود، لأنه يتناقض بداية مع السياق القرآني. المسلمون لم يلامسوا المشركين بمعنى الملامسة، بمعنى الحس، منها تحسسوا مثلا في مكان آخر في معروف في سورة يوسف، هنالك لها معنى آخر. تحسونهم هنا بمعنى تقتلونهم. أولا ارتباط الكلمة بالسياق القرآني إذ تحسونهم بإذنه، أي تقتلونهم حتى إذا فشلتم عندما تركتم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وتنازعتم في الأمر، اختلفتم وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، فكان ذلك درسا للمؤمنين لئلا يعصوا أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا درس في الأخلاق، درس في الدين، درس في المعارك أيضا، في الخطط الحربية، أن تطيع أمر القائد مهما كانت النتيجة، لا تتصرف على عاتقك. المعنى السياقي كما قلنا تحسونهم أي تقتلونهم. المفسرون جميعا بلا استثناء يقولون إن معنى كلمة تحسونهم أي تقتلونهم، وليس من اللمس. وبالعودة إلى المعاجم، طبعا معظم المعاجم أو كل المعاجم تقول إن من معاني الحس أو المعنى الأصلي للحس هو القتل. يقول ابن فارس الجذر حساسة يدل على القتل الذريع، حسسناهم بالسيف أو بالرمح أي دسناهم وقتلناهم. الحس القتل، الحس الاستئصال، الحس الفناء، الإفناء أي أفنيناهم عن الفراء، وحسوهم أي اقتلوهم. فهذا المعنى المقصود من هذه الآية ومن هذه الكلمة ومن هذه الزهرة القرآنية. أحبتي أودعكم على أمل اللقاء بكم في كلمة جديدة وزهرة جديدة من برنامج أزاهير قرآنية، فإلى اللقاء.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم الخالق. خلق الله سبحانه وتعالى العالم، أي أوجده من العدم. والخالق بالألف واللام لا تطلق إلا على الحق عز وجل، فتبارك الله أحسن الخالقين. الله عز وجل يخلق الشيء من العدم المطلق، والعدم المطلق هو اللاشيئية، فهو تبارك وتعالى يخلق الشيء دون أن يكون له سابقة وجود على الإطلاق. ولقد أكد عز وجل على مسألة الخلق من العدم المطلق في العديد من الآيات القرآنية، منها قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. مهما تحدث المتحدثون عن هذا الاسم وغيره من الأسماء الحسنى، ومن خلال ما كشف الله لهم في كتابه، فإنهم لن يستكشفوا جلال أسمائه عز وجل وأسرار صفاته. فإذا كنا نعجز عن الإلمام بما كشفه لنا الله تبارك وتعالى، فماذا عن المحجوب الذي لم نتهيأ بعد لاستقباله، والذي احتفظ به جل وعلا في علمه؟ إن الخالق هو المبدع للخلق والمخترع له على غير مثال. ندعوه عز وجل أن يعلمنا من علمه ويعطينا من عطائه الكريم. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله الخالق، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

لا إله إلا الله الفرد الصمد، لا إله إلا الله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك، إنك أنت الله لا إله إلا أنت، إن يومنا هذا خلق جديد.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج في قصصهم عبرة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: سابقون ولاحقون، منهم الملك والرئيس، الوزير والغفير، الغني والفقير، الحكيم والجاهل، أثروا وتأثروا، تحدثت عنهم الحكايات وساقت أخبارهم الروايات، فتحولوا إلى عبرة على سطور القصص. في قصصهم عبرة، سلسلة عبر اختارها للإذاعة عبد الله أبو زعيتر، إعداد الكاتب الفلسطيني أدهم شرقاوي، تقديم كاميليا نعيم.
2: في قصصهم عبره.

روى ابن الجوزي في كتابه الماتع أخبار الحمقى والمغفلين أن الخليفة المهدي العباسي دخل يوما بناء وأمر أن يخرج كل من فيه، وبقي هناك رجلان خفيا عن أعين الحرس، ثم في وقت لاحق جيء بهما إليه فقال للأول: من أنت؟ فقال: أنا. فقال له: ويلك، من أنت؟ فقال: لا أدري. فقال له المهدي: ألك حاجة فنقضيها؟ قال: لا. فقال له: أخرب عني يا أحمق. ثم رأى الثاني فاستنطقه، فأجابه بقلب قوي ولسان جريء، فقال له: من أنت؟ فقال: رجل من رجال دعوتك يا أمير المؤمنين. فقال له: فما جاء بك إلى هنا؟ قال: جئت أنظر في هذا البناء الحسن وأدعو لأمير المؤمنين بطول العمر. فقال له المهدي: ألك حاجة فنقضيها؟ فقال: نعم، خطبت ابنة عم لي فردني أبوها وقال: أنت فقير، والناس يا مولاي يحبون المال، وأنا بها شغوف. فقال له الخليفة: قد أمرت لك ب50,000 درهم. فقال الرجل: جعلني الله فداك يا أمير المؤمنين، قد وصلت فأجزلت الصلة، ومننت فأعظمت المنة، فجعل الله باقي عمرك أكثر من ماضيه، وآخر أيامك خيرا من أولها. فقال المهدي: عقل المرء يجري على لسانه.

جاء الإسلام رحمة للناس، وعد الجمع بين المتحابين من جبر الخواطر ومكارم الأخلاق، لأن خالق الناس يعلم أنهم قلوب في أول الأمر قبل أن يكونوا لحما ودما. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، في حجري يتيمة وقد خطبها رجل معدم ورجل موسر، وهي تهوى المعدم ونحن نهوى الموسر. فقال له النبي: لا أرى للمتحابين إلا النكاح. وهذا عمر بن الخطاب حين علم بحب عروة لعفراء وحبها له في الجاهلية وكيف حال الأهل بينهما، قال وهو يومئذ خليفة للمسلمين: لو أدركت عروة وعفراء لجمعت بينهما. فالله الله في قلوب المتحابين، لا تكسروا قلوبهم ما دام الجمع بينهما ممكنا، فإن جبر الخواطر

وإلى لقاء قادم مع برنامج في قصصهم عبرة. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. كده واحنا في رحلتنا في غزوة خيبر اتفتح الحصن الكبير، وهو حصن الناعم، وفي جوع شديد عند الصحابة. ويجي لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ناس من بني أسلم يقولوا له: يا رسول الله، أصابنا جوع شديد. فدعلهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن يفتح الله عليهم أكثر الحصون طعاما وشرابا وخيرا. وقبل ما يفتحوا حصن اللي بعده اللي اسمه الصعب بن معاذ اللي ممتلئ بالخيرات، يلاقوا بعض الحمير الإنسية. فأول ما يشوفوها كانوا في الجاهلية بيأكلوا الحمير دي، فعلى طول راحوا خدوا الحمير دي ودبحوها وحطوها في القدور. فسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام شمم ريحة شوي، فبيسأل الصحابة: إيه ده؟ فقالوا: يا رسول الله، حمر إنسية وجدناها فذبحناها لنأكلها. فقال صلى الله عليه وسلم: ليقم المنادي في الجيش أن يكفئوا القدور بسرعة حالا، تقلب القدر على وشه، يعني ترمي الأكل كله. ليه يا رسول الله؟ لأن أكل الحمير حرام. ويبدو أن الصحابة ما كانوش يعرفوا الحكم ده. بس بص رد فعل المقاتلين لما سيدنا النبي قال كده عليه الصلاة والسلام، قالوا: فكفئت كأن لم تكن. تك على طول سمعنا وأطعنا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وفعلا وقفوا قدام حصن الصعب بن معاذ وفتحه الله على المسلمين، وكان من أصعب الحصون لكنه كان من أكثرها خيرات. وبعد كده تحركوا، كان كل مجموعة يهود يعني يتغلبوا في حصن يقوموا جارين على الحصن اللي بعديه، فكل حصن أصعب لأن فيه أعداد أكبر. وصلوا بعد كده لقلعة اسمها قلعة الزبير أو حصن الزبير. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فضل محصره أيام طويلة وهم مش بيتحركوا. فواحد جاله من اليهود اسمه غزال بيخونهم، قال له: يا محمد، لو أقمت شهرا والله ما فتحوا لك ولا فتحت عليهم. ليه؟ أصل عندهم جوه آبار بتيجي من عيون من بر، هم مش محتاجين يطلعوا بره الحصن، فإن قطعت عليهم عيونهم فتحوا لك. أجدبوا ففتحوا لك. أجدبوا يعني بقى عندهم زي صحرة كده من كتر قلة المية ففتحوا لك. فراح سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يشوف منابع المية منين وقطعها فعلا، ففتحوا الحصون وجريوا على الحصون اللي بعد كده. فلما تحرك النبي عليه الصلاة والسلام للحصون اللي بعد كده، حصن اسمه أبي وحصن اسمه النزار. لكن الحصون دي كانت شديدة جدا جدا، وكان العدد فيها كبير، وكانت حصون عالية جدا. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. ربنا يقول كده في القرآن: بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. ففضل الحصار طويل، وبدأت المعركة. لما بيتحصروا بيفتحوا الحصن بدأت المعركة، وكان في قيادة الكتيبة أو الجيش اللي بيحارب سيدنا حباب بن المنذر. سيدنا حباب بن المنذر بتاع غزوة بدر، اللي اقترح على سيدنا النبي ان احنا نيجي قدام أبار بدر وندفنها عشان نبقى احنا المية عندنا مش عند الأعداء. ومع سيدنا حباب بن المنذر سيدنا أبو دجانة اللي طلع العصابة الحمراء بتاعته، لو تفتكرها بعد غزوة أحد، اللي بيطلعها عند اشتداد القتال. وحربوا قتال شديد، وفتح ربنا سبحانه وتعالى وقتها على سيدنا رسول الله هذه الحصون اللي ممتلئة بالناس اللي غدرت وخانت العهود، وكانت أكثر الحصون طعاما وشرابا. وانتقل بعد كده النبي عليه الصلاة والسلام لحصون أخرى اسمها الوطيح والسلالم، وكانوا قافلين على نفسهم جدا. فبدأ النبي ينصب المنجنيق، كانت آلة عاملة زي المدفع كده، ولكن لما عرفوا ان هم مفيش بد من قوة جيش النبي عليه الصلاة والسلام نزلوا على الصلح وطلبوا الصلح من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه يبقيهم عايشين وأن لا يخونوا ولا يغدروا، وأن يتشاركوا مع المسلمين في نصف الثمار بتاعة خيبر. فرجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ما أسكت أكثر الأماكن غدرا وخيانة ودسا للدسائس وتهديدا لأمن المدينة، حصون خيبر. مشهد الحمر الإنسية، الحمر الإنسية غير الحمر الوحشية، مرة وحش المخطط اللي انت عارفه ده، بالمناسبة ده أكله حلال في الإسلام هو الحصان، المحرم هو الحمير الإنسية، وطبعا تقدر تراجع الفقه في المسألة دي. مسألة الحمر الإنسية اللي لقوها وبعدين دبحوها وهياكلوها وهيموتوا من الجوع وهي بتتشوي وريحة اللحمة، والنبي يقوم مطلع القرار اكفئوا القدور فكفئت كأن لم تكن. النبي قال حاضر سمعنا وأطعنا، هنموت من الجوع. النبي الأول عليه الصلاة والسلام، أولا لأنه النبي عليه الصلاة والسلام وتعظيمه من تعظيم الله، ثانيا لأن رسول الله عليه الصلاة والسلام مش بينهى على حاجة عن حاجة تنفعنا، هو بينهى عن كل مؤذي، ما تركت من شيء يبعدكم عن الجنة ويقربكم من النار إلا ونهيتكم عنه. فتحس كده أن في لحظة لما النبي عليه الصلاة والسلام أمره بيتحط في اختيار، ومع أي شهوة أو غريزة أو احتياج مفيش مقارنة، أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وده نور مهم جدا الصحابة بيسبهولك تعيش بيه. حاجة تانية مهمة جدا، أكل الحرام بيفسد الدنيا والآخرة. لو الحمر الإنسية حرام يبقى أكلها، فاكر الحديث أي لحم نبت من حرام فالنار أولى به، ما ناكلش الحرام. تاني حاجة، عايز دعوتي تبقى مستجابة، ما أنا محتاج من ربنا حاجات في كل يوم، محتاج إن ربنا يحافظ لي على النعمة اللي عندي ويزودها لي باحتياجات بتطلع لي كل يوم بدعي بيها. فسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول له يا سعد أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. عشان كده كان القرار واضح على طول، أكفئ القدور فكفئت كأن لم تكن، والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. ومما يرشد إليه الحديث أن الله تعالى لم يكلف أحدا من خلقه ما فيه كلفة ومشقة، فالتكاليف في الشريعة الإسلامية كلها متصفة باليسر وضمن حدود الطاقة البشرية، كما يشير أن على المسلم أن يسأل أهل العلم عن شرائع الإسلام وما يجب عليه وما يحل له وما يحرم، كما يدل الحديث أن أساس النجاة من النار ودخول الجنة هو بالتزام الفرائض وترك المحرمات.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة برنامج تفسير سورة الفاتحة مع الأستاذ مصباح سيدي. وقتا طيبا نرجوه لك.

0: بغض النظر عن كون البسملة آية من الفاتحة أو لا، إلا أن البدء باسم الله فحواه جاءت به آيات أخرى وتواترت به الأحاديث. البسملة ليست مجرد استهلال نبدأ به أحاديثنا أو أعمالنا، وليست مجرد ألفاظ دون معاني. البسملة هي التي تعطيك الضوء الأخضر لكل ما تقوم به من أعمال.
1: حين تقول البسملة فإنك تعلن أنك تقوم بكل ما تقوم

أو هذا المعنى الذي يجب أن نستحضره معنا دائما، إني جاعل في الأرض خليفة. هذا ما تعنيه البسملة بالضبط، من خلالها تعلن هوية من استخلفك، وأن كل أعمالك وكل مشاريعك وكل ما تقوم به إنما تقوم به باسم من استخلفك في هذه الدنيا، وسعيك في الإصلاح في هذا العالم إنما يكون باسم الله سبحانه وتعالى. حين ذكرت البسملة أول مرة في القرآن، حين أدرك نوح أن مجتمعه يسير إلى الهاوية بعد أن فعل كل ما في وسعه وكل ما في مقدوره لإيقاف هذا السقوط، بعد هذا كانت البسملة هي المنفذ. قال اركبوا فيها بسم الله، لأنها السفينة التي صنعت على عين الله، واصنع الفلك بأعيننا. كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، أي فهو أقطع، لأنه ليس موصولا بالحق، ليس موصولا بالقوي، ليس موصولا بالقادر، ليس موصولا بالله سبحانه وتعالى. كل أمر سواء كان صغيرا أو كبيرا فهو أمر مقطوع بغير البسملة، هو مقطوع بالاسم الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى حين ربط البسملة في أشياء قد تكون روتينية أو بسيطة كالأكل والشراب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سمي الله وكل بيمينك، هي تذكير لك أن هذا الكون مسخر لك، وفي نفس الوقت هذا التسخير ليس مطلقا وإنما مربوط بما بعده، مربوط بالرحمة، مربوط بسم الله الرحمن الرحيم. فالبسملة نفسها تكذب كل من يتلفظ بها ليسفك دما حراما أو يظلم أو يفسد في الأرض. إذا فهمنا البسملة بهذا المعنى لن تجد أحدا يظلم زوجته، لأنه يعلم أنه أخذها بسم الله واستحلها بسم الله. لن تجد تاجرا يغش الناس لأنه يفتتح يومه ببسم الله، ولا يمكن للعامل إلا أن يكون متقنا في عمله لأنه استفتحه ببسم الله. وهكذا البسملة هي إعلان عن أنك تقوم بما تقوم به بسم الله تعالى.

هكذا مستمعينا تابعتم برنامج تفسير سورة الفاتحة للأستاذ مصباح سيدي. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: علمتني الحياة أن ما يجول في القلب بصدق لا بد أن يدخل القلوب البيضاء التي تسعى إلى الخير. فهذا سر القلوب الذي لا يعرفه إلا من صدق مع نفسه ومع من أوجد هذه القلوب.
1: روح وريحان. روح

قال بعض البلغاء: إلزم الصمت فإنه يكسبك صفو المحبة، ويلبسك ثوب الوقار، ويكفيك مؤونة الاعتذار. وتكلم أربعة من حكماء الملوك بأربع كلمات كأنها رمية عن قوس. فقال ملك الروم: أفضل علم العلماء السكوت. وقال ملك الفرس: إذا تكلمت بالكلمة ملكتني ولم أملكها. وقال ملك الهند: أنا على رد ما لم أقل أقدر مني على رد ما قلت. وقال ملك الصين: ندمت على الكلام ولم أندم على السكوت. اعلم أخي المستمع أن الحاجة إلى الصمت أكثر من الحاجة إلى الكلام، لأن الحاجة إلى الصمت عامة والحاجة إلى الكلام عارضة. لذلك ما وجب أن يكون صمت العاقل في الأحوال أكثر من الكلام في كل حال. حكي عن بعض الحكماء أنه قال: وقد رأى رجلا يكثر من الكلام ويقلل السكوت، فقال: إن الله تعالى إنما جعل لك أذنين ولسانا واحدا ليكون ما تسمعه ضعف ما تتكلم به.

من أجل التخطيط لسنة أزرع قمحا، ومن أجل التخطيط لعشر سنوات أزرع أشجارا، ومن أجل التخطيط لعمر كامل أزرع بشرا.

خمس يؤدين إلى خمس: العين إلى الزنا، والطمع إلى الندم، والقناعة إلى الرضا، وكثرة السفر إلى المعرفة، والجدل إلى الخصام.

عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال التقى عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم على المروة فتحدثا، ثم مدى عبد الله بن عمرو وبقي عبد الله بن عمر يبكي، فقال له رجل: ما يبكيك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: هذا، يعني عبد الله بن عمرو، زعم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر كبه الله لوجهه في النار. وقد كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أكثر الناس تواضعا، وكان أبعدهم عن الكبر.

يا من يجيب دعى المضطر في الظلم، يا كاشف الضر والبلوى عن السقم، أدعوك ربي حزينا هائما قلقا، ارحم بكائي بحق البيت والحرم. إن كان جودك لا يرجوه ذو سعة فمن يجود على العار.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج خير نساء الأرض، إعداد وتقديم الداعية الدكتورة عبلة الكحلاوي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، برحب بكم أهلا ومرحبا في حلقة جديدة وخير نساء الأرض. من خير نساء الأرض المرأة الكاملة كما قال عنها الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هي أول زوجة له ولم يتزوج عليها طول حياتها، أول من أنجبت له الذكور، أم فاضلة للقاسم وعبد الله وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، هي أول من آمنت به وبرسالته، وقفت بجانبه، تحملت معه مشقة الدعوة، وهبت نفسها ومالها لله سبحانه وتعالى ولرسوله، أم المؤمنين ستنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها. اسمحوا لي النهاردة رحب بأمي وحبيبتي الدكتورة عبلة الكحلاوي. السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، حضرة الحبيب الحبيب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اتكلمنا عن ستنا آمنة أم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأثرها الكبير قوي في حياة حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد إيه كان كم الحزن الدفين في قلب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم على أمه التي توفيت على يديه.
1: 6 سنوات كان.
2: لكن لم ينساها أبدا.
1: نعم.
2: ثم أكرمه الله، وأنا بقول وجود السيدة خديجة رضي الله عنها في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأتي عبثا، وإنما هو بقدر من الله سبحانه وتعالى، لأن هي هي صاحبة المرحلة، هي الدافعة في هذه المرحلة، هي الصاحب بالجنب في هذه المرحلة. الله سبحانه وتعالى اختار الصاحب بالجنب الحقيقي. لو تزوج، يعني لو تغيرت الأحوال وتزوج مثلا عائشة رضي الله عنها، التي كانت تغار، والتي كانت تريده بجوارها، والتي كانت لأثرت تأثير كبير قوي
1: في بداية الدعوة.
2: نعم. أي زوجة من الزوجات كانت ممكن تعكر صفو هذا القلب النابض بالحب الرباني، لكن وجود خديجة رضي الله عنها في هذا الوقت، فهي ظهر وسند وحمى. هي أم، وهي صديقة، وهي صاحب، وهي حبيبة، وهي كل ده.
1: الله.
2: وكان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يلقي على أعتابها متاعبه. تعالي نشوف السيدة خديجة رضي الله عنها هي مين. هي خديجة بنت خويلد بنت أسد بنت عبد العزي بن قصي بن كلاب، يعني من عايز أقول من أرقى الأسر وأعرق الأسر القرشية. من خديجة؟ هي امرأة حازمة لبيبة عاقلة، مدركة ما يدور حولها، تعلم يقينا أن الرجال بالأفعال، أن الرجال مواقف. لهذا تقدم لها الكثير، لكنها كانت تدرك ده جاي عشان فلوسي، لا ده جاي عشان المركز الاجتماعي، لا ده جاي عشان العائلة. الرجل مفقود في هؤلاء. نرجع تاني للسيدة خديجة رضي الله عنها، بنت خويلد بن أسد ابن عبد العزي ابن قصي ابن كلاب، من أرقى وأعظم الأسر كما قلت. نجد أنها كانت تاجرة، يعني سيدة أعمال. وخدي بالك، حطي تحتها 100 خط
1: الناس اللي بتحرم شغل المرأة.
2: سيدة أعمال. قافلة السيدة خديجة إلى الشام قد كل قوافل العرب.
1: شوف سيدة القوة. أعمال كبيرة.
2: شوف القوة. كانت تشارك الرجال وتختارهم من اللي ممكن يمسك العمل المرة دي في مقابل. شوفي قد ايه كانت حاسمة وكانت حازمة، وكان اللي يعني ممكن قوي تحسم الامر بمنتهى السرعة. يعني جاء واحد بيشتغل مع جاب خلاص
3: بتهتم بشغلها
2: كده. بتهتم بشغلها وبعملها جدا. تزوجت قبل حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ابو هالة ابن زرارة، اسمه ابو هالة ابن زرارة التميمي، ولكنه توفي وترك لها هند. وتزوجت ايضا رجل يدعى عتيق ابن عابد المخزومي. اللي حصل ان هذه السيدة كان كل رجال قريش ينظرون اليها نظرة اكبار واجلال، وايضا يرون انها هي الزوجة التي يعني الافضل ان يرتبط بها، زي ما بقول لك فهمت الحدوتة اللي حواليها. برغم هذه القوة لكن كان لديها احساس مرهف وعواطف فياضة، مشاعر فياضة، عاطفة فياضة.
3: يا حمد،
2: ما هو يعني الست ممكن تظهر بمظهر لكن جواها حاجة تانية.
3: طبعا
2: رقيقة جدا، لديها شجن، تتمنى أن تحيا حياة طيبة. ولكن كان لديها سؤال، علاقتها بالله سبحانه وتعالى. كانت تقعد مع ابن عمتها ورقة بن نوفل، تسمع كلام جميل عن الحق سبحانه وتعالى الواحد، تنظر إلى الأوثان التي بجوار الكعبة، تشعر أن يعني هناك فجوة كبيرة بينها وبين هذه الأوثان.
3: لم تسجد لصنم قبل ذلك،
2: لم تسجد وحاسة أنها أكبر من ده، ولم تكن تحترم الرجل الذي لا يفكر. فكانت تسعد جدا بما يقرأه عليها ابن عمها من الصحف المطهرة
3: ورقة بن نوفل.
2: ثم تطوف الكعبة.
3: نعم.
2: وفي مرة من مرات طافت الكعبة وروحت بيتها، كانت حاسة بنوع من السعادة غريب. شافت رؤية إن شمس مكة في تمامها دخلت بيتها.
3: الله.
2: فالبيت نور وخرجت هذه الأنوار ونورت أرجاء مكة كلها ثم أرجاء العالم. الرؤية ساعدتها قوي، راحت جارية برضو على ورقة بن نوفل وقالت له أنا شفت كذا كذا كذا. قال لها والله دي بشرة كبيرة، يظهر بيتك يا خديجة حيحمل أنوار الرسالة وحيتفيض هذه الأنوار من بيتك يا خديجة
3: رضي الله.
2: فرحت قوي وحست ان دي نبوءة وامل، وبدأت تقيس كل اللي يتقدم لها بهذا المقياس اللي قال لها عليه ورقة بن نوفل. ومرت الايام وما في شك ان المرأة الحكيمة تدرك طالما انها صاحبة مهمة لابد انها تكملها على خير وجه. في الوقت ده كان الناس كلها بتتكلم عن امانة وصدق وعفاف شخصية الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. الإنسان الهادي الجميل البسيط الصادق الأمين اللي كل الناس بتتكلم عنه بمهابة وبساطة في نفس الوقت.
3: الصادق الأمين،
2: يعني شخصية تدعو للإعجاب من كتر بساطتها. ففكرت أنا محتاجة هذه الشخصية للتجارة. دعيته، لبى الدعاء، قالت له يا ريتك تقبل كذا كذا تخرج بالتجارة. وافق على مبلغ معين، ما بيتكلمش فيه لكن وافق أنه يشتغل وأنه يعمل. وبعتت معاه ميسرة، ده غلام عندها، على أساس أنه مراقب لكل شغلها ومراقب للي هيخرج بالقافلة. وده شأن كل سيدة حكيمة لبيبة، وأي إنسان صاحب عمل لابد أن يراقب عمله.
3: كنت لسه هقول لحضرتك دي من حكمتها يا أمي.
2: طبعا
1: ومن خير نساء الأرض أمنا حبيبتنا خديجة بنت خويلد. وما زلنا بنتكلم مع أمي وحبيبتي الدكتورة عبلة الكحلاوي. تفضل يوم.
2: كل ما بتذكري اسم السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها أفتكر على طول إنها أول صديقة. نعم. وأول مؤمنة وأول من صلت وأول من تزوجها رسول الله وأول من أنجبت أبنائه وأول من حفظت كل ما كان يأتي به الوحي، كانت وأول من توفيت وأول من نزل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في قبرها
1: صلى الله عليه وسلم.
2: آه حبيبي تربي، اللهم صلي على حضرة النبي. نرجع تاني لقصة الدنيا والسيدة خديجة رضي الله عنها في عالمنا في الدنيا اللي احنا فيها.
1: نعم.
2: والسيدة خديجة رضي الله عنها وهي التاجرة أو زي ما بنقول سيدة الأعمال. دنيا، احنا خلوا بالكم احنا لما بنشتغل في الدنيا بنتكلم عن الدنيا كتير قوي وكأنها ولا سواها، لكن لما ندخل الحقيقة مش هنلاقي غير الحقيقة ولا سواها، لأن في البدء كان الله ولا شيء معه، ثم ينتهي الكون ويبقى الله ولا شيء بعده.
1: ونعم بالله.
2: فبدام في الدنيا حنحكي عن هذه المرأة العظيمة اللي كانت بتعمل في الدنيا وعينها على الآخرة.
1: الله.
2: لكن عملها دلوقتي كان يعني فيه نوع من تكثيف كل القيم والمبادئ الأخلاقية التي يجب أن تكون امرأة تعمل ولكن شريفة محترمة وقور محتشمة، كل القيم والمبادئ التي لابد أن نتعامل معها في الدنيا.
1: نعم.
2: بدم أهل دنيا دلوقتي، بدم إحنا في الدنيا.
1: نعم.
2: الشاهد أرسلت حضرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في تجارتها ومعه ميسرة. الحمد لله قدر يحقق كل شيء ببساطة، لأنه أيضا ربنا سبحانه وتعالى اداله نفحات الذكاء والقبول والمحبة. ما هو برضو وألقيت عليك محبة مني، ما ربنا سبحانه وتعالى ألقى على وجه هؤلاء الأنبياء محبة منه. فيعني استطاع أن يحقق ما لم يحققه أي واحد من اللي خرجوا بالقافلة. وبعدين رجعوا، لكن كم في كم حادثة حصلت كده ميسرة سجلها. فلما راح للسيدة خديجة فوجئت بأن رضي الله عنها وأرضاها إن القافلة اتباعت واشترى جديد وفي مكاسب كبيرة لم تكن من قبل، وراضية بما أعطته وفي منتهى الثبات والنزاهة ولم يطلب أكثر ولم يفاصل ولا حاجة. فبتقول له احكي لي يعني ايه اخباره، يعني هل هو فعلا بهذه العفة وهل هو بهذا النقاء وهل هو بهذه الامانة؟ ما هي رحلة، عايز تعرفي حد يعني يقول لك عرفته فلان، يقول لك اعرفته لكن
1: ما عشرتوش.
2: والسفر هو اللي بيصهر البني ادم ويتعرف على جوهره.
1: نعم.
2: فهو عشره. ام قال لها والله هي نفس الاخلاق، الأدب والخلق والأمانة والرغبة في يعني إيه الوصول إلى المزيد في كل شيء عشان يحقق لك ربح. لكن في حادثتين كانوا في منتهى العجب. قلت لهم إيه؟ قال في يوم قال وقفوا عند شجرة، وقفنا وراح نايم تحت هذه الشجرة، وكان بجوار هذه الشجرة راهب خرج من صومعته. فقال له مين ده؟ قال له هذا رجل قرشي. قال له ما فيش حد بينام على تحت هذه الشجرة إلا ولديه علامات النبوة. فتعجب. المهم قام ويقول لك طول ما احنا ماشيين وفي شدة الحر يلاقوا غمامتين يجوا يضللوا عليه. فبقى مستغرب، المكان كله شمس حارقة.
1: نعم.
2: مغطية المكان والصحاري قاحلة، لكن على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام غمامتين كبار مضللين عليه، لدرجة أن كل يعني من في القافلة يحاول أن يأتي إلى هذا المكان علشان يستظل مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. الجميل أنه لم يكن يشعر بهذا، وإنما كان يعده الحق سبحانه وتعالى. الشاهد حكم ذلك، وبدأت تتذكر مقولة ورقة بن نوفل، وبدأت تحس أنه هو ده اللي ممكن تنطبق عليه الشروط التي تراها. أولا يغض البصر عنها، ليس له في مالها رغبة، في غاية الخلق شوية، وصاحبتها السيدة نفيسة بنت منية ويقال بنت منبه جاءتها، فقالت لها مالك وفي ايه؟ وطبعا الصحاب لما تكون صديقة وفية دي بالدنيا كلها
3: يا رب ارزقنا.
2: فقالت لها والله في شخص اتمنى ان انا ارتبط بيه، لانه في كل الميزات اللي انا عايزاها، يعني الادب والاخلاق وغض البصر والامانه، وكمان هذه الامور الغيبيه الغريبه.
3: نعم.
2: قالت لها فين واسمه ايه؟ فقالت لها، قالت لها دول من يعني خيره ال قريش، من خيره القرشيين، وخصوصا دول احفاد عبد المطلب. فراحت قالت له ايه، كلمت حضره النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا عايزه تساعد صاحبتها بقى.
3: نعم.
2: فقالت له ما رأيك، مش عايز تتزوج؟ قال لها يا ريت، ولكن اليد، ما معنى الكلام؟ اليد قصيرة، معرفش ايه لسه ما. قالت له طب ايه رأيك لو كفيت المال والجمال وكذا وكذا؟ قال لها يبقى خير وبركة. قالت له طب فلانة؟ قال والله يعني اتمنى لكن مقدرتي كذا. الشاهد حصل القبول، وذهب عمه وطلبها له وتم الزواج.
3: أتوقف هنا يا أمي عند نقطة مهمة جدا جدا. لو بنت في زماننا دوت شافت واحد وأعجبت بيه من بعيد لبعيد باحترام، بحكم زمالة في العمل، بحكم زمالة في الجامعة، بحكم أي شيء، وحست بنوع من الإعجاب، هل ممكن تعمل نفس القصة في زماننا دوت تروح لصاحبتها؟
2: لا، ما ينفعش دلوقتي. ليه؟ لأن اللي هتقوله مش حضرة النبي عليه الصلاة والسلام
3: صلى الله عليه وسلم،
2: واخد بالك؟ اللي هتقوله جواه عاداته مش دينه. لو جواه دينه كان فهم، لكن جواه عادات وتقاليد قد يشوه هذه الفتاة. إنما لو مثلا أسرت بهذا لأخوها، ودايما النور حلو يا بنتي، لو أسرت بهذا لأمها وأمها قالت للأب، في الحالة دي يجوز. إنما تقول لصديقة،
3: يعني ممكن الأخ بقى يتعرف على الولد ويصاحبه، وبعزة نفس الولد يشوف البنت فيبتدي يعرف إذا كان معجب بيها ولا.
2: يعني ما أحوجنا الآن يعني إيه لهذه السلوكيات.
3: نعم.
2: لأن زي ما بقولك نسبة العروسة زادت بصورة غير عادية.
3: نعم.
2: وده حرام.
3: نعم.
2: والله حرام، وحرام قوي. ده حرام، حرام. البنت اللي محدش حاسس بيها، الشريفة المحترمة، حرام، حرام. الأرملة، حرام المطلقة.
3: نعم.
2: ده ذنبهم في رقبتنا، وأنا بعيدها مليون مرة. كل واحد فينا يلحق بسرعة يؤدي دوره تجاه البنات اللي حواليه دول كلهم.
3: وبصي يا أمي، أنا هتوقف عند نقطة جميلة كمان، إن صديقة ستنا خديجة، ستنا نفيسة، لما راحت ذكرت محاسنها وذكرت مميزاتها، يعني و و و ودي حاجة جميلة، إن الواحد المفروض يبدأ إن هو يذكر المحاسن والمميزات.
2: ما عشان كده بقول لما تختار الصاحب لابد إنك تختاري اللي يمثلك صح. لأن لو واحدة تانية،
3: ايه رايك في فلانه دي معجبه بيك بس كده،
2: او تظهر نفسها هي مثلا،
3: يا نهار
2: ما وارد، ما احنا في زمن العجائب يا بنتي. لكن اختيار الصديق الصدوق اللي تقدر تسر له بكل ما في ما عندها، ده برضو محتاج عقليه زي السيده خديجه رضي الله عنها، اللي تختار.
3: نعم.
2: تختار مين؟
3: امنا خديجه بنت خويلد تيالي مش هتكفي فيها حلقه، محتاجة أكتر من حلقة، وقت حلقتنا للأسف خلص، لكن إن شاء الله هنستكمل فيما بعد.
2: إن شاء الله إذا ربنا راي.
3: بإذن الله يبارك لنا في عمرك وفي صحتك يا حبيبتي. نلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة، ونستكمل السيرة العطرة الجميلة أمنا خديجة بنت خويلد، فأمان الله.
4: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع برنامج خير نساء الأرض، هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج بكة، رحلة في تاريخ أفضل بقاع الأرض وأطهرها مكة المكرمة.
1: فيه آيات بينات، قال سبحانه وتعالى: فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. مما اختص الله به بيته العتيق أن جعل فيه آيات بينات، فهي شاهدات بينة إلى يوم القيامة. قال البغوي: ومن تلك الآيات الحجر الأسود والحطيم وزمزم والمشاعر كلها. وقال بعضهم: آيات بينات هي مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. والكعبة هي أول آية بينة شاهدة شامخة بعظمتها ومهابتها. قال تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. وقرأ ابن عباس: فيه آية بينة، يعني بها مقام إبراهيم. فمقام إبراهيم عليه السلام باق، يراه الناس شاهدا على قصة بناء هذا البيت المعظم. واختص الله ذكره من بين الآيات لحكمة يريدها سبحانه. وكانت آثار أصابع قدميه ظاهرة حتى أذهبها مسح الناس بأيديهم. ومن آيات بيت الله البينة الحجر الأسود، وهو أعظم حجر فيه وأشرف ركن به. قال صلى الله عليه وسلم: نزل الحجر الأسود من الجنة أبيض من الثلج، فسودته خطايا بني آدم. ومن الآيات البينات لبيت الله الحرام الركن اليماني، وهو أحد أركان البيت، يقع في جنوب الكعبة، منسوب إلى اليمن لأنه يقع في جهتها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه ويمسحه بيده الشريفة. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح من البيت إلا الركنين اليمانيين. رواه مسلم. ومن آيات الله في بيته الحرام الملتزم، وهو المكان الذي يقع بين الحجر الأسود وباب الكعبة المشرفة، حيث يلتزم الناس ذلك المكان ويدعون الله. وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الملتزم ما بين الركن والباب والحطيم. من آيات الله البينات في بيته الحرام، وهو حجر إسماعيل، ويعد جزءا من الكعبة، من صلى فيه كأنه صلى بها. ومن آيات هذا البيت المعظم ماء زمزم، تجري بأمر الله، ماؤها مبارك وخيرها عميم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم. ومن الآيات البينات والشعائر المعظمة في بيت الله الحرام الصفا والمروة. قال تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. تلك آيات بينات وشواهد واضحات وبراهين قاطعات على وحدانية الله سبحانه وقدرته، وعلى تشريفه لهذا البيت العتيق.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج بكة، رحلة في تاريخ أفضل وأطهر بقاع الأرض مكة المكرمة.

صوت الحق بعد التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أسرار الحج مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: الأسرار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وهداه إلى يوم الدين. أهلا بكم ومرحبا مع أسرار الحج. أحدثكم عن مناسك الحج والعمرة، منسكا منسكا. وطبعا لأن الحج ممكن يكون مفرد حج فقط، أو قارن حج مع عمرة بدون فاصل بينهما، بدون تحلل بينهما، أو تمتع وهو أن يعمل العمرة كاملة ويتحلل ثم يوم الثامن يعمل أعمال الحج، فلابد أن نختار أحدها. فاخترت أن نعمل التمتع لسببين. السبب الأول أنه أفضل النسك. النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا، قال لولا أني لم أسق الهدي. النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، لكنه قال لولا أني لم أسق الهدي، لولا أني ما جبت الحيوانات التي ستذبح هديا في الحج معي لتمتعت. فإذا التمتع أفضل باتفاق كل العلماء. فسنسير إذن بالمناسك حسب التمتع. ولسبب آخر، أن التمتع فيه عمرة كاملة ثم تحلل ثم حج كامل، فأحببت أن أذكر مناسك العمرة كاملة حتى إذا الإنسان فقط يذهب إلى العمرة عنده أسرار العمرة منفصلة يستطيع أن يستفيد منها، ولا يلزمه أن يقرأ أو يسمع كل ما يتعلق بالحج إلا إذا اقترب حجه. وهي إذن فرصة للحجاج أن يستفيدوا إن شاء الله ويعني يعيشوا هذه الأجواء والأسرار حتى يستشعروا عظمة هذا الحج وعظمة هذه المناسك، وأيضا لغير الحجاج حتى يتعلموها، فإذا رزقهم الله تعالى الحج جددوا سماعها ومعرفتها حتى يذهبوا إلى حجهم وقد عرفوا هذه الأسرار والمقاصد والعبر والمعاني. فسرنا مع الحجيج ووصلنا إلى السعي، وبينت لكم الأحكام المتعلقة بالسعي، لكني لم أحدثكم عن ما السر وراء هذا السعي. طبعا قصة السعي مرتبطة مباشرة بهاجر عليها السلام لما كانت تبحث عن الماء لولدها إسماعيل في القصة الشهيرة. والدليل على فكرة، الدليل على أن السعي هو مرتبط بقصة هاجر دليل بالنص بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري وأحمد. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر قصة هاجر وذكر السعي بين الصفا والمروة لهاجر، ماذا قال بعدها؟ قال صلى الله عليه وسلم فذلك، بعد ما ذكر قصة هاجر يقول فذلك، يعني لذلك سعي الناس بينهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم ربط مباشرة بين سعي الناس وبين قصة هاجر، فهي ليست قضية اجتهاد علماء وإنما نص صريح من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن القصة هي تكريم لامرأة، هذا السعي يهدف إلى تذكيرنا بهذه المرأة وبقصة هذه المرأة. ونحن عندما نسعى بين الصفا والمروة، وكل من سعى بين الصفا والمروة إنما سعى بناء على سعي هاجر، فالكل سعى مع خطوات امرأة. أي تكريم للمرأة الذي جعل خطواتها عبادة، السير على خطوات هذه المرأة عبادة، وحتى عندما كانت تمشي نمشي، وإذا وصلت إلى منطقة تهرول نهرول. عجيب هذا، ولأنها راحت ورجعت 7 مرات نذهب ونعود 7 مرات. إذن القصة تكريم لامرأة، هاتوا لي دين

أكرم امرأة كما أكرمها الإسلام. نحن نسعى على خطى امرأة. أول من آمن بنبينا امرأة، خديجة رضي الله عنها. أول من استشهد في سبيل الله امرأة، سمية رضي الله عنها. فأي تعظيم وتكريم للمرأة في أي دين أعظم مما فعله الإسلام. وموضوع تكريم المرأة وعناية الإسلام بالمرأة ومكانة المرأة الإسلام هذا موضوع عظيم لعلنا نفرد له حديثا خاصا. إذن ما هو السعي؟ السعي هو السير على خطى امرأة، على خطى هاجر، كما فعلت نفعل. لماذا؟ أنا تأملت في هذا، لماذا نسير على نفس الأماكن التي سارت عليها هاجر، ولماذا نفعلها 7 مرات كما فعلتها هاجر؟ فبدأت أفكر، اسمحوا لي، يعني في النهاية نحن نفعلها عبادة، الله أمرنا نفعلها والرسول صلى الله عليه وسلم فعلها، فنسير على نسكه صلى الله عليه وسلم لقوله خذوا عني مناسككم. لكن لا بأس أن نفكر في معاني وعبر لعلها تحرك المشاعر أكثر. تأملت أولا، لماذا هي سعت 7 مرات؟ يعني القصة أنها كانت تبحث عن ماء، طبيعي جدا لأنه ما كان في ماء في المنطقة التي هي اليوم الكعبة وما حولها في ذاك الوقت. طبعا لما تركت ولدها ما كان في كعبة، بناها إسماعيل وإبراهيم فيما بعد، بعد 16 سنة من هذا المشهد. فإذا ما كان في شيء، واد غير ذي زرع عند مكان البيت الحرام، لكن ما كان في بيت حرام، طبعا ما في لا مباني ولا بشر ولا ماء ولا شيء. فبحثت عن ماء، ما في ماء، من الطبيعي أن تحاول أن تصعد على مكان عالي لتبحث عن بشر أو ماء. أقرب مكان عالي هو تل الصفا، فصعدت إليه، بحثت يمين ويسار، ما في أحد، ما في ماء، حتى الآن الوضع طبيعي. ما التصرف الطبيعي العقلاني بعد ذلك؟ أن تذهب إلى تل آخر لعلها ترى وراء شيء. أقرب تل آخر هو المروة، فمن الطبيعي أن تذهب إليه. مشت حتى وصلت بطن الوادي، الوادي مستوي، طبيعي أن تهرول أسرع لها، فهرولت ثم أكملت المشوار صاعدة نحو المروة. صعدت على المروة، تلفتت يمين ويسار، ما في شيء. الآن من غير الطبيعي ولا العقلاني أن تعود لنفس التل الذي بدأت منه، المفروض تذهب إلى تل ثالث، هكذا يقول المنطق، هكذا يقول العقل، لأنها تبحث عن بشر أو ماء، وهي قد استكشفت قبل قليل الصفا، ما في عليه شيء ولا حوله شيء، فمفروض تذهب إلى تل ثالث أو جبل. ما الذي حدث وجعلها تعود إلى التل الأول الصفا؟ تأملت في هذا. طبعا لم أجد جوابا صريحا لأحد من العلماء، ولم أجد دليلا من نص أو قصة تاريخية تشير إلى هذا، لكن هكذا استنباطي، ولعله من الرحمن. الصفا اللي يقف عليها يستطيع أن يرى ما عند الكعبة. طبعا تذكروا أنه في ذاك الوقت ما في مباني تحجزنا كمنظر، فولدها تستطيع أن تراه. لكن لما وصلت إلى المروة الولد صار بعيد، لا يمكن أن تراه من هذه المسافة، خاصة ولد رضيع على الأرض، فخافت. فمفروض ترجع إليه، لكن العودة إليه لن تنفعها شيء، على الأقل تروح للصفا، لأنه يمكن يكون وراء الصفا جاء أحد، فيمكن أن تراه، وفي نفس الوقت ترى ولدها، فرجعت. إذن الآن حركتها ماذا؟ حركتها العاطفة ولم يحركها العقل. العقل يقول لها بمكان ثالث، بس العاطفة ورحمة المرأة بولدها هو الذي حركها للعودة نحو الصفا مرة أخرى، فرجعت إلى الصفا. طبعا استكشفت لم تجد شيء، ترى ولدها ما في شيء، مطمئنة عليه، رجعت إلى عقلها، المفروض أكمل. فرجعت إلى المروة مرة أخرى حتى تكمل من وراء المروة تبحث عن شيء آخر، ما في شيء مرة أخرى، والولد صار بعيد، ورجع الخوف إليها، فحركتها العاطفة مرة أخرى، فرجعت نحو الصفا، وظلت تتردد بين العاطفة التي تجرها لتكون قريبة من ولدها، والعقل الذي يقول لها اذهبي وابحثي عن ماء في مكان آخر. فظلت تفعل هذا 7 مرات حتى سمعت في المرة 7 وهي على المروة صوت جبريل وهو يضرب الأرض. لا، هي لم ترى جبريل،
سمعت صوت جبريل وهو يضرب الأرض فانشقت الأرض عن زمزم فتوجهت نحو ولدها خايفة عليه فوجدت زمزم وهكذا بدأت زمزم. فإذا هذا التردد بين الصفا والمروة هو تردد بين العقل والعاطفة والروح، هذا طبيعي في البشر، وخاصة إذا كان الإنسان عنده رحمة وعنده عواطف. إذن ما هي الرسالة هنا؟ ما هي الرسالة في السعي بين الصفا والمروة؟ الرسالة هنا سيروا على خطى هذه المرأة وتذكروا أن هذا السعي 7 مرات كان من أجل رحمة امرأة بولدها، حركتها الرحمة لتعود وتغلبت رحمتها وعاطفتها حتى على عقلها. فكأن الله سبحانه وتعالى يقول، والله سبحانه وتعالى له حكمة ومقاصد لكن نحاول أن نتأمل، فكأن الله سبحانه وتعالى يقول لنا تذكروا وأنتم تسعون بين الصفا والمروة عظمة هذه المرأة، وتذكروا بالذات رحمة هذه المرأة بولدها، تذكروا كيف رحمتها بولدها هي التي حركتها، فتذكروا رحمة أمهاتكم بكم واذكروهن واشكروهن وادعوا لهن، لأن من أجل رحمة امرأة بولدها كانت عبادة لا يكتمل الدين إلا بها لمن استطاع إليه سبيلا. فهذا من عظمة هذا الدين، تبجيل المرأة وتبجيل وتكريم وتخليد، ليس عيد الأم وإنما بعبادة جزء من أركان الدين، رحمة المرأة بولدها تخلد في السعي بين الصفا والمروة، فما أعظمها من عبادة وما أجلها من تكريم. فهذه باختصار مسألة السعي بين الصفا والمروة. وتذكروا كذلك أن الله سبحانه وتعالى الذي كرم المرأة هذا التكريم يوجب علينا نحن كأمة أن نكرم المرأة هذا التكريم. أما أمة تعطل الاستفادة من المرأة وتريد أن تصنع حضارة بالرجال فقط لن تستطيع. الأمة التي تحجل وتقفز على رجل واحدة هي الرجال ولا تستعين بالرجل الأخرى من المجتمع النساء لن تنهض. إذا لم نعتني بالمرأة نربيها ونعلمها ونصنع منها قيادات وتشارك في صناعة حضارة وقيادة علم لن تنهض هذه الأمة. الله سبحانه وتعالى يعطينا رسالة تكريم المرأة وتكريم الأم من خلال السعي بين الصفا والمروة. سعينا بين الصفا والمروة، بقى في العمرة ركن واحد أو واجب واحد وهو الحلق أو التقصير. والحلق والتقصير واجب وليس بركن، لو تركه الإنسان تبقى العمرة صحيحة لكن عليه فدية، عليه دم يذبح خروف. بينما الطواف والإحرام والسعي هذه أركان، والنية هذه أركان، لو تركها تبطل العمرة. أما الحلق والتقصير فواجب، يجبر كما يقولون بدم، يعني لو تركه الإنسان يعوضه بأن يذبح خروفا ويبقى حجة صحيحة أو عمرته صحيحة. الآن الحلق والتقصير، يقول صلى الله عليه وسلم لما انتهى الصحابة من عمرتهم قال رحم الله المحلقين الذين يحلقون رؤوسهم. قالوا يا رسول الله والمقصرين، يعني الذي ما يريد أن يحلق يريد فقط أن يقصر. قال صلى الله عليه وسلم رحم الله المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثالثة قال رحم الله المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله، يعني جاوبنا. فقال صلى الله عليه وسلم والمقصرين أيضا يرحمهم الله. يعني فالرحمة للجميع، لكن من يريد الأجر الأعظم، أتكلم هنا عن الرجال، فليحلق شعره، وإذا قصر لا إثم عليه ولا حرج عليه، ورحمة الله سبحانه وتعالى تأتيه كما تأتي المحلق، وإن كان المحلق أخذ أجرا أعظم. هذا طبعا بالنسبة للرجال. بالنسبة للنساء لا يجوز لهن الحلق، حرام الحلق للنساء، وتؤجر كأجر المحلق مدام هذا نيتها. وكل المطلوب من المرأة أن تقص على قدر أم ملة. الملة تعرفون الإصبع فيه 3 أجزاء،
الجزء الأول يسمى الأنملة، فهو ثلث أصبع، على كل المطلوب من المرأة أن تقص. طيب، إذن الرجل سيحلق شعره أو يخفف من شعره. طبعا تخفيف الشعر السنة إذا كان سيقصر ولا يحلق أن يأخذ من كل أجزاء الشعر، يعني ما يقص فقط جزء واحد، وإنما من كل الأجزاء يأخذ شيئا قليلا. لكن لو قص جزءا بسيطا أو أنملة من بعض شعره يقع عنه الواجب ولا إثم عليه. والمرأة كل الذي تحلقه أو تقصه هو قدر أنملة. الآن لماذا هذا النسك العجيب؟ قصوا شوية شعر أو احلقوا، لماذا؟ يعني أين العبرة وأين العظة وأين المعنى من وراء هذا؟ طبعا نحن مرة أخرى نفعلها عبادة، يعني عرفنا الحكمة أو لم نعرف، في النهاية نحن عبيد لله، نتعبد الله كما يريدنا هو، نحن نعبد الله تعالى كما يريد لا كما نريد نحن. فهو أراد منا أن نقص نقص وانتهينا على هذا. لكن لا بأس أن نفكر ونتأمل، ما الفائدة وما العبرة وما المعنى من هذا الحلق أو التقصير؟ تأملت وخطرت فيها في بالي بعض الخواطر، اسمحوا لي أن أشارككم بها. من الذي خطر في بالي أن كل أعضاء الجسم لها فائدة، يعني حتى الأظافر التي نقصها في الحديث نعم السلاح الأظافر، يعني أحيانا تستعمل للسلاح وتستعمل يعني حاجات معينة، إلا الشعر ليس فيه أي فائدة إلا الزينة، لا يستفاد منه بأي شيء، يعني الإنسان ما يستعمله لأي شيء إلا التزين. والناس تنفق الملايين بل بلايين الآن على تجميل شعرها وتصفيف شعرها ويعني ترتيب شعرها يعني وأنواع الكريمات وغيرها، فإذا الناس تتزين بهذا الشعر لكن لا فائدة منه. يعني حتى أذكر مرة كنت أذكر هذا، فواحد قال لي يا أخي دفي، قلت له علميا ثبت أن إذا كان الشعر كثيف يدفئ الرأس نصف درجة، مش درجة، نصف درجة، ما في تدفئة حقيقية حتى، هذا إذا كان كثيف، أما إذا خفيف ما في تدفئة أصلا. فما هي الرسالة هنا؟ كأن الله سبحانه وتعالى يقول أنتم الآن انتهيتم من مناسككم، تخففوا من الدنيا لا تتعلقوا بها، فهذا الشعر الذي لا فائدة منه إلا زينة أسقطوه، علامة على إسقاط الدنيا من قلوبكم. الناس تتعلق بشعورها وتتزين وتبذل وتنفق على الشعر، فالله سبحانه وتعالى يقول انتبهوا، يعني إياكم أن تتعلقوا بالدنيا إلى هذه الدرجة، فهذا الشعر الذي شغلكم إلى هذه الدرجة أنا أريد منكم علامة أنكم مستعدين أن تتخلوا عن هذه الزينة وعن هذا التعلق بالدنيا، لو طلبت منكم ذلك، وأنا أطلب منكم أن تعطوني هذه العلامة بالحلق أو التقصير. فكأن الإنسان يسقط الدنيا من قلبه، هذا معنى. لعل أيضا من المعاني أنه الآن سقطت عنكم ذنوبكم، وحتى نرمز لهذا بشيء مادي دعونا نسقط شيء من الشعر أو نسقط الشعر حتى نقول كما سقط هذا الشعر سقطت هذه الذنوب. هذا إسقاط الشعر الحلق والتقصير يا أخواني يا أخواتي، انتبهوا، هذه عبادة من العبادات العظيمة. قص الشعر أو حلقه أعظم من قيام الليل، انتبهوا، قيام الليل سنة، قص الشعر واجب. والله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يقول وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، بدان فرض فهو أعظم أجرا من كل السنن. فلو ترك الإنسان قيام الليل لا إثم عليه، لكن لو ترك قص الشعر عمدا يأثم، فإذا هو عبادة. ومن القصص الطريفة التي تثبت هذا أن الإمام العظيم النعمان بن ثابت أبو حنيفة صاحب المذهب الحنفي يروي عن نفسه، يقول ذهبت إلى حلاق في الحج، فدخلت عليه فقلت بكم؟ فقال أنت عراقي؟ هو جاي من العراق طبعا. قال أنت عراقي؟ قال نعم. قال يا رجل اجلس، النسك لا يشارط عليه، لا تجادل كم وكم، خلاص ادفع اللي تشاء. فجلست إليه وحدثت بينهما قصة عجيبة تعطينا معنى جميل في لماذا هذه العبادة اسمها قص الشعر، وما هي العبادة فيها، وماذا
ما هي السنة في التعامل مع عبادة الحلق أو التقصير. عبادة تعلمها أبو حنيفة العالم الجليل من حلاق، طبعا هذا الحلاق تعلمها من واحد من أعظم علماء الإسلام، هو عطاء ابن رباح. ماذا تعلم الحلاق من عطاء، وماذا علم أبا حنيفة في أمر الحلق والتقصير؟ أحدثكم عن أسرار الحلق والتقصير والمعنى الجليل والعبادة العظيمة فيها في لقائنا القادم إن شاء الله. شكر الله لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: سرا عظيما وكم في الحج أسرار.
1: وإلى لقاء قادم مع برنامج أسرار الحج مع شيخ الدكتور طارق السويدان. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

بدت فكرة والفكرة بذرة، غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين. كلمة طيبة عبر الأثير، إنها صوت الحق، صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة، يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: كلما ازددت علما ازددت علما بجهلي. ويقول بعض العلماء الغربيين: لم تبتل بعد أقدامنا ببحر المعرفة. فإذا اقتربنا من موضوع الإنسان، كل التقدم في كشف قوانين الجسم، أما قوانين النفس لا نزال في البداية. لكن هذا لا يمنع من أن نكتشف قوانين النفس من خلال القرآن وحديث سيد الأنام. الانطلاق من قوله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، أي ما السنن التي تنتظم النفس البشرية. من هذه السنن أنها تكتشف خطأها بذاتها، ونفس وما سواها فألهمها ذاتيا فجورها وتقواها. من هذه السنن أن يا داود ذكر عبادي بإحساني إليهم، فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. من هذه السنن ألم ينتاب النفس لا حدود له من الخسارة أو من الضياع، كلاهما يصب في خانة واحدة. الإنسان إذا تاجر وبذل جهداً خيالياً ثم خسر يتألم أشد الألم. إذا ضيع سنداً مالياً بمبلغ فلكي وضاع المبلغ عليه يتألم ألماً بلا حدود. إذا اشترى أرضاً وباعها بثمن بخس ثم اكتشف أنه كان من الممكن أن يربح بها 100 ضعف يحترق قلبه من شدة الندم. يعني محور هذا الدرس أن الإنسان يتألم من الخسارة ألماً لا حدود له، ويلتقي مع الخسارة الضياع. والأكبر خسارة يمنى بها الإنسان إذا خسر الدار الآخرة. لذلك يا ربي ماذا فقد من وجدك؟ لم يفقد شيئا. وماذا وجد من فقدك؟ لم يجد شيئا. لذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد ذكر هذه الفائدة، قال: 10 أشياء ضائعة لا ينتفع بها، شيء ثمين جدا لكنك لم تنتفع به. لو أنه معك ورقة مالية سند $1,000,000 وقد وضع هذا السند على ظهره فظننته ورقة بيضاء، كتبت عليها كلمات لا معنى لها ثم مزقته وألقيته في المهملات، ثم اكتشفت أن هذه الورقة البيضاء التي كتبت عليها كلمات لا معنى لها وألقيتها في المهملات هي سند $1,000,000 وأنت في أمس الحاجة إليه، كم تتألم؟ الآن لو كلفت بضريبة باهظة قد تأتي جلطة، ضريبة فقط، لو أن الضريبة فوق ما ينبغي أو لو أن الغرامة فوق ما ينبغي، كم من حادث الآن يصاب بخسرة بالدماغ فورا، بسكتة قلبية فورا لسماع خبر سيء. إذن هذه النفس مجبولة ومفطورة على ألم لا حدود له من الضياع والخسارة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. ما هي الأشياء العشر الضائعة التي يكتشف الإنسان بعد حين أنه خسر بها خسارة لا تعوض؟ أولا، علم لا يعمل به، وعالم بعلمه لم يعملن معذب من قبل عباد الوثن. تعلموا ما شئتم فوالله لن تؤجروا حتى تعملوا بما علمتم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أيها الإخوة، أن تعلم شيئا ولا تفعله، والفرق بينهما كأن تنطق بلسانك بكلمة مليون دولار ولا تملكها، أما إذا طبقته امتلكت هذا المبلغ. إذن مليار وثلاثمائة مليون، وفي رأي مليار وأربعمائة مليون إنسان مسلم في الأرض، ما لهم وزن إطلاقا، لأنهم يعرفون الأمر ولا يفعلونه، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الضال ما عرف وانحرف، أما المغضوب عليه هو الذي عرف وانحرف. أول شيء، علم لا يعمل به. لو طبق المسلمون واحد بالمئة ألف مما يعلمون لكانوا أقوى أمة في الأرض، لكن المعلومات في واد وحركتهم في الحياة في واد آخر. علم لا يعمل به الآن، وعمل لا إخلاص فيه ولا اقتداء. أروع مثل شبهه الإمام الغزالي أنه إنسان ذاهب إلى الحج فحمل دابته التي يركبها عشرات الأكياس من الرمل، لم ينتفع بها إطلاقا لكنها كانت عبئا عليه، حمولة مرهقة ثقيلة متعبة أجهدت الدابة وأجهدت من يركب الدابة، والمادة ليست نافعة إطلاقا. عمل لا إخلاص فيه ولا اقتداء، هذا البند الثاني. ومال لا ينفق منه فلا يستمتع به جامعه في الدنيا ولا يقدمه أمامه يوم القيامة. المال إما أن تستمتع به وإما أن يكون لك زخرا يوم القيامة. ومن قدم ماله أمامه سره اللحاق به. لو أنه إنسان اتخذ قرار مصيري بمغادرة بلده، لكن قبل أن يغادر باع كل أملاكه وباع كل بيوته ومركباته وجمع كل ثرواته وحولها إلى بلد أجنبي، الآن أمنيته الوحيدة أن يلحق بماله. وكل إنسان قدم ماله أمامه أنفقه في سبيل الله يسره اللحاق به. البند الثالث، مال لا ينفق منه. بيقول لك كلفني العرس 23 مليون، تطالبه بصدقة 5000، بيقول لك الوقت ضيق ونقديات ما في معي، بيدفع على شهواته ونزواته الملايين، يأتي بفناني لعرسي قبل أشهر يفتخر في أي مكان جلس فيه أنه هاي الفنانة عطته سعر خاص جداً 40,000 دولار، مع أنه قيمتها 100,000. مليونا ليرة تنفق في ساعات، وآلاف الشباب يتمنون غرفة يتزوجون بها. إن أمسك ماله أمسكه بخلا وتقتيرا، وإن أنفقه أنفقه إسرافا وتبذيرا. ومال لا ينفق منه فلا يستمتع به جامعه في الدنيا ولا يقدمه أمامه إلى الآخرة. ومشكلة البخيل أنه يعيش فقيرا ليموت غنيا. والله حدثني أخ له صديق إذا جلس معه يعني يهم أن يعطيه مساعدة، فلما توفي ترك ملايين مملينة. يعني من خلال حديثه وهيئته ووضعه يعني قد يخطر لك أن تساعده. فلما مات وجد أنه في حوزته ملايين مملينة. فالمال الذي لا ينفق منه لا يستمتع به جامعه في الدنيا ولا يقدمه أمامه إلى الآخرة، صار علم لا يعمل به وعمل لا إخلاص فيه ومال لا ينفق منه. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. الآن قلب لكن فارغ من محبة الله، مستحيل أن تنهمر من عينه دمعة، دمعة خشية أو حب أو يعني سعادة بالقرب من الله عز وجل. قلب فارغ ليس فيه أشواق في دنيا، في سيارات، في مال، كل شهوات الدنيا في القلب. لذلك أهل الدنيا إذا جلسوا في مجلس علم يأتيهم نعاس لا يحتمل. ممكن يحدثك 10 ساعات بأمور الدنيا، بأسعار العملات والبورصة والاستثمار عبر الإنترنت 10 ساعات. لما بيجلس بمجلس علم لا يحتمل، لك يا أخي ما عم تعبان تعبان بتم بيكبي. ومحبة وقلب فارغ من محبة الله والشوق إليه والأنس به. الآن وبدن معطل من طاعة الله وخدمة عباده، يعني يتحرك يبذل جهد، يعاون إنسان، يستقبل إنسان بوقت راحته، يعاون إنسان بشراء حاجة، يجلس مع إنسان، يزور فقير، لك والله ما في وقت. إذا كان دعاه الغني، إذا دعاه الغني يلبي الدعوة فورا، أما إذا دعاه فقير في أطراف المدينة بيعتذر دائما. وبدن معطل عن طاعة الله وخدمته. ومحبة لا تتقيد برضاء المحبوب وامتثال أمره، محبة فارغة، دعوة، كلام للاستهلاك، تعبير فارغ، ظاهرة صوتية، تعصي الإله وأنت تظهر حبه، ذاك العمري في المقال شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. علم لا يعمل به وعمل لا إخلاص فيه ومال لا ينفق منه وقلب فارغ من محبة الله وبدن معطل من طاعته وخدمة عباده. ومحبة لا تتقيد برضاء المحبوب وامتثال أوامره. ووقت معطل عن استدراك ما فرط صاحبه أو اغتنام بره. ووقت معطل عن استدراك ما فرط صاحبه أو اغتنام بر أو قرب من الله. ممكن الساعة 3 بالليل يلعب طاولة، ممكن يتابع المسلسلات كلها وينغمس في موضوع المسلسل وأيام يبكي، مو ناقصه هموم هو. أما يجلس مجلس علم يقول لك والله أنا ما برتاح على القعدة، بدي كرسي بدي شيء، يعني ما بيقبل الإمام يقرأ كلمة زيادة، يقرأ مدهامتان، قال له طولتها مدهامة واحدة، مدهامتان بركعة واحدة. طيب، وفكر يجول فيما لا ينفع، تفكير بيدخل بمتاهات أسعار العملات، أسعار السيارات، بيتابع الأحداث السياسية بدقة بالغة، بيملك تحليلات وهو لا يملك أن ينطق بكلمة. وهي ظاهرة عجيبة بوجود الإخباريات المتعددة والتحليلات والمراسلين، بتلاقي بتابع صار موسوعة بالسياسة. أمين سمعان منك حرف أنت؟ عم ينشغل بشيء لا يقدم ولا يؤخر. الوضع صعب كثير، الأمة كلها لا تملك من أمرها شيئا، أنت بس عم تتابع الأخبار إلى ما لا نهاية. وفكر يجول فيما لا ينفعه. الآن وخدمة، عم تقدم خدمة بس لمن؟ الخدمة من لا تقربك خدمته إلى الله ولا تعود عليك بصلاح دنياك. خدوم بس لأشخاص، مجير لشخص. والإنسان لئيم أحيانا، تخدمه 40 سنة يبوء بك، تخدمه عمر بكامله يتنكر لك. يعني عم يخدم، وصفة خدوم صيغة مبالغة، لكن يخدم إنسان لئيم. لذلك قالوا إما أن تكون عبدا لله وإما أن تكون عبدا لعبد لئيم. أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني، وكم علمته نظم القوافي فلما قال قافية هجاني. الآن خوفك ورجاؤك لمن؟ ناصيته بيد الله. تخاف من إنسان وهو عبد لله، وترجو إنسان وهو عبد لله. الخوف منه لا معنى له، والرجاء به لا معنى له. تتصور جندي في جيش، والده قائد الجيش، إجا مساعد هدده فكاد يموت من البكاء خوفا منه. والدك قائد الجيش كله، في بعد عن الواقع بعد شديد. وخوفك، هذا الخوف لا معنى له وضائع. ورجاؤك لمن ناصيته بيد الله وهو أسير في قبضته، ولا يملك لنفسه حذرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. إذن في عنا خوف ضائع أن تخاف ما سوى الله، وعندنا رجاء ضائع أن ترجو غير الله. لذلك الإنسان لا يليق به أن يكون لغير الله، فإذا كان لغير الله احتقر نفسه. أنت أكبر بكثير من أن تجير لإنسان، من أن تكون تابع لإنسان، من أن تكون بوق لإنسان. أنت لله، لا يليق بكرامتك إلا أن تكون لله. قال أعظم هذه الإضاعات، أعظم هذه الإضاعات إضاعة، بل إن هاتين الإضاعتين تجمعان كل هذه الإضاعات. قال إضاعة القلب وإضاعة الوقت. إضاعة القلب في إيثار الدنيا على الآخرة، ومن آثر دنياه على آخرته خسرهما معا. وإضاعة الوقت من طول الأمل. والله الذي لا إله إلا هو، كنت مدرسا في التعليم الثانوي ونشأت معي ساعة فراغ فجأة، لأن الطلاب أخذوا إلى مادة الرمي، التدريب على الرمي، فأين أمضي هذه الساعة؟ قلت أمضيها عند المدير، المدير صديقي. جلست عنده لساعة درسية 50 دقيقة، حدثني حديثا طويلا ممتعا بالنسبة إلي، ماذا سيفعل في 20 سنة القادمة؟ قال لي: أولا أنا وافق لي على أن أكون معارا إلى الجزائر، هذا كان نظام الإعارة في التعليم، يعطى ضعف راتبه. قال لي: سأبقى هناك 5 سنوات ولن آتي إلى الشام في هذه السنوات الخمس. قال لي: سوف أمضي 4 عطل صيفية. قال لي: عطلة في فرنسا، عطلة في إسبانيا، عطلة في إنجلترا، وعطلة في إيطاليا. قال لي: أريد أن أتعرف إلى هذه البلاد وإلى متاحفها وإلى ريفها وإلى معالمها السياحية وإلى آثارها. هو اختصاصه فلسفة، متفوق. قال لي: بعد هذه السنوات الخمس سآتي إلى الشام وسأقدم استقالتي وسأشتري محلا تجاريا لأبيع به التحف. قال لي: هي ما لها علاقة بالتموين ولا يصيبها عطب، وأجعل من هذا المحل التجاري منتدى فكري لأصدقائي، أولادي يكبرون يديرون هذا المحل وأنا أطل عليهم من حين إلى آخر. والله تابع الحديث 50 دقيقة وأنا أعجب من هذا الأمل البعيد، وانتهى اللقاء وذهبت إلى البيت. وفي مساء ذلك اليوم اضطررت أن أصل إلى مركز المدينة، وقررت أن أعود إلى البيت مشيا من أجل الرياضة، وأنا في الطريق قرأت نعوته: في اليوم نفسه، في اليوم نفسه. والله فإضاعة الوقت بطول الأمل، كل إنسان في باله آمال تحتاج 40 سنة 30 سنة، بيكون كفنه نسج وقبره حفر بالتنفيذ. وأعظم هذه الإضاعات إضاعتان هما أصل كل إضاعة: إضاعة القلب وإضاعة الوقت. فإضاعة القلب من إيثار الدنيا على الآخرة، وإضاعة الوقت من طول الأمل. فاجتمع الفساد كله في اتباع الهوى وطول الأمل، والصلاح كله في اتباع الهدى والاستعداد للقاء الله عز وجل. الذكاء كل الذكاء، والعقل كل العقل، والفلاح كل الفلاح، والنجاح كل النجاح، والتفوق كل التفوق في اتباع الهدى والاستعداد للقاء الله عز وجل. وما في أعقل من إنسان يستعد لساعة لا بد منها، هي ساعة الموت. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. الآية الكريمة: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وأختم هذا الحديث أيها الإخوة بأن طالبا نال الدرجة الأولى في الشهادة الثانوية، سئل: ما أسباب التفوق؟ قال: لأن لحظة الامتحان لم تغادر مخيلتي طوال العام. والآن أكبر واحد ينجح فينا هو الذي لا تفارق لحظة الموت والسؤال من قبل الله: لماذا فعلت؟ لماذا قطعت؟ لماذا وصلت؟ لماذا أعطيت؟ لماذا منعت؟ لماذا غضبت؟ لماذا لم تغضب؟ لماذا طلقت؟ لماذا فعلت ما فعلت؟ أنت حينما تفكر دائما كيف سأجيب الله عن هذا العمل تكون من الفالحين. إذن أعظم إضاعتين: إضاعة القلب وإضاعة الوقت. وإضاعة الوقت هو الموت، وإضاعة الوقت من المقت. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا من إضاعة القلب وإضاعة الوقت. قال: العجب من تعرض له حاجة، نشأ عنده مشكلة فيصرف رغبته وهمته إلى الله ليقضيها له، ولا يتصدى للسؤال لحياة قلبه من موت الجهل والإعراض وشفائه من داء الشهوات والشبهات. إذا قضية دنيوية يصلي قيام الليل ويلح في الدعاء من أجل أن تحل، إذا قضية متعلقة بقلبه بصلاته بإيمانه لا يلتفت لها، لا يلتفت إلا إلى القضايا المادية. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
0: كنتم مع حلقة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية، من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نبقى الآن وإياكم مع المسلسل الدرامي الملف السري.

0: الملف السري.
1: الملف السري، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
2: كابتن ميخائيل، هذا الخطأ اللي صار كان بده يكلفنا خياتنا. كابتن ميخائيل،
3: ما كنت أتوقع إسخاك إنه يكون منصوب إنا كمين، وحماية الرب هي اللي نجتنا من الكمين هذا.
2: كابتن ميخائيل، أنا بنصحك تراجع نفسك بخصوص العملاء تعونك. يبدو العميل تبعك بيشتغل على الجهتين.
3: بصدر إسحاق، أنا هذا العميل راح أعاقبه بطريقتي الخاصة، وأخليه عبرة لكل واحد عميل بيشتغل معانا. أنا بعطيه فلوس مقابل إنه يشتغل كويس ويعطيني معلومات صحيحة 100%. بس على ما يبدو هو بيعمل معانا هيك علشان إخنا نزود بالمصاري لزيادة. بس علاجه يا إسحاق عندي أنا، ما تقلق. أعطيني التليفون.
2: بكشا.
3: ألو، كيفك؟ طمنا عنك حبيبي. أها. بدك تعرف إحنا ليش لغينا العملية ومينا بالسيارة ورجعنا لقواعدنا؟ ها؟ لأنه حضرتك يا حبيبي أنت ما بتشتغل صح معي. لا لا لا لا، اسمعني بس، ما تقطع

0: من هاي اللحظة انت اعتبر حالك مجمد. مجمد لا تقول لي ليش. ما فيش حكي خلاص. يلا باي.
1: يما.
2: ايوه يما.
1: بدي اخد رايك في هالموضوع.
2: احكي.
1: ايش رايك يما ابيع التوك توك وافتح محل فلافل تحت؟
2: يما ما هي التوك توك ماشي حاله معك، بتطلع لك 25 ل 30 شيكل وهيهم صدراتنا والحمد لله، لايش بدك تفتح محل؟
1: يما كل الدنيا صار معاها تكاتك والشغل خاف.
2: يما هذه ارزاق موزعه،
3: خليه يما يبيع التوك توك يمكن ربنا يفتحها عليه اكتر.
2: طب انت التانية اللي بتقولي يبيعه مش المحل برضو بده مصاري؟
3: ما هو بقول بده محل فلافل كلها طاولة وجرة وطوى.
1: بالضبط هاي القصة يما، مش حخسر كتير.
2: اعمل اللي بدك اياه يما، بس انا والله نصيحتي انك تضلك على التوك توك.
3: تلفونك برن يا اسامة.
1: مين البرن؟
3: مكتوب الرقم الخاص.
2: اسمع يما ما تردش على ارقام خاصة.
1: بدي اشوف مين هالبرن. الو.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، مين حضرتك؟
4: شوية شوية مالك معزك يا أسامة، غوق شوية.
1: بقول لك مين حضرتك؟
4: أوبا أوبا الخيط تنساني يا أسامة، أنا أبو جد، أنا خديت معك قبل هيك.
1: وش بدك مني أنت؟
4: أنا بدي أنصحك نصيحة، إذا أنت ما خديش حقك طول عمرك راح تضلك زي الخيط الواطية، والخيط الواطية الكل عم بيطلع عليها.
1: أنت المخابرات صح؟
4: أسامة أنا بدي مصلحتك.
1: مصلحتي إنه أنت تبعد عني وما تحكيش معايا، والشريحة هذه حكسرها واشتري شريحة غيرها عشان أريحك.
4: حبيبي أنا مرتاح، هذه حاجة. والخاجة الثانية لو أنت جبت شريحة من سابع أرض راح أطولك واتصل عليك.
1: طب أنت إيش مصلحتك أنت؟ أنت إيش مصلحتك؟
4: أبوك يا أسامة مش عميل، واللي قتل أبوك أبو العباس، وعلشان هيك لازم تاخد حقك منه. باي.
2: ايش بده منا هذا يما؟ ايش بده؟ قلت لك من الاول ما تردش عليه.
1: مش عارف والله يما كلامه صح ولا غلط.
2: ايش حكالك هو؟
1: بقول لي ابوك مش عميل واللي قتله ابو العباس.
2: طيب.
1: وبقول لي روح خد حقك منه.
2: يما هذا الموضوع احنا سكرناه، بدناش نضل نحكي فيه، الله يرضى عليك.
1: كل ما بيجيب لي سيرة أبوي يما الدم بيجري في عروقي.
3: طيب ليش يما ما يروح أخويا للجهات المسؤولة ويفتح ملف أبويا من أول وجديد ويمكن يطلع بريء؟
2: أسكتي أنتي أسكتي، يعني هم بدهم يسيبوا كل الناس وبدهم يجوا يقتلوا أبوكي؟ هذا أبوكي وأنا عارفاه، الله يرحمه، بدناش نحكي أكتر من هيك. وإنت يا بني من هان وطالع، لا ترد على هذا الرقم ولا تفكر في الموضوع مرة تانية.
1: على العافية يا هاني.
5: حبيبي حبيبي يا أسامة، مالك بدون توك توك اليوم؟
1: والله عرضه للبيع.
5: خير إن شاء الله، ليكون بدك تشتري سيارة.
1: لا والله بس بدي أفتح محل فلافل.
5: ليش؟ ليكون التوك توك مش مجاوب معك.
1: خلاص التغيير في الحياة كويس.
5: يلا يا سيد ربنا يوفقك.
1: إيش بدي أقول؟
5: قول.
1: هل قلت لو الواحد بده يشتري مسدس من وين؟
5: أوبا خش على الدقيل بشوف يا كبير، وش بدك في المسدس؟
1: والله هيك كل الناس عندهم سلاح.
5: خدها مني نصيحة يا صاحبي، ابعد عن السلاح، احنا ملناش في السلاح.
1: يعني الواحد في فرح في مناسبة في مسيرة يطخ فيه، هاي القصة يعني.
5: بشوفك طلعت من الطخيخة طبعا ولا فراح يعني انت.
1: ما كل الناس بتطخ.
5: والله يا كبير انا مالي في قصص السلاح، يعني بدك تعذرني. وتاني حاجة مش حتسلك، يعني تضل كاش تحكي وتقول على السلاح.
1: وليش وش فيها؟
5: يعني بلا مؤاخذة يعني الأمن حيبعت لك ليش حامل السلاح وليش ماخد السلاح ومن وين جبت السلاح. يعني مثلا انت يعني بدك تحمي حالك عليك طار، يعني في ناس بدهم يقتلوك، في أمن في البلد وفي شرطة يعني، وانت ما شاء الله ملكاش عدو.
1: والله قولتك ايش بدي فيه. يلا سلام.
5: سلام يا صاحبي. والله ما انا عارف انا هذا ايش ماله، ايش جراله.
1: لو بدي اشتري مسدس فيها سين وجيم، طب ليش ما اجيب سكينة واقوم بالمهمة؟ انا الدم بعروقي بغلي، واللي قتل ابوي لازم اقتله.
6: يلا يا سمعة

0: كراتين الشبس صفط لي اياها بسرعة برا.
1: ايامك.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، كيف حالك يا أسامة؟
2: الله يسعدك يا عم أبو حسام. السكاكين اللي عندك وينهم؟
0: اللهم اجعله خير. ايش بدك بالسكاكين يا أسامة؟
2: والله السكينة اللي عندنا في البيت اللي بنقطع فيها اللحمة انكسرت، والحجة قالت لي شوف لي سكينة وانت جاي.
0: هين هين يا بني، من سكينة الفواكه للسكين اللي بتتبع فيها العجل، مصفطات تصفيط.
2: ايوه، قديش هادي يا عم؟
0: هادي ب25 شيكل.
2: طيب اللي جنبها هادي؟
0: هادي ب30.
2: طيب خلص بدي اخد هادي.
0: حطها في الظرف يا بني، بلاش تجرحك، هادي ماضية.
2: ولا يهمك يا عم. السلام عليكم.
3: يا هلا يا هلا،
2: كيف حالك ابو العباس؟
3: الله يرضى عليك، انت بتعرفني؟
2: اها، انت عالم يا ابو العباس ولو.
3: طب تفضل، مين حضرتك؟
2: انا اسامه ابن ابو اسامه.
3: اهلا وسهلا، بس عفوا مين ابو اسامه؟ في مليون ابو اسامه في البلد.
2: ابو اسامه ابوي اللي طخيته على راس الشارع في الحرب اللي فاتت وقلت عنه عميل.
3: انا طخيت ابوك؟
2: صحيح.
3: ومين اللي قال لك انه انا طخيت ابوك؟
2: مش مهم مين اللي قال لي، المهم انه انت عارف نفسك انك انت قتلت ابويا.
3: يا ولد روح روح يا عم عند امك الله يرضى عليك، انت قاعد بتحكي كلام خطير واكبر منك، روح الله سهل عليك، انا ماليش في القصص هذه.
2: لا الك ونص، انت قتلت ابوي وانا جاي اخد طاري منك.
3: حامل سكينه؟ ابعد السكينه، ابعد السكينه بقول لك.
4: والله لبطك في نص قلبك.
3: ارجع ولا ارجع ورا.
4: لا اقول لك
3: ولك ارجع ورا انت
4: هبل. لا شوهك.
3: لا لا لا لا لا ولا تتورش.
4: خد
3: اقول لك تتورش، ارجع ورا.

0: قدمنا لكم الملف السري.
1: الملف السري.
0: قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم المسلسل الدرامي الملف السري.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، موعدكم الآن مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. اليوم نقف مع هذه الآية المباركة خاصة في ظل الأزمات التي تحيط بالعالم كله وتزداد وطأتها في بلادنا من كل النواحي والمجالات، حتى سيطرت للأسف روح التشاؤم والإحباط وأصبحت صفة غالبة تخيم على معظم أبناء البلد. المولى تبارك وتعالى يخبرنا في هذه الآية أن التفاؤل أصل ثابت في ديننا، ولا يكتمل إيمان المرء إلا به. يقول عز وجل: ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. بل بيّن لنا سبحانه وتعالى بأنه مهما اشتدت المصائب، مهما اجتمع الناس علينا، مهما ضاقت الأحوال من حولنا، الأمل والتفاؤل في نفس المؤمن أكبر. ليه؟ لأن اليقين الثابت في قلوبنا يقول لنا أنه لن يكون في أرض الله إلا ما أراد الله سبحانه وتعالى. نعم، قد تصاب الأفراد والمجتمعات بالفقر، بالمرض، بالابتلاءات، بفساد، بظلم، بتسلط أعداء، ولكن رغم ذلك القرآن يخاطبنا فيقول: فإن مع العسر يسرا. أيها الأحبة، من لطائف قول الله تعالى فإن مع العسر يسرا إنها جرعات إيمانية من التفاؤل التي يمثل حقيقة راسخة في نفس المؤمن ويترجم إلى عمل صالح. ولولا هذه الجرعات اليقينية لضاعت كل الأحلام ولانهدمت كل الأفكار الإبداعية، وبالتالي توقفت حركة العطاء في الحياة. على كل إنسان مؤمن لما يقرأ قول الله تعالى إن مع العسر يسرا أن يعلم أن بناء المستقبل لا يكون إلا من خلال التفاؤل. إقدام الشباب على السعي والتغيير لا يكون إلا بالتفاؤل. التقدم والتطور لا يكون إلا من خلال التفاؤل. كل إحباط أو يأس إنما هو عرقلة تقضي على فاعلية عمل الإنسان في هذه الدنيا. إن مع العسر يسرا آية تقول لنا تمسكوا بهذه الرحمة الربانية التي أخبرتنا بأن الأمل موجود دائم بفضل الله سبحانه وتعالى، واعملوا بكل السبل حتى نحقق. وانظروا إلى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، شوفوا حياة النبي، مرت عليه مآسي لم تمر على أحد من الخلق، عانى من أعدائه ومن قبيلته وأصدقائه ربما ومن عشيرته ما لا يستطيع بشر أن يتحمله. ما رأينا ولا سمعنا ولا قرأنا موقفا واحدا في سيرته العطرة فيه يأس أو تشاؤم أو فقدان للأمل، بل كانت كل حياة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ترجمة عملية وسلوكية لقوله سبحانه وتعالى فإن مع العسر يسرا. أيضا من لطائف هذه الآية المباركة أنها تقدم لكل داعية ولكل خطيب أساسا من أسس دعوة الناس إلى الله تعالى، وبالتالي الداعية أو الخطيب يلي بده يطلع يحكي للناس ويبث اليأس في الصفوف وينشر أجواء التشاؤم والإحباط بينهم، هو في حقيقة الأمر يبعدهم عن التفاعل الحقيقي مع حركة الحياة، وبالتالي هو مجرم بكل ما للكلمة من معنى. تخيلوا معي، هل من المقبول شرعا وأخلاقا انطلاقا من فهمنا لقول الله تعالى فإن مع العسر يسرا إنه يطلع إمام أو خطيب أو شيخ أو داعية ويأتي إلى من احترقت قلوبهم لآلام الأمة ثم يقول لهم ما في أمل؟ هل من جوهر وحكمة الإسلام أن نخاطب جيل المستقبل فنقول له ما في أمل؟ بل هل من صفات المؤمن الحق أنه يسعى بين صفوف الناس ولسان حاله يقول طريقكم مسدود وما في أمل وما تحاولوا وما تسعوا وما تجربوا؟ طيب ماذا سنقول إذن لمن أخطأ وأراد أن يتوب؟ إنسان أخطأ بده يتوب، هل نجي منقول له ما في أمل كمل بالغلط؟ من أكفلت في وجهه منافذ الرزق وانزلقت الطريق به فلجأ إلى باب من أبواب الحرام ثم أراد أن يتوب، هل منقول له لا كمل في الحرام وارتكب الفواحش لأنه بكل بساطة ما في أمل، نحن عايشين بتشاؤم وبإحباط وبيأس؟ لا، يا كل إنسان مسلم، يا كل داعية، يا كل خطيب، بل يا كل إنسان في هذه الدنيا، الله عز وجل أنزل إلينا هذا الدين المبارك وجعله دين التفاؤل والرحمة، والدعوة إلى الله نصيحة الناس تكون ربما بالترهيب حينا وبالترغيب أحيانا، ولكن أبدا لا تكون بتيئيس الناس. تعلموا من النبي صناعة الأمل، كونوا على يقين تام بأنه مع العسر يسرا، وحين نصل إلى هذه المرتبة سنعيش بتفاؤل إيماني رزقنا الله وإياكم التفاؤل والعمل بهذا التفاؤل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنا وإياكم مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج حجة الوداع مع الشيخ الدكتور عبد الوهاب الطريري. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: هذه رحلة نرحل فيها بأرواحنا ومشاعرنا، فذاك رسول الله وتلك بلد الله، فأحضر قلبك واسترهف وجدانك، فإنك واجد روح روحك وحياة قلبك وأنس نفسك.

0: وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في هذا المكان قد نسب نفسه للناس يفيضون إليه بأسئلتهم، فيجيبهم صلى الله عليه وسلم مقبلا عليهم. يأتي إليه ناس من أهل نجد يسألونه عن الحج فيقول الحج عرفة، ويسقط رجل من راحلته فتنفصل عنقه فيموت، رجل من غمار الناس لا نعرف اسمه ولا قبيلته ولا بلده، لكن ربه الذي خلقه يعلمه وإليه منقلبه. فيقول صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تمسوه طيبا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وفي هذا المكان ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مكانه ذلك واقف والناس حوله، تنزل جبرائيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الآية العظيمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأها على الناس وسمعوها رطبة طرية من بين شفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفقهها الفقيه عمر رضي الله عنه، فما إن سمعها حتى علم أن الدين قد كمل وأن النعمة قد تمت وأن مهمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الأرض قد انتهت، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يتهيأ للحاق بالرفيق الأعلى والمحل الأسنى. فاستعبر عمر باكيا وهو يقول: ليس بعد الكمال إلا النقصان، ليس بعد الكمال إلا النقصان، إذا كمل الدين فقد انتهت مهمة محمد صلى الله عليه وسلم، وآذن باللحاق بالرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه. أما سيدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقد قضى هذا اليوم مستغرقا في العبادة، مستغرقا في الذكر، مستغرقا في الدعاء، قد رفع يديه إلى صدره كهيئة استطعام المسكين، كهيئة استطعام المسكين، يتوسل ربه ويعظم ربه ويدعو ربه، حتى إنه عندما اضطربت به راحلته سقط خطامها من يده، فتناوله بيد وأبقى اليد الأخرى مرفوعة يدعو بها ربه. يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مبسوطتان مرفوعتان إلى صدره وهتافه التهليل والتلبية: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك إله الحق. وجاشت أشواقه صلى الله عليه وسلم إلى الله والدار الآخرة، فسمع في تلبيته يلبي ويقول: لبيك إن العيش عيش الآخرة، لبيك إن العيش عيش الآخرة، لبيك إن العيش عيش الآخرة. فلما تضيفت الشمس للغروب دعا النبي صلى الله عليه وسلم رديفه الذي سيشرف من بين هذه الجموع كلها أن يكون رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المقام، في هذا المكان، في هذا الزمان. من الذي سينتخب من بين هؤلاء كلهم لينال هذا الشرف؟ ادعوني أسامة بن زيد. ودو النداء في فجاج عرفة: يا أسامة بن زيد، يا أسامة بن زيد، ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك. وسمع زعماء القبائل وحدثاء العهد بالإسلام اسم أسامة بن زيد الذي سيركب ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظنوه سيدا جليلا شيخا كبيرا طوالا مهيبا أبيض وضيئا ورمقت العيون مؤخر ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يجيء ذاك فيركبها في أشرف مكان ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبينما العيون تنظر إلى شاب أسود أفطس أجعد الشعر أتى ثم تسلق ناقة النبي ثم التزم البدن الشريف وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لصق صدره ونظر الناس بذهول، أهذا أسامة بن زيد؟ أهذا الذي حدثنا ابتغاؤه؟ وكأنما كان بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم يوجه رسالة بليغة في هذا المكان بالذات وفي هذا الزمان بالذات، أن هذا الموقف موقف دفنت فيه كل نعرات الجاهلية. فهذا أسامة من بين كل الناس ينال شرف ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان المولى ابن المولى وإن كان الأسود البشرة، لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ها قد تضيفت الشمس للغروب وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل على بلال فيقول: يا بلال استنصت الناس. ودوى صوت بلال: أيها الناس أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنصت الناس واحتبست الأنفاس وانقطعت الأصوات حتى كأنما عرفة ولا أحد فيها إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقبل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسكب في آذانهم البشرى بالفيض الغامر من الرحيم الرحمن، البشرى من ربهم الذي اطلع عليهم ورآهم قد حسروا رؤوسهم وبسطوا أكفهم وخشعوا وعنت وجوههم لجلاله وعظمته، فرحمهم وهو الرحمن الرحيم. أقبل عليهم صلى الله عليه وسلم فقال: إن جبريل أتاني فقال: إن ربك يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تبلغ أهل الموقف وأهل المشعر أني قد غفرت لهم، أني قد غفرت لهم وتحملت عنهم التبعات. فنطق ذاك الملهم الملفق الفاروق عمر قال: يا رسول الله لنا خاصة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، لكم ولمن أتى بعدكم، لكم ولمن أتى بعدكم. فقال عمر: كثر خير ربنا وطاب. فلما غابت الشمس واختفى قرصها دفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائلا للناس: ادفعوا على اسم الله.
1: لبيك يا شهيد لبيك يا شهيد.
0: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة مفيضا إلى المزدلفة من هذا الطريق ويسمى طريق المأزمين. دفع صلى الله عليه وآله وسلم من عرفة إلى المزدلفة ودفع معه الناس، وسار صلى الله عليه وآله وسلم في حطمة الناس وغمار الناس وهو إمام الناس رافعا يمينه الميمونة المباركة يشير بها إليهم قائلا: أيها الناس السكينة السكينة، فإن البر ليس بإيجاف الخيل والركاب. سار صلى الله عليه وسلم عليه السكينة والجلال والوقار من عرفة حتى أفاض إلى المزدلفة. أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المزدلفة ووافى هذا المكان ويشبه أن يكون هذا المكان هو موضع نزوله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان أول ما فعله عندما وصل إلى المزدلفة أن صلى صلاة المغرب والعشاء جمع تأخير. فلما قضى صلى الله عليه وآله وسلم صلاته كان بدنه الشريف المبارك أحوج ما يكون إلى إبلاله براحة بعد عناء يوم طويل شاق قضاه صلى الله عليه وسلم في النقلة والارتحال، بل عمره بجلائل الأعمال. ولذا هجع من أول الليل واستغرق في نومه إلى السحر.
2: وإلى لقاء قادم مع برنامج حجة الوداع مع الشيخ الدكتور عبد الوهاب الطريري. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هذا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفردوس المفقود. إعداد وتقديم الدكتور عبد الرحمن العشماوي. وقتا طيبا نرجو لكم.

0: لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان.
1: هي الأمور كما شاهدتها.
0: حينما انتصر عبد الرحمن الداخل على يوسف الفهري في قرطبة واستطاع أن يستولي عليها واستطاع أيضا أن يعود إليها مرة أخرى حينما تحايل عليه يوسف الفهري فأرسل ابنه بعدما خرج الداخل من قرطبة ليستولي على قصر الإمارة، استتب الأمر لعبد الرحمن الداخل في قرطبة، وذلك في عام 400 للهجرة. عند ذلك فر يوسف إلى طبعا حدث صلح بين يوسف الفهري وبين عبد الرحمن الداخل، ووافق الداخل على الصلح، وكما قلنا كان من صفات عبد الرحمن الداخل أنه يميل دائما إلى العفو والتسامح. وافق على الصلح مرة أخرى مع يوسف الفهري، ولكن يوسف هرب مرة أخرى وغدر بعبد الرحمن الداخل في عام 41 و100 للهجرة. انهزم إلى طليطلة عند ابن عمه هشام ابن عروة الفهري، ابن عم عبد يوسف بن عبد الرحمن، وآوى إلى ابن عمه وأراد أن يرتب مع ابن عمه للثورة الجديدة على عبد الرحمن الداخل. لكن والي أشبيلية من قبل عبد الرحمن الداخل اسمه عبد الملك ابن عمر المرواني كان متيقظا لهذا الأمر، وهو رجل قوي وقيادته كانت قيادة محكمة، فاستطاع أن يلتقي بيوسف ابن عبد الرحمن الفهري على حدود طليطلة وأن يهزمه ومن معه. وكانت النتيجة ما هي؟ قتل يوسف، وقتل ابنه عبد الرحمن، وقتل صاحبه الصميل، وانتهت هنا فتنة يوسف بن عبد الرحمن الفهري، فاستقرت الأمور لعبد الرحمن الداخل. حدثت ثورة أخرى، ونحن نكرر ونقول هذه الثورات تحدث بين المسلمين في الأندلس، وكان شمال الأندلس يتعرض لهجمات شرسة من قبل الإفرنج الذين استغلوا فرصة الصراع بين المسلمين فأخذوا يختلسون الولايات الإسلامية في شمال أسبانيا واحدة تلو الأخرى. وهؤلاء الذين يتصارعون كانوا بعيدين عن التفكير في هذا الوضع في شمال الأندلس. حدثت ثورة أخرى من قبل فتى اسمه القاسم ابن يوسف الفهري، وكأنما أراد أن ينتقم لأبيه وأخيه من الداخل، مع أن أباه وأخاه هما السبب في الانتقاضات التي حصلت، وهما اللذان جريا على الغدر والخيانة وسعيا إلى حتفهما بنفسيهما. قامت هذه الثورة للقاسم في عام 43 و100 للهجرة وفي الجزيرة الخضراء، ولكن أيضا عبد الرحمن الداخل استطاع أن ينهي هذه الثورة وأن ينهي قيادة القاسم بن يوسف الفهري وأن يقتله أيضا ليلحقه بأبيه وأخيه. هنا حدث ما لم يكن في حسبان عبد الرحمن الداخل، فقد كان هو يبني نفسه في قرطبة ويحاول أن يجمع أشتات المسلمين ويحاول أن يقضي على العصبيات القبلية التي كانت منتشرة في تلك الفترة، ولكنه سمع بأن العلاء ابن مغيث اليحصبي، وهذا من جماعة أبي الصبح اليحصبي، هذا العلاء ثار في منطقة باجة في عام 46 و100 للهجرة، فأقلق كثيرا عبد الرحمن الداخل. لماذا؟ لأن العلاء قد بعث إلى أبي جعفر المنصور وهو الخليفة العباسي في المشرق، بعث إليه يعرض عليه أن يكون واليا له على الأندلس وأن يتلقى دعم أبي جعفر المنصور للقضاء على عبد الرحمن الداخل، فكأن الأمر قد أعجب أبا جعفر المنصور، فأرسل مساعدات مالية وبعض المساعدات الأخرى إلى العلاء ابن مغيث اليحصبي، وقد كان في منطقة باجة من الأندلس. وبدأت قوة أبي العلاء تنمو في هذه المنطقة، وبدأت تقلق فعلا عبد الرحمن الداخل، لكنه استعان بالله وجمع جنوده وقال لابد أن نتعامل مع مشكلة العلاء بن مغيث اليحصبي بصورة حاسمة وسريعة، لأن بقاء هذه المشكلة ستشكل خطرا كبيرا، خاصة وأن عبد الرحمن الداخل قد علم أن وراءها أبا جعفر المنصور، ونحن نعلم أن الخليفة العباسي كان يتمنى أن تصبح الأندلس تابعة له، لأن بلاد الأندلس بلاد خيرات وبلاد طبيعة خلابة وبلاد إنتاج زراعي ضخم جدا، وفيها ثروة هائلة، ثروة زراعية وثروة حيوانية، وأيضا بعدها السياسي وعمقها الاقتصادي، فكان يريد أن تكون رافدا للدولة العباسية، ولكن وجود عبد الرحمن الداخل فيها سيحول دون ذلك. فتعاون مع العلاء بن مغيث اليحصبي، لكن عبد الرحمن الداخل كون قوة وذهب إلى منطقة باجة والتقى مع العلاء اليحصبي في معركة وصفت بأنها معركة كانت قوية والعانى فيها الناس من شدة القتال، لأن كل فريق كان يحرص أن تكون الجولة له حتى يستطيع أن يملك بلاد الأندلس. لو فاز العلاء اليحصبي وانتصر فسيكون هو والي أبي جعفر المنصور الخليفة العباسي على الأندلس، ولو فاز وانتصر عبد الرحمن الداخل فسيكون هو أمير الأندلس بلا منازع. بعد القتال الشديد انتصر عبد الرحمن الداخل، وقتل العلاء بن مغيث اليحصبي، وقتل معه بعض رجاله الأشداء الذين أبلوا بلاء قويا في المعركة. فعبد الرحمن الداخل هنا اتخذ طريقا آخر، ألا وهو طريق الشدة. وبعض المؤرخين يقول هنا اختلف الطبيعة في هذه القضية بالذات في هذه القصة، لأنه رأى أن العلاء قد أقلقه فأخذ احتز رأسه ورأس مجموعة من الرجال معه، وبعث برأسه ورأس بعض الرجال إلى مكة حيث كان هنالك أبو جعفر المنصور لأداء فريضة الحج، ويقال إن الرأس ألقي عند خيمة أبي جعفر المنصور، فلما رآه ذعر وعلم أنه أمام رجل قوي في الأندلس وأنه يجب عليه أن يكتفي شره، كما قال هو، قال الحمد لله الذي جعل بيننا وبين صقر قريش البحر، وهو الذي أطلق على عبد الرحمن الداخل صقر قريش، وكان يقول إن الفتى الذي يستحق أن يمدح فيكون هو الفتى هو عبد الرحمن بن معاوية. وكان أبو جعفر المنصور يشيد دائما بقدرات هذا الفتى الأموي الذي كان في الأندلس، وهنا قانع أبو جعفر المنصور بأنه لا مطمع له أصلا في الأندلس ما دام قد حصل للعلاء اليحصبي ما حصل، وقد رأى رأسه أمامه في مكة، وهو ما أدهش أبا جعفر المنصور كيف نقل الرأس من الأندلس إلى مكة، فألغى فكرة التدخل في الأندلس، وكان يقول دعوا عبد الرحمن بن معاوية ودعوا صقر قريش فالحمد لله الذي جعل بيننا وبينه البحر. هنا استتبت الأمور لعبد الرحمن الداخل، وبدأت حنكته السياسية تتمثل في الإصلاحات، فقد التفت إلى الأندلس وبدأ يجمع الناس ويقول لهم أنتم هنا لتقيموا دولة الإسلام ولتواجهوا أعداءكم من الإفرنج وغيرهم، فيجب أن تنتهي العصبيات القبلية ويجب أن تستقر بلاد الأندلس سياسيا، وقد استطاع عبد الرحمن أن يفعل ذلك بتفاصيل ترويها لنا كتب التاريخ عن الخلاف، عن الإمارة الأموية والخلافة الأموية في الأندلس بعد عبد الرحمن الداخل. لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغرر بطيب العيش إنسان، هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان.

أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع برنامج وذكر، إعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم مرة جديدة في حلقة جديدة من برنامج وذكر. حلقة اليوم تحتاج إلى شحن قوي وإلى همة متينة. استعدوا، لأني أريد أن نتساعد معا لنصل إلى شيء مهم جدا. عطاء ابن أبي رباح أحد أكابر علماء المسلمين، هو عطاء ابن أبي رباح أبو محمد المكي. عدوا معي، كان أعور، أعرج، أفطس، أشل، قطعت يده ثم عمي. بالمقابل أدرك 200 من الصحابة، لم يكن له فراش إلا المسجد الحرام حتى مات في سنواته الأخيرة، وكان مع كل هذا ثقة، فقيها، عالما كثير الحديث. كان المنادي ينادي في زمن الموسم، زمن الحج: لا يفتي أحد إلا عطاء. كل هذه الصفات الجسدية الصعبة معها كل هذه الهمة العالية في العلم والثقة والتحصيل والأدب والمكانة. في مدينة من مدائن الشام

يعني هو إذا ركب سيارة عامة أجرة يقول أوصلني إلى الدائرة الفلانية، ينزل، هو عد الرصيف بعده 5 خطوات، يمشي خطوة أولى ثانية ثالثة خامسة، انتهى الرصيف. الآن غرفة الديوان بعد 60 خطوة باتجاه اليمين، يعد 1 2 3 4 60، وإذا هي غرفة الديوان. إنه أعمى لكنه عالي الهمة. الإمام الأوزاعي هذا طفل نشأ يتيما في حجر أمه، لكنهم قالوا ربته أمه تربية تعجز الملوك أن تربي أولادها مثل تربيته. كان المتعين على كل من جالس الأوزاعية أن يسجل كل كلمة يقولها الأوزاعي. صحيح أنه يتيم لكنه عالي الهمة. في كلية الفنون الجميلة في الشام فتاة مقطوعة اليدين. مقطوعة اليدين وفي كلية الفنون ماذا تفعل؟ سألوا أساتذتها وإذا هي ترسم بقدمها، وعرضوا رسمها على الناس، فإذا بهذه الفتاة بدون يدين تنافس الكبار أصحاب اليدين برسمها، بل إن تصنع العجين بقدميها. إنها عالية الهمة. عنوان حلقة اليوم عالي الهمة، لأنني أريدك كما أنك تريدني أن نكون جميعا في همة عالية. نريد أن يكون لأحدنا همة يحرك بها من حوله باتجاه الخير. يقول أحد العلماء لو أن رجلا وقف أمام جبل وعزم أن يزيله لأزاله. سيدنا علي كرم الله وجهه قال ما رام امرؤ شيئا إلا وصل إليه أو دونه، يعني قاربه. المهم أن تكون لك همة تريد منها شيئا كبيرا. أصيب شاب بسقطة تمزق منها نخاعه الشوكي، فأصيب بشلل رباعي أقعده طريح الفراش. صحيح أن جسمه كان معلولا، لكن همته كانت عالية. صحيح أن جسمه كان مريضا، لكن إرادته كانت صحيحة. وإنما الرجال بعزائمهم، وإنما الإنسان بإرادته. فكر هذا الشاب ماذا سيفعل وهو بدون يدين تتحركان، بدون قدمين تتحركان. فكر وفكر وهو يعمل في برمجة الحاسب. قرر أن تصنع له قطعة ماوس يحركها بلسانه، وبالفعل طلب من أحد أصدقائه أن يسعى له بهذا الأمر، وجيء له بالأمر وهو مستلق على السرير، الشاشة كانت فوق رأسه قبالته، ثم الماوس يحركها بلسانه. وإذا به اليوم يصنع لكبار المهندسين برامج عالية يقدمها إليهم. لا تعجز.

وإنما الإنسان بهمته العالية. والإسلام يريد منك أن تكون صاحب همة وصاحب إرادة وصاحب إقبال على عمل ترضي به ربك وتسعد به من حولك من عباد الله تعالى. حلقة اليوم عالي الهمة ستعينك وستقدم بين يديك 5 أمور تساعدك على علو الهمة. إذا أردت أن تكون عالي الهمة فأريدك أولا أن تضع هدفا في حياتك، ثم ضع هدفا لكل سنة من سنواتك. لا تمشي يا أخي بدون أهداف، لا تمشي تأتي بك الريح يوما حين على اليسار ويوما إلى اليمين، بل قرر أنك تريد أن تصل إلى شيء واعلم بأن

أنك واصل إليه إن شاء الله، لكن البداية ضعه هدفا لك واسعى إليه. وبالمناسبة فيما يتعلق بالأهداف، ينبغي أن يكون هدفك كبيرا. قل أنا أريد أن أحفظ القرآن الكريم، قل أنا أريد أن أدعو إلى الإسلام 100,000 مليون إنسان، أو أن أجمع سلسلة مدارس تعلم الناس الخير لأكون سببا في إيصال الخير إلى بيوت المسلمين. ضع هدفا كبيرا ينبل بك وتنبل به، ولا ترضى الأهداف الصغيرة، أهدافا دنية، أهدافا لا قيمة لها في هذه الحياة. لح الله صعلوكا مناه وهمه من العيش أن يلقى لبوسا ومطعما، كل همه في الحياة أن يأكل، كل همه في الحياة أن يشرب، كل همه في الحياة أن يرتدي ثوبا جديدا. مسائر المخلوقات يا أخي تأكل وتشرب عندها بيوت وتتزوج وتنجب، فقط حياتك لهذا الأمر، أنت أكبر. ألم تذكر أن الله عز وجل قال في القرآن الكريم للملائكة أسجدهم لآدم؟ الملائكة تسجد لآدم، آدم أبوك. إني جاعل في الأرض خليفة، أنت مستخلف في هذه الأرض لتعمرها جميعا. ضع هدفا، هذا الهدف الكبير يساعدك على تقوية إرادتك، وهذه أو هذا أمر أول. الأمر الثاني بعد أن تضع الهدف، ضع خطة لتحقيق هذا الهدف. سجل على الورق، استشر أصحاب العقل وأصحاب الرأي وأصحاب المكان العالي والناس الذين لهم أهدافا نبيلة أو لهم أهداف نبيلة، سلهم، قل ساعدوني في الخطط، ساعدوني في وضع مسير باتجاه هدفي، هدفي أن أفعل كذا وكذا وكذا. ضع هدفا كبيرا أولا، ثم ضع خطة توصلك إلى هذا الهدف. الأمر الثالث، امشي بسبيل تحقيق هذه الخطة باتجاه الهدف. طبعا هذا المشي يحتاج إلى مجاهدة النفس، لأن النفس لا تحب أن تبذل شيئا، النفس تتراجع، كلما دفعتها لتتقدم فإذا هي تتراجع. لا جاهد نفسك، ومن يتهيب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. جاهد نفسك لتحقيق هذه الخطة، وشيئا فشيئا ومرة فمرة وحالا فحال سيعينك الله عز وجل. تعرف شيئا؟ أديسون 10,000 مرة لم ينجح في اختراع المصباح الكهربائي، في المرة 10,000 واحد نجح. قالوا له يا أديسون، مع أول 10,000 مرة وأنت تتابع وتجاهد نفسك أنت أخفقت 10,000 مرة؟ قال لا، أنا تعلمت 10,000 طريقة لا تصلح لصناعة مصباحا كهربائيا أو مصباح كهربائي. المرة 10,000 واحد صنع المصباح، أنت قادر أن تفعل هذا الفعل، لكن جاهد نفسك في مسيرك بهذه الخطة. الأمر الرابع قبل الأخير، صاحب ذوي الإرادات القوية. أصحابك اختر أن يكونوا أناسا كبارا. في دراسة أجريت عن العبقرية والقيادة والإبداع، وجدوا أن هؤلاء المبدعين وأن القادة وأن العظام في الغالب يكونون أصحابا، في الغالب يتجايلون، يسمونها محاكاة تنافسية، ينافس أحدهم الآخر. صاحب ذوي الإرادات القوية لتكون من أصحاب الهمم العالية. الأمر الخامس والأخير، اسأل الله تعالى أن يهبك همة عالية وإرادة كبيرة في الإقبال عليه وفي خدمة خلق الله ودلالتهم عليه. وأنا سائل الله تعالى أن يهبك ويهبني ويهبنا جميعا همة

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.
1: الميادين لا اتفاق نهائيا مع واشنطن تحسم الخارجية الإيرانية ذلك، لا بل تؤكد تمسك طهران بخطوطها الحمر ولا سيما بشأن إنهاء الحرب في لبنان وتحرير جزء من الأموال المجمدة. وبالتالي إلى ما رمى ترامب عبر مواقفه في منشوره على تروث سوشيال بشأن فتح مضيق هرمز والملف النووي وماذا جرى في اجتماع غرفة العمليات. أما على الجانب اللبناني فالمقاومة رفعت وتيرة استهدافاتها للاحتلال بضرب مستوطنتي كريات شمونة وميرون بالصواريخ، وكثفت ضرباتها لتجمعات الاحتلال ودباباته وآلياته بالصواريخ والمسيرات. إذن البداية مع أبرز المواقف الإيرانية.
2: المتحدث باسم الخارجية والوفد التفاوضي في إيران إسماعيل بقائي أكد أن تبادل الرسائل مع واشنطن مستمر وأنه لم يتم وضع اللمسات الأخيرة على أي تفاهم. بقائي أكد أن تركيز إيران ينصب حاليا على إنهاء الحرب من دون أي بحث في الملف النووي، وشدد بقائي أيضا على أن مضيق هرمز خضع لتدابير إيرانية خاصة وهو مغلق أمام السفن العسكرية المعادية. وكالة تسنيم أكدت أن منشور ترامب يأتي في إطار نمطه في إطلاق تصريحات أحادية الجانب، كما نقلت وكالة مهر عن مصدر إيراني مسؤول تأكيده أن الخلافات ما زالت مستمرة حول ملفات عدة. وأضافت المصادر أن ترامب طرح قضايا تتناقض تماما مع بنود نص الاتفاق. وأوضحت المصادر لفارس أن الاتفاق لا يحتوي إطلاقا على أي بند حول استخراج اليورانيوم أو إلزامية فتح مضيق هرمز أمام السفن من دون دفع رسوم. ومن البنود الرئيسة التي تجاهلها ترامب الدفع الفوري لـ 12 مليار دولار من الأصول إلى جانب بند إقرار وقف الحرب في لبنان وفقا لرؤية حزب الله. وتشير المصادر إلى أن تسوية هذه القضايا هي شرط لدخول إيران في المرحلة التالية من المحادثات بشأن العقوبات والملف النووي. وبحسب المصادر نفسها فإن المسؤولين الإيرانيين أكدوا أن الاتفاق ستتم صياغته وفق مقاربة قائمة على عدم الثقة المطلقة بأمريكا، بحيث يتاح اتخاذ إجراء مضاد وفوري في حال حدوث أي نقض للعهود.
1: نتابع الآن آخر التصريحات والمواقف الإيرانية مع مراسلنا مالك عابد، ينضم إلينا مباشرة من طهران. صباح الخير مالك وأهلا بك معنا في هذه التغطية. نبدأ من آخر التصريحات والمواقف الرسمية الإيرانية فيما يتعلق بمذكرة التفاهم التي يتم الحديث عنها مع الجانب الأمريكي، ولا سيما بعد المواقف الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي طبعا أثرت جدلا كثيرا، ولا سيما كان هناك تعليق في الأوساط الإيرانية على ما يحكى من قبل الجانب الأمريكي. تفضل مالك.
3: نعم أحمد، يعني في الحقيقة منذ أن بدأت المحادثات الإيرانية الأمريكية عبر الوسيط الباكستاني اعتاد الإيرانيون على هكذا نوع من التصريحات الأحادية من قبل الطرف الأمريكي ومن قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هذه المحاولة يقول الإيرانيون هي محاولة لإغراق الإعلام وإغراق الرأي العام العالمي ولا سيما أيضا الداخلي في الولايات المتحدة الأمريكية بالأجواء التفاؤلية وأن هناك نصرا قد تحقق على إيران حتى لو كان بالإعلام. لذلك ينظر هنا في إيران على أن هذا النوع من التصريحات موجه للداخل وموجه إلى الرأي العام الأمريكي أكثر مما هو موجه إلى الداخل الإيراني، لأنه بطبيعة الحال لا يعبر ولا بأي شكل من الأشكال عما يجري في تبادل الرسائل ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. لذلك يوم أمس وبعد أن سمعنا تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سارعت الخارجية الإيرانية عبر المتحدث الرسمي باسمها إسماعيل بقائي إلى القول بأن هذا ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يعبر عن ما تم التوصل إليه خلال الأيام الماضية من المفاوضات. هذه المفاوضات لا تزال تجري حتى هذه اللحظة وهناك تبادل للرسائل ما بين واشنطن وطهران حتى الآن، الآن ولم يتم الاتفاق على الصيغة النهائية لمذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، بل هناك أكثر من ذلك. الأوساط المقربة ومن دوائر القرار هنا في إيران وعبر وسائل الإعلام مثل مهر وأيضا فاس وتسليم أشارت إلى أن ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الساعات الماضية هو مزج ما بين الحقائق والكذب، بمعنى أن هناك بعض الأمور صحيحة ولكن النسبة الأكبر منها هي غير صحيحة، بما في ذلك المواضيع التي تتعلق بأن إيران والولايات المتحدة الأمريكية سوف يقومون بتدمير المخزون اليورانيوم. هذا ما تؤكده إيران، تقول أن هذا الموضوع لم يطرح أبدا على طاولة المفاوضات، وإيران كانت قد اشترطت أن يتم تأجيله إلى فترة لاحقة. أما موضوع مضيق هرمز فهناك أيضا تأكيد من قبل إيران أن ما يقوله ترامب غير صحيح، فالعبور الآمن من مضيق هرمز وتأمينه هو شأن إيراني عماني ويتم التباحث حوله بين الطرفين ولا علاقة للولايات المتحدة الأمريكية. أما أيضا هناك بعض الأمور، أي تقول الوسائل الإعلام الإيرانية، من أن ترامب يبدو أنه قد عمد إلى إخفائها وعمد إلى عدم ذكرها في حديثه إلى الإعلام عندما لم يتحدث عن موضوع 12 مليار دولار من الأرصدة الإيرانية المجمدة، وهو شرط إيراني تقول طهران أنه لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يتم المضي قدما في المفاوضات دون أن يتم تسليم إيران هذا المبلغ أو هذه الأرصدة المجمدة. أما الموضوع الأكثر أهمية والأكثر حساسية والتي تطاعه إيران فوق أو في مقدمة شروطها وهو وقف الحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، إذن هي أمور معقدة. حتى هذه اللحظة يمكن القول أن الطرفان لم يتوصل إلى اتفاق، وما تم إعلانه من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعبر عن نظرة شخصية وهو تعبير من موقف واحد وليس موقفا نهائيا. إذن هذا هو الأجواء أو هذه هي الأجواء العامة هنا في العاصمة الإيرانية طهران، وما ارتد من خلال من مواقف يعني على حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
4: شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات مالك عبيدة، مراسل الميادين، كنت معنا مباشرة من طهران. نرحب بضيفينا في هذه التغطية، معنا من بيروت الأستاذ محمد موسى الخبير في الاقتصاد السياسي. صباح الخير أستاذ محمد، وأهلا بك معنا في هذه التغطية. وأيضا نرحب بضيفنا الأستاذ محمد شهاب الدريسي المدير التنفيذي لمعهد الدراسات المستقبلية. أستاذ محمد أهلا بك معنا في هذه التغطية. أبدأ معك أستاذ محمد موسى، وبقراءة أولية وتفسير لما يجري الآن، خاصة بعد كلام الرئيس ترامب عن موضوع مضيق هرمز والحصار البحري الذي قال عنه يوم أمس أنه سيرفع الآن، وأيضا فيما يتعلق بالمواد المخصبة التي أشار إلى أنها يعني سيتم استخراجها بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأيضا بالتعاون مع إيران، وحدد بطبيعة الحال الخطوط الحمر أو أعاد التذكير بها بأنه لن يتم التوصل إلى اتفاق إلا إذا كانت تستوفي الخطوط الحمر الأمريكية. وفي المقابل الموقف الإيراني أيضا واضح كما أفادنا منذ قليل الزميل مالك عابدة بأنه لم يتم التوصل بعد إلى صيغة نهائية لمذكرة التفاهم. إذا ما قارنا التصريحات والمواقف الأمريكية من جهة والإيرانية من جهة أخرى، ما الذي يمكن أن نستنتجه؟
5: صباح الخير لك أحمد، صباح الخير لكل مشاهدي الميادين ولضيفك الكريم. لا شك أن شتان ما بين الأماني والتمنيات وما بين الوقائع الفجوة واضحة، لازال الرئيس الأمريكي يخاطب العالم ويخاطب الإيرانيين بعنجهيته المعهودة، يريد أن ينسج رواية خيالية لوقائع ليست موجودة على الأرض. كل يوم يعيد نفس السيناريو ويكرر نفس الأمور ونفس الخبريات إذا شئت لكي يصل إلى على طريقة جوزيف جوبلز اكذب اكذب اكذب حتى تصدق. يريد أن يعزز هذه الرواية بالإعلام أنه حقق الانتصار، يريد أن يعكسها إلى الداخل الأمريكي الذي بدأ حقيقة يصل إليه الكثير من المعاناة بفعل ما يجري اليوم بمضيق هرمز بعيدا عن كل ما يجري في الاقتصاد العالمي والذي نستعرضه خلال الحلقة. وبالتالي يريد الرئيس ترامب أن يرسم خطابا إعلاميا تعبويا لكل الغرب وخاصة للداخل الأمريكي أنه أنجز ما أنجز مع طهران. واقع الأمر يقول أننا لا زالت الفجوة قائمة برغم من الرسائل المتبادلة المفتوحة والتي يعكسها الوسيط الباكستاني. لا شك أننا قد نكون قاب قوسين أو أدنى من اتفاق، ولكن هذا الاتفاق لن يكون بالشروط الأمريكية التي يتحدث عنها الرئيس ترامب. من هنا إذا ما استمر الرئيس ترامب على هذا المنوال، وللمفارقة هذا المنوال له أكثر من شهرين، يعني كل يوم بنسمع وكأنه عند نهاية كل أسبوع نهار الجمعة يريد تريح الأسواق وبالتالي يعكس خطابا تفاؤليا حتى يهبط برميل البنزين 10 دولارات بمكان ما، برنت بينزل يريح أسعار الغاز ويثير الموجة التفاؤلية التي يريد أن يرسم عليها منوال للاقتصاد العالمي. وبالتالي أصبحت اللعبة مكشوفة، المسألة واضحة، هناك جملة نقاط واضحة ما بين الخطوط الحمر الأمريكية والخطوط الحمر الإيرانية. حتى الساعة الأرضية الحقيقية لبلورة اتفاق الإطار لم تنضج بكل وضوح. هناك فرق كبير ما بين الأمويو التي يريدها الأمريكي وما بين اتفاق إطار يرسم نهايات خلال 60 يوما، وهذا ما تريده طهران. وما بين الاثنين حتى الساعة لا زال الأمريكي يراوغ، لا زال الأمريكي يشتري الوقت. ومن هنا نستطيع أن نقول أن الإيراني يؤكد للولايات المتحدة أنه ضمن إطار هذه اللعبة الزمنية ولعبة شراء الوقت لا زال يمتلك الإيراني لعبة الوقت بالقدر الذي يريده الأمريكي وربما أكثر. وعليه إذا لم تتغير قواعد التواصل وقواعد برمجة هذا الاتفاق وخلق وقائع حقيقية، سيبقى الأمريكي يغرد في مكان ويبقى الإيراني عند مواقفه الواضحة بمسألة الإفراج عن الأموال، بمسألة الجبهات، بمسألة مضيق هرمز بإلى آخره. وبالتالي المسألة واضحة، ما بين التمنيات الترامبية وما بين الوقائع هناك فجوة حتى الساعة لم تردم.
6: نعم. طيب أستاذ محمد شهاب الدريسي، إلى أي مدى برأيك ما زالت الثقة غائبة ومفقودة بين الطرفين الأمريكي والإيراني؟ واضح أن كل طرف يتمسك بشروطه حتى اللحظة، وبالتالي برأيك ماذا وراء تصريحات الرئيس ترامب المثيرة للجدل؟ كل يوم نسمع خطابا أمريكيا يكون يعني إذا صح التعبير بعيدا عن الواقع، والدليل أن التصريحات الإيرانية ترد مباشرة على هذا الكلام الأمريكي، ونلاحظ أنه بعيد عن كل ما يجري فعليا بين الطرفين.
7: صباح الخير، تحية لك لضيفك الكريم للمشاهدين. نعم، نحن الآن في هذه اللحظة نستطيع القول أن الاتفاق ربما ما زالت تحول بينه وبين الأرض الواقع بعض الصعوبات، لكن في نفس الوقت نحن في أقرب وقت مضى للاتفاق. نعم، هناك بعض المشاكل المتعلقة كما تفضلت بعدم الثقة. الطرف الإيراني لديه كل الحق في عدم الثقة بالطرف الأمريكي، خاصة في المرات السابقة حينما كان يبادر إلى الحرب في وقت كان مسار المفاوضات كان سائرا، ولعل أبرز مثال هو الحرب الأخيرة التي شنت يومين بعد لقاء وزير الخارجية الإيراني بالطرف الأمريكي بحضور وزير الخارجية العماني في جنيف، وكان الاتفاق وقتها على أن تلتقي الوفود التقنية يوم الاثنين لتعاجل الولايات المتحدة وإسرائيل إيران بحرب يوم السبت في عملية خداع واضحة واتخاذ المفاوضات غطاء للحرب. هذا الواقع ليس بعيدا، نحن لا نتحدث عن حوادث جرت في ستينيات القرن الماضي، هذا الحدث جرى قبل شهور قليلة فقط. بالتالي الطرف الإيراني لديه كل الحق في عدم الثقة بالطرف الأمريكي. الطرف الأمريكي من ناحيته أيضا يفكر في مسارات الأمور، ماذا سيعني أن تحصل إيران على مليارات الدولارات، إلى أين ستصرفها، هل هذا يعني أن إيران سوف يعني تستعيد نفوذها الإقليمي بهذه الأموال، علما أن هذا المبلغ 12 مليار دولار أو حتى 25، بل حتى مجمل الأرصدة الإيرانية البالغة 120 مليار دولار هو رقم بسيط أمام ورشة إعادة الإعمار التي تحتاجها إيران وربما تكلف مئات المليارات من الدولارات. هناك أصوات في الولايات المتحدة يعني تحذر دائما من هذا الجانب، بأن إيران كل دولار ستحصل عليه فهي سوف تعزز بها نفوذ الإقليمي. هناك أصوات خاصة تيار الحرب في الحزب الجمهوري، مايك بومبيو على سبيل المثال، يتحدثون بهذه اللغة التي تهاجم الاتفاق. مع ذلك أظن أن الولايات المتحدة قريبة أقرب من أي وقت مضى إلى مسألة الاتفاق مع إيران لعدة أسباب متعلقة بمسار الأمور، يعني ببعض الاستحقاقات الضاغطة على الرئيس ترامب. بالنهاية هناك مونديال في بعد أسبوعين، ترامب يحتاج تبريدا لأجل هذه التظاهرة التي سوف يستغلها كعادته حتى يخطف الأضواء إليه، وربما يستغل شراكته مع كندا ومع المكسيك في استضافة هذا الحدث الرياضي العالمي لأجندته الخاصة المتعلقة يعني الحديث مع اليمين في كندا، يطرح مجددا إعادة كندا أو بالأحرى أن تدخل كندا ولاية رقم 51 في الولايات المتحدة، أيضا المسائل المعقدة مع المكسيك المتعلقة بالهجرة، مسائل التي يتقاطع فيها مع الناطقين باللغة الإسبانية. بعد ذلك سيدخل ترامب في مسألة الإعداد للانتخابات النصفية، وهو دخلها من الآن، أصبح يتحدث عن المرشحين بالاسم، أصبح يشن الحملة الانتخابية الخاصة بمرشحيه بنفسه. بالتالي هو يحتاج إلى هدوء، يحتاج إلى أسعار وقود يعني تحت السيطرة. بالتالي هو إذا لم يدخل في اتفاق فما هو البديل؟ البديل أن تكون هناك حرب هو ليس حاضرا لها الآن، خاصة أن عملية تعبئة المخازن من الذخائر لم تنتهي بعد، ما زال بحاجة إلى شهور وأسابيع حتى يتم إعادة تعبئة المخازن الأمريكية من الأسلحة المناسبة. هناك حل آخر، أن يترك إيران أن يرفع الحصار وأن يصل إلى حل معين ويجمد المسألة حتى الخريف المقبل، حينها ربما يعود إلى خيارات حربية أخرى. لكن في هذه الأشهر القادمة هو ليس في وارد الحصول على الحرب، لكن في الوقت نفسه لا يستطيع الخروج بدون مظهر احتفالي. ما هو المظهر الاحتفالي الذي يحتاجه ترامب؟ هو مظهر صانع السلام حتى يترشح من جديد لعملية لجائزة نوبل للسلام وما إلى ذلك. هو يريد أن يخرج بطابع احتفالي أنه وصل مع إيران إلى حل. ربما مسألة أن تكون هناك مذكرة تفاهم لمدة 60 يوما أو 75 يوما هي حل يمرر بها كل هذه الاستحقاقات القادمة، وفي نفس الوقت لا يضع حلا نهائيا للمشكلة مع إيران، يؤجلها إلى وقت لاحق، وفي نفس الوقت يستعرض في هذا المضمار. هنا من المهم الإشارة إلى المسألة التي قالها ترامب قبل أيام، حينما توجه إلى دول عربية ودول إسلامية يريد أن يلزمها بالدخول بالاتفاقيات الإبراهيمية كثمن لعدم إشعال الحرب. هنا هو يبتز دول المنطقة، يعرف أن النار الحرب في المنطقة إذا أشعلت من جديد فستدفع ثمنها إيران بالتأكيد، لكن ستدفع ثمنها حلفاء الولايات المتحدة الذين يريد منهم أن يشاركوا وأن يدفعوا ثمنا لتجنيبهم كأس المر، وعبر دخولهم من جديد في الاتفاقيات الإبراهيمية، الساحة الاستعراضية الأبرز التي يفضلها دونالد ترامب.
6: نعم سيد محمد. سيد محمد موسى، مذكرة التفاهم التي يتم الحديث عنها إذا ما تم التوصل إلى صيغة نهائية حولها، هل يمكن أن نعتبرها مقدمة للاتفاق النهائي مع إيران؟ وكيف تفسر عدم اتخاذ الرئيس ترامب قرارا نهائيا بشأن الاتفاق مع إيران؟ هو قال يوم أمس أنه يستعد لاتخاذ قرار نهائي بشأن ذلك، ولكن عقد اجتماعا في غرفة العمليات في البيت الأبيض ومن دون الإدلاء بأي تصريح، وحتى تم تسريب بعض المعلومات في بعض وسائل الإعلام بأنه الرئيس ترامب لم يتخذ أي قرار بهذا الشأن، وبالتالي ما أسباب ذلك؟
5: بداية دعنا نقول أن هذه المرحلة من الضبابية التي يعكسها القرار الأمريكي واضحة جليا للجميع. لا شك أن الولايات المتحدة تمر بتجاذب داخل الإدارة نفسها، علما أننا ندرك تماما أننا في زمن الوان مان شو في الولايات المتحدة أو قرار الرجل الأوحد، والذي يعني لأول مرة بعجالة كل هذه الإدارة تدور على أكسس واحد، على محور واحد هو الرئيس ترامب، وبالتالي لأول مرة لا تشعر أن هناك لا وزير خارجي ولا وزير دفاع ولا مستشار أمن قومي، وبالتالي كأنما الرجل يحصل السلطات كلها بيديه، وهذا ظاهرا وجليا منذ استلام الرئيس ترامب. الأكثر ضبابية الذي يؤكد ما نقول أن الرئيس ترامب الذي يريد أن يكون رجل سلام على ما قاله الأستاذ محمد من بيروت، ولكن صار مهدد 15 دولة من المكسيك لكندا لعمان والقائمة تطول، فأي سلام أتى به الرئيس ترامب وهو الذي يشعل الحروب من مكان إلى آخر. وبالتالي المسألة مش صف بهورة وإطلاق تصريح حتى يقال عنك رجل سلام، رجل السلام تحتاج إلى وقائع. بالقدر الذي كان يعيب على الرؤساء الأمريكان خروجهم إلى داخل خارج الولايات المتحدة بالجيش، هو يمارس نفس اللعبة وربما أشد وطأة كانوا يخوضونها قبل الرؤساء على القاعدة الأمريكية، أما اليوم هو يخوضها بتوريطة إسرائيلية لها أول وليس لها آخر. بالعودة إلى السؤال، بالحقيقة على منطق الضبابية التي نتحدث عنه لا نستطيع أن نقرأ 14 نقطة التي سربت أنها حقيقة، والدليل أن الكثير من الإعلام الإيراني قال أن الرئيس ترامب من خلال هذه النقاط ومن خلال تصاريحه كمن يدس العسل والسم مع بعض، بمعنى آخر شيء من الحقيقة وشيء من الكذب، وبالتالي لا نستطيع أن نبني على الشيء مقتضى إلا إذا أصبح اتفاق الإطار أو الـMOU يعني حاضرا بين يدينا حقيقة. ولكن بالشكل العام هناك بعض البنود التي تحتاج إلى اتفاق فوق اتفاقها، وقد تحتاج أكثر من 60 يوما، لأن الأمريكي يريد رسم مسارات على قاعدة الـMOU التي تشتري الوقت لـ60 يوما أو 75 يوما أو 90 يوما، على قاعدة أولا إمرار صفقة المونديال في هذا الترم، عندنا 40 يوم من المباريات الرياضية، يريد أن تظهر أمريكا بمظهرها الذي يريد ويريد استغلال هذه الاحتفالية. 2 حتى أول الخريف يكون قد استطاع أن يبني صورة على إحصاءات الانتخابات النصفية القادمة في الكونغرس الأمريكي، وبالتالي يبنى بالنسبة إليه على الشيء مقتضى، إما أن يخطو خطوة حربية أو يمضي إلى الاتفاق. 3 بيكون حط بالون الاختبار لهذا الاتفاق موضع التنفيذ غربيا وأمريكيا تحديدا وحتى مع الدول الحليفة في المنطقة، وبالتالي على هذا الأساس نستطيع أن نقرأ هذا الاتفاق. ولكن بالمقابل الإيراني حتى الساعة واضح المعالم ماذا يريد من هذا الاتفاق. أولا الإيراني ارتضى أن يكون هناك MOU أو اتفاق إطار على قاعدة أن يكون اتفاق الإطار مقدمة لاتفاق نهائي يرسم جملة أمور أساسية عنوانها واضح، حرية الملاحة في هرمز، ولكن السيادة الإيرانية تبدو واضحة ويريد حسم هذا الجدال، خاصة أنه بما لا يقبل الشك يريد أن يؤكد أن منطق السيادة هو بالدول المشاطئة أي ما بين عمان وإيران، ومن هنا نفهم التهديد الأمريكي لسلطنة عمان التي تاريخيا لم تمثل إلا وجهة السلام وواحة للحوار والمفاوضات. 2 ماذا عن مسألة اليورانيوم المخضب الذي يعتبره الإيرانيون مسألة أولوية لا تقبل الشك، مرتبطة بالكرامة الوطنية وإلى آخره، وبالتالي كلام الرئيس ترامب امبارح يريد أن يحفر وتحت الأرض ويسحب هذا الغبار النووي، كل هذا كلام ليس له حتى الساعة لا أرضية ولا وقائع. وبالتالي على قاعدة هاتان النقطتان، وإذا ما أضفنا إليهم مسألة الجبهات المتنقلة وتحديدا الجبهة اللبنانية، نقول أن كل نقطة في هذا الاتفاق تحتاج إلى اتفاق. وعليه ما سرب نعم يبني أرضية، ولكن المسألة الأساسية أن الثقة مفقودة ما بين الطرفين، وبالتالي تحتاج إلى ضامن إما روسي وإما صيني، ولا أعتقد أن الولايات المتحدة بهذه الأجواء قادرة لتقبل لا الصينيين ولا الروس.
6: طيب تفضل بالبقاء معنا ضيفي الكريمين، سنتابع الآن الملف اللبناني وآخر التطورات على الساحة اللبنانية حيث قالت وسائل إعلام إسرائيلية أن 15 صاروخا أطلقت الليلة الماضية من لبنان على مستوطنتي كريات شمونة وميرون شمال فلسطين المحتلة، وعرضت مشاهد لسقوط صاروخ على كريات شمونة، فيما أظهرت مشاهد أخرى حجم الدمار الكبير الذي طال المستوطنة.
8: התחילה ממש פה, קרוב מאוד לפלאפל הרון, נזקים מסביב, אפשר לראות את ריחות הפיח.
6: حزب الله أطلق رشقة صاروخية صباح اليوم باتجاه مستوطنة ميرون، وقالت إذاعة جيش الاحتلال إنه تم تفعيل الإنذارات في 4 جولات في العديد من المستوطنات في الشمال. رئيس المجلس الإقليمي للجليل الأعلى انتقد الحكومة الإسرائيلية وقال إنها تخلت عن سكان الشمال.
9: אתה פה כל הלילה?
10: לא, אבל התקשרו אליי מהמשטרה. אחרי דקה ירון מוגנים. רוב תחתנות.
6: كما أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان استهداف جرافة دي 9 وألية عسكرية قرب ملعب حداثة بعبوتين نسيفتين، وفي يحمر الشقيف استهدفت المقاومة 3 دبابات ميركافا بمحلقات انقضاضية ورابعة في دبين، كما أعلنت قصف موقع نمر الجمل بسرب من المسيرات الانقضاضية. وفي الناقورة استهدف حزب الله القبة الحديدية وألية هامر في موقع المالكية وثكنة يفتاح البياضة ومربط مدفعية بخربة معر بمسيرات انقضاضية.

0: أكد الخبير العسكري والاستراتيجي العميد المتقاعد علي أبي رعد أن محاولات العدو للتقدم باتجاه بلدة زوطر باءت بالفشل، موضحا أن الوقائع الميدانية تناقض الرواية الإسرائيلية وأن فشل الهجوم يفسر لجوء العدو إلى التصعيد في محاولة للتغطية على خسائره وإخفاقه في تحقيق أهدافه العسكرية.
1: بداية منذ البدء حاولت الوصول إلى هذه الجبهة، يعني أقصد منطقة النبطية، وصولا بدءا من زوطر. عند محاولته البدء بهذا الهجوم من باتجاه زوطر الشرقية، هو الهدف الأساسي لديه هو كان بلدة يحمر للانطلاق باتجاه قلعة شقيف وأرنون، لما لها من أهمية عسكرية واستراتيجية كونها عقدة تطل على الناحية الشرقية باتجاه طريق البقاع، ومن جهة أخرى تسيطر على منطقة النبطية وصولا إلى بلدة الدوير والساحل الغربي، ويمكن أن تكون هي عقدة تسهيل إذا أراد التقدم. حاول في البدء أن يعني تثبيت قوة عسكرية باتجاه يحمر، وتوجه إلى بلدة زوطر الشرقية. بدأ هجومه من منطقة الحمرة بثلاث اتجاهات، فوجئ بمدى قوة المقاومة التي تصدت له على الأطراف الشرقية والجنوبية لزوطر، مما أدى إلى انسحابه وتراجعه إلى الحافة الجنوبية لإعادة تموضع وتشكيل قوة جديدة بغية متابعة الهجوم. لكن بعد هذه الضربات، وخصوصا أن المقاومة للمرة الأولى رأينا في الفيديو الذي نشر تستعمل صواريخ نوعية، ومما يبدو من مشاهدة هذه الفيديوهات أنها صواريخ من تصنيع ذاتي داخلي لدى المقاومة، الملفت فيها هي المحرك النفاث الذي على مؤخرتها، مما يعني أنها لا تعمل فقط بالوقود بل تعمل بواسطة محرك نفاث يؤكد على، وهي صواريخ كروز على فكرة مجنحة، عندما تكون لها أجنحة يعني أنها صواريخ كروز، وعلى ما يبدو أيضا بتحليل أولي بأنها ذات رأس متفجر كبير.
0: نعود إلى ضيفينا في هذه التغطية، وأبدأ معك أستاذ محمد شهاب الإدريسي، وكيف تقرأ كل هذا المشهد وهذا التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان، خاصة خلال الساعات القليلة الماضية، كان من خلال الاعتداءات التي زادت وتيرتها بطبيعة الحال، وإن كان فيما يتعلق بالتوغلات الإسرائيلية إلى نقاط ومناطق جديدة في جنوب لبنان، وفي المقابل أيضا رد المقاومة جاهز للرد على كل هذه الاعتداءات، ما الذي تريد إسرائيل تحقيقه في يعني في هذه المرحلة بالتحديد؟
2: نعم، هو من السهل أن نربط الحديث الآن عن لبنان ربطا بالحديث في المحور الأول عن إيران. ترامب قريب من إجراء اتفاق مع إيران، هذا أمر واقع، ولا بد أن المسألة اللبنانية هي حاضرة في الاتفاقات، وترامب شبه موافق على وقف الحرب في لبنان، لكن هناك تفصيل.
3: نقلا عن قناة الميادين الفضائية، تابعتم آخر التطورات والأخبار. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
4: دعاء ورجاء.
5: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
4: فرع لأبواب السماء.
6: هو يحب أن يرحم، اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
4: وعبر الأثير صفاء.
7: من أنوذ به إلاك يا سندي.
4: إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. قصة الإخوة مع بعضهم وردت في القرآن مرارا، والإخوة يحسد بعضهم بعضا في بعض الأحيان ويحب بعضهم بعضا، وهذا يجب أن يكون في غالب الأحيان. قصة الأخوة قصة تحتاج إلى إيمان، وبعض الإخوة يكون إيمانه قويا وبعضهم يكون إيمانه ضعيفا، فهناك أخوة مختلفة، هناك أخوة الدين وهناك أخوة النسب، وهناك الأخوة بمعنى الصداقة كما يقول المثل رب أخ لك لم تلده أمك. أخوة الدين هذه أسمى درجات الأخوة، الحب في الله والتآخي في الله وعلى الله، هذا يجب أن يكون بين جميع المؤمنين، حب في الله. وهؤلاء المتحابون في الله يسميهم الله تعالى المؤمنين، إنما المؤمنون إخوة. هؤلاء يشفع بعضهم ببعض يوم القيامة، ويظلهم الله تعالى بظله

وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، هؤلاء يجب أن تكون المحبة فيما بينهم مضاعفة ضعفين، أخوة في الله وأخوة أوصى بها الله عندما قال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. وكانت الدعوة قد بدأت بالعشيرة الأقربين لأن الأقربين أولى بالمعروف، فلا بد وأن نحفظ أولا أخوة الإسلام ثم أخوة النسب والرحم، لأن الرحم تدعو على من يقطعها، والرحم تشفع بمن وصلها يوم القيامة. إخوة يوسف كانوا مسلمين لأن أباهم كان مسلم وكان نبيا، ولقد تعاملوا مع أخيهم بما يتنافى مع الأخوة، لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم فتكونوا من بعده قوما صالحين. هذه قصة الإخوة، وإخوة في بيت النبوة، وشيطان ينزغ بين الإخوة حتى إن بعضهم لا يتآمر على حياة أخيه، يتآمر على إبعاده أو قتله أو نفيه عن الساحة، إزاحته عن ساحة الأسرة. وكلكم يعرف قصة يوسف، لا داعي لتفصيلها وشرحها، ولكن يجب أن نأخذ الدروس والعبر منها. أخرج الولد من بين إخوته بفعل إخوته، بممارسة إخوته، أخذوه وألقوه في غيابة الجب، ثم كانت النتيجة أن صار هذا الأخ عبدا رقيقا، اشتراه سيد مصر وأسكنه في بيته كخادم لزوجته وللأسرة، وبقي الإخوة يعيشون مع أبيهم. فهل صلح حالهم؟ لأنهم قالوا وتكونوا من بعده قوما صالحين، فهل صلحت أحوالهم مع أبيهم؟ وهل أحبهم أبوهم كما كانوا يتوقعون؟ إن أباهم بقي منشغلا بالولد المفقود أو الولد الضائع، لأن قلبه كان معلقا بهذا الولد البار، وهذا الولد الذي تظهر في وجهه علامات البركة وعلامات الصلاح والتقوى، والأب يميز بين أخوانه، فالأب يميز جيدا بين أبنائه، وهو يعرف البار من غيره، والإنسان يحب بصفاته. لا يمكن أن تحب إنسانا شريرا أو مكارا أو منافقا، ولكنك تحب التقية، فأكثر الأتقياء يحبهم أكثر الناس، وقليل هم الذين يكرهون الصلاح في الإنسان والتقوى في الإنسان. هذا الإنسان التقي كانت العاقبة كما تعلمون أنه لازم على التقوى، كما كان في بيت أبيه بارا بأبيه وكان مطيعا لله في صغره، شب على طاعة الله واستمر متمسكا رغم الظروف الصعبة بعلاقته بخالقه سبحانه وتعالى، حتى وصل إلى ما تعلمون، وصل أن أصبح عزيز مصر وسيدها، وإخوته أصابهم الفقر وأصابتهم الفاقة، وابتلاهم الله تعالى بالدنيا، فما ربحوا من الدنيا شيئا، خسروا دينهم ودنياهم بفعلتهم التي فعلوها. ثم كانت العاقبة كما قال الإخوة ليوسف بعد أن عرفوه بأنه الذي نفوه، قالوا تالله لقد آثرك الله علينا، اعترفوا جميعا بأن الله قد فضله على

0: إليه، تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. كنا خاطئين عندما تعاملنا معك بهذه المعاملة السيئة. هذه عبرة يجب أن نتعلمها، أن الأشقياء إذا ما أصروا على خطئهم يبقون أشقياء حتى يتوبوا، وأن التقية يرفعه الله تعالى ولو بدا للناس بأنه مسكين وشقي. هذه الحالة يجب أن نتعلمها من القرآن، فقد رأينا أن يوسف بتقوى بلغ أعلى المراتب، وأن أخوته ببعدهم عن الله قد ابتلوا بالفاقة والضعف والجهل وقلة العلم. صورة أخرى من صور العلو في الحق صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقابله أهله وقومه بالجفاء وبالتكذيب وبالتعذيب وبالتشريد، وحاولوا نفيه من مكة أو قتله أو حبسه، ولكن ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة كما تعلمون أن الله تعالى نصر اليتيمة الفقيرة الصادقة التقية النقي على قومه، ولم يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبقى قومه أشقياء، أرادهم أن يكونوا سعداء. لذلك عندما دخل مكة رحمهم فأسلموا، فكانت رحمة الله تعالى تنزل عليهم ببركة تقوى محمد صلى الله عليه وسلم، ببركة أخيهم الذي ضيعوه، وكذلك يوسف عليه السلام لم يشأ أن يحيا إخوته عقدة الذنب عندما جمعه الله تعالى بهم في مصر، قال لهم لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. هذه أخلاق التقي، أخلاق التقي أنه لا يحمل حقدا حتى على من ظلموه، لأن من آداب هذا الإسلام ما قاله عليه الصلاة والسلام: أوصاني ربي بست أوصيكم بها، أوصاني كما يقول عليه الصلاة والسلام أن أعطي من حرمني، وأن أعفو عن من ظلمني، وأن أصل من قطعني، وأن يكون صمتي فكرة ولساني ذكرى، إلى آخر الحديث. خذ العفو. هذه هي القاعدة الأخلاقية في الإسلام، القاعدة الأخلاقية الإيمانية في الإسلام، أن الأخ مهما ظلم من إخوته يجب أن يكون خيرا على إخوته في النهاية. هذه القاعدة يجب أن تتجلى اليوم في علاقاتنا كمسلمين. أحيانا يظلم الكافر ظلما شديدا، وربما قتل الظالم أخاه كما فعل ولد آدم قابيل لأخيه هابيل، فلا يجوز أن تصل القضية بين الإخوة إلى حد القتل، لأن إذا وصلت إلى حد القتل فقد شقي القاتل، شقي القاتل بقتله لأخيه، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين، انتهت القضية بالخسران. ولكن يجب على المسلم المؤمن التقي أن يفتح أبواب التوبة لإخوته أو لخصومه، افتح لهم أبواب التوبة، إن سامحهم اعف عنهم، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو، العفو اتخذه خلقا وسلوكا لك، لأنك باتخاذك العفو سلوكا أصلحت من شأنك وأصلحت من شأن الآخرين، وهذه هي طريق السعادة. من أجل هذا نحن اليوم نحتاج إلى خلق الإسلام في تعاملنا فيما بيننا، سواء كنا إخوة لأب واحد أو إخوة لدين واحد، وأخوة الدين الواحد توجب أن يحب بعضنا بعضا في الله، حتى ولو كانت الأنساب لا تجمعنا، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا هاشميين وعبشميين، كانوا مهاجرين وأنصار، كانوا أوسا وخزرجا، كانوا عربا وعجما، ومع كل هذا شكلوا أمة واحدة، أبوهم الإسلام وأمهم الشريعة وربهم الله سبحانه وتعالى. لذلك انتظم الإسلام عائلة كبرى هي أسرة المؤمنين بالله رب العالمين. هذه الأسرة هي التي حملت النور والهداية إلى العالمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأسرة البشرية العالمية يعني أبناء آدم كلهم بحاجة إلى التقي الذي يتمثل في يوسف عليه السلام الذي عفا بعد أن استغفر هؤلاء، قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا وإن كنا لخاطئين. استغفر لهم يوسف عليه السلام، يعقوب عليه السلام، واستغفر لهم أخوهم يوسف. نحن يجب أن نحمل الإسلام في كل الظروف، في الظروف الصعبة والهينة، وحمل الإسلام في الظروف الصعبة أجره أكبر، لأن حالات الشدائد تستدعي الصبر والثبات، فيضاف الإيمان إلى الدعوة مع الصبر فيتضاعف الأجر أضعافا كثيرة. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل وبشر الصابرين. أحيانا تقوم بين الإخوة في البيت الواحد منافسة على ميراث الأب، والأب يترك شيئا من متاع الدنيا، فيختلف الناس، هذا يريد زيادة وهذا يريد أن يظلم أخاه. هذا المتاع قليل لا قيمة له، مهما كانت تركة المسلم، مهما كانت تركة الأب كبيرة أو تركة الأم، فلا يجوز للإخوة أن يتظالموا فيما بينهم. فالله قد قسم الميراث، فقسموا كما قسم الله تعالى، ولا يطلب أحد زيادة. بل لو أن البعض تنازل عن شيء من أجل أن يبرئ ذمته كان أبرك في ماله وأكثر خيرا في حياته، لأن العطاء فيه بركة والأخذ فيه قلة البركة. فمن ظن أنه بالتكاثر المال على حساب الآخرين يزيد في ماله فقد أخطأ التقدير وكذب كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وما نبت لحم من حرام فالنار أولى به. فاسألوا الله سبحانه وتعالى أن يبارك بأخوة الإيمان والإسلام فيما بيننا، وأن يبارك أخوة النسب على الله سبحانه وتعالى، وأن يبارك أخوة الإنسانية بعودة البشرية إلى سبيل خالقها الذي خلقها لعبادته. واسألوه جل وعلا أن لا يجعل الدنيا كبيرة في أعيننا، أن يجعل الآخرة هي الكبيرة، ورضوان الله الأكبر هو هدف وغاية من أهداف حياتنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله تعالى خير الجزاء. السلام عليكم.
1: اللهم انفعنا بما سمعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام، تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

جاءت فكرة، والفكرة بذرة، غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين. كلمة طيبة عبر الأثير، إنها صوت الحق، صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

بسم الله الرحمن الرحيم. من الأمور التي فيها نعمة على المسلم في هذه الحياة وتعتبر فضيلة من الله عز وجل علينا وهداية منه سبحانه وتعالى أن سخرنا هذه أو يسر لنا هذه العبادة، عبادة تعتبر من محاسن الدين الإسلامي الحنيف، عبادة سهلة ويسيرة على من يسره الله عز وجل عليه، ومع يسرها ففيها أجر وفيها ثواب من الله سبحانه وتعالى. ذلكم أحبتي هي فضيلة وعبادة التسبيح. التسبيح يكون باللسان، وهذه التسابيح ما معناها أو ما معنى التسبيح؟ هو تنزيه الله عز وجل عما لا يليق بجلاله وعظمته. الله سبحانه وتعالى، إذا قلت سبحان الله فقد نزهت الله جل جلاله عن ما لا يليق بجلاله سبحانه وتعالى وعظمته، ويدل على تعظيمك لله سبحانه وتعالى وتوقيرك له. فلما الإنسان يعلم هذه العبادة ويعلم سهولتها، فمن الجدير أن يبادر إلى اغتنام هذه النعمة، وأن يبادر أيضا إلى أن يجعل له ورد يومي يسبح الله عز وجل فيه. فمثلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. فضل عظيم جدا، الخطايا تحط وتكفر إذا قلت سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة. وهذا حديث صحيح متفق عليه. أيضا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذا الحديث أيضا متفق عليه، وهو آخر حديث جاء في صحيح البخاري. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام، أيعجز أحدكم أن يكسب 1000 حسنة؟ وجاء في نهاية الحديث: ويحط عنه 100 خطيئة. فالصحابة كلهم تبادروا إلى ذلك، فقال: يسبح الله 100 تسبيحة. يا الله، أجور عظيمة جدا وفضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى يقول في آخر سورة الحجر: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك، يقصد النبي عليه الصلاة والسلام بما يقولون، بما يقوله كفار قريش. وجهه سبحانه وتعالى إلى ماذا؟ فقال: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فجعل سبحانه وتعالى التسبيح هو اطمئنان، هو راحة، هو يذهب به ضيق صدره عليه الصلاة والسلام إذا سبح الله سبحانه وتعالى. عندما تسبح الله سبحانه وتعالى فإنك في الحقيقة تصل قلبك بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. عندما يلهج لسانك بذكره جل جلاله فإنك في الحقيقة تكون مرتبطا بمن يديه سعادتك، بمن يديه سبحانه وتعالى راحة قلبك واطمئنانك ومستقبلك سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا ذكر الله عز وجل كما جاء في الحديث، فكما جاء في الآية الكريمة: فاذكروني أذكركم. فعبادة التسبيح أيها الأحبة عبادة عظيمة جدا جدا، وفيها من الأجور العظيمة والثواب الجزيل مع يسرها. فلذلك تجد الذي يسبح الله عز وجل بعيد كل البعد عن الكلام وإشغال نفسه فيما لا يعنيه، تجد قلبه منشرح. وبالفعل تسبيح الله عز وجل فيه انشراح. ومن عظمة تسبيح الله عز وجل أنه إذا كان الإنسان في ركوعه ماذا يقول؟ يقول: سبحان ربي العظيم. وإذا كان في سجوده ماذا يقول؟ سبحان ربي الأعلى. ودعاء الاستفتاح ماذا يقول؟ سبحانك اللهم وبحمدك لا نهاية الدعاء. فحريب المسلم أن يهتم بهذا الفضيلة العظيمة، بهذه الفرصة الجزيلة للإنسان ترفع بها حسنات. يأتي يوم القيامة وترى جبال من الحسنات لا تعلم من أين. نعم،
أتت من التسبيح، أتت من ذكر الله. من العجائب أيها الأحبة أن كل ما في هذا الكون يسبح الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. كل ما في الكون هذا يسبح لله عز وجل، هو الذي خلقه، هو الذي فطره، فجدير بأن تذكر من خلقك وتسبحه وتنزهه عما لا يليق بجلاله وعظمته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المسبحين له، وأن يجعلنا من الذاكرين له، وأن يجعلنا ممن يختم لهم بلا إله إلا الله، وأن يغفر لنا جميعا ولوالدينا ولجميع المسلمين. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. ومما يرشد إليه الحديث أن الله تعالى لم يكلف أحدا من خلقه ما فيه كلفة ومشقة، فالتكاليف في الشريعة الإسلامية كلها متصفة باليسر وضمن حدود الطاقة البشرية. كما يشير أن على المسلم أن يسأل أهل العلم عن شرائع الإسلام وما يجب عليه وما يحل له وما يحرم. كما يدل الحديث أن أساس النجاة من النار ودخول الجنة هو بالتزام الفرائض وترك المحرمات.

الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم البارئ. إذا قلنا الله عز وجل خلق الإنسان، فمعنى ذلك أنه استحدثه وأوجده من العدم المطلق. وإذا قلنا برئ الله الإنسان، فمعنى ذلك أنه استحدثه وأوجده من العدم المطلق. وفي خلقه تتناسب المهمة والغاية التي خلق من أجلها، فالخالق قد يخلق الشيء مناسبا أو غير مناسب، أما البارئ فلا يخلق الشيء إلا مناسبا للغاية التي أرادها من خلقه، ويؤخذ ذلك من قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. فلو كان فعل الخلق يشير إلى درجة الخلق من الحسن أو القبح، لما أضاف المولى عز وجل عبارة في أحسن تقويم. ولو كان اسم الله عز وجل البارئ مرادفا مرادفة تامة لاسمه الخالق، لما قال سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. فلندعوه جل جلاله كما برأنا، أن يبرئنا من العيوب والخطايا، وأن يبعثنا يوم القيامة من الفزع آمنين. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله البارئ، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.

تجديد للنشاط والقوة والصلة بالله عز وجل. والصلة بالله عز وجل. يرفع الآن أذان الظهر حسب توقيت مدينة طرابلس.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نعطر أسماعنا بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: رحمة الله
1: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
1: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس، تميز عبر

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: أحبتي أرحب بكم، فأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية. نقطف في كل حلقة زهرة قرآنية وكلمة قرآنية استخدمت في سياق قرآني لتدل على معنى مقصود في هذا السياق، ولكن السامع للوهلة الأولى ربما يذهب بذهنه وبمفهومه وبمدلوله على معنى آخر، ومرد ذلك الفهم الخاطئ في الأعم الأغلب يكون ناتجا إما من طغيان العامية على الفصيحة. فهذه الكلمة الفصيحة في القرآن العظيم تستعمل استعمالا عربيا فصيحا، ولكنها تستعمل في اللهجة العامية استعمالا آخر، فهذا الاستعمال المشتهر العامي يقودنا إلى الفهم الخاطئ أحيانا، وربما يكون السبب في ذلك أيضا عائدا إلى العربية نفسها، لأن الجذر العربية اللغوية الفصيح المعجمي في أحايين كثيرة يكون منبثقا عنه الكثير من المعاني أو بعض المعاني المختلفة، فيذهب الإنسان بذهنه إلى المعنى المشهور إلى المعنى المشتهر ويغفل عن المعنى المقصود في سياقه. نحن نعتمد في ذلك على السياق القرآني بالدرجة الأولى، نعتمد على أقوال المفسرين بالدرجة الثانية، نعتمد على أهم شيء في ذلك وهو شيء مهم ما أجمعت عليه المعاجم العربية، لأن المعاجم هي بوتقة العربية، هي حاضنة العربية على مر الأجيال. فإذا أردنا أن نعرف الكلمة بأصولها بمعانيها بضبطها بتصريفها لا بد لنا من الرجوع إلى المعاجم العربية، وعلى رأسها لسان العرب ومقاييس اللغة وتاج العروس والمخصص وغيرها من المعاجم القديمة، ومن بعدها المعاجم الحديثة. أحبتي، ورد في القرآن الكريم قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في قصة مريم، وكلنا نعرف قصة مريم، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. صدق الله العظيم. طبعا قصة مريم لا أريد أن أطيل في الحديث عنها، معروفة قصة مريم، هي من عجائب ومن معجزات الله سبحانه وتعالى أنها أنجبت عيسى من أم دون أب، وهذا نؤمن به إيمانا قطعيا، وبذلك تكتمل المعجزة القرآنية. آدم دون أب ولا أم، حواء من ذكر دون أنثى، وباقي المخلوقات من ذكر وأنثى، لتكتمل الدورة القرآنية والمعجزة جاء يعني الشيء الرابع، أو إذا جاز لي التعبير الاحتمال في قانون الاحتمالات، الاحتمال الرابع والأخير، من أم دون أب، فتكون الاحتمالات الأربعة قد وردت: الإنسان من أم وأب، آدم دون أم ولا أب، حواء من ذكر دون أنثى، إذا جاز لنا التعبير أن نقول أب هو من ذكر، وعيسى عليه السلام من أنثى دون ذكر. لا نعرف قصة مريم عليها السلام، عليهما السلام، هي وابنها عيسى، عندما جاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. الآن الكلمة الزهرة القرآنية هي فأجاءها المخاض. أجاءها يفهمها الكثير من السامعين للوهلة الأولى فهما سريعا أحيانا، يعني عفوا أقول فهما ساذجا، أي أنه جاءها المخاض إلى جذع النخلة، أي أنها وصلت جذع النخلة فجاءها المخاض هناك، ولكن ليس هذا المقصود. جاءها المخاض في منطقة بعيدة قبل النخلة، ولكنه ألجأها إلى جذع النخلة. أجاءها أي ألجأها. الآن التصريفات اللغوية فرق شديد بين جاء وأجاء. معروف أن التعدية من طرقها في العربية طريقتان، إما الهمزة وإما التضعيف. الآن شرب الماء، منقول فلان شرب الماء. إذا أردت أن أعدي الفعل نقول شربته الماء، يعني شرب محمد الماء. إذا أردت أن أعدي الفعل أقول شربت محمدا الماء أو أشربت محمدا الماء. نقول علم محمد الطقس جميلا، الآن أعلمت محمدا الطقس جميلا أو علمت محمدا الطقس جميلا. فبالتعدية يتحول الفعل من لازم إلى متعدي لمفعول به واحد، من واحد إلى اثنين أو من اثنين إلى ثلاثة، وهذا معروف لدى المتخصصين، معروف معرفة دقيقة، ولا نريد أن نطير الحديث به، ولكن موضوعنا كلمة أجاءها أي ألجأها. فالمقاض أجاءها أي ألجأها، جعلها تلجأ، جعلها تأتي إلى جذع النخلة. وهذا المعنى القرآني المقصود في هذه الآية، وبذلك طبعا ينسجم بداية مع السياق القرآني، ينسجم مع ما قاله المفسرون، ينسجم مع ما قاله النحاة والصرفيون والمعجميون في كلمة أجاء كما قلنا قبل ذلك قبل قليل في التعدية، وأيضا ينسجم مع الرواية التاريخية إذا جاز لنا التعبير. طبعا هنالك روايات تاريخية كثيرة عن مكان ستنا مريم عليها السلام، أنه جاءها المخاض قريبا من بيت المقدس، جاءها قريبا من بيت المقدس، فانتبذت مكانا قصيا أي ابتعدت عن أهلها خيفة من العار، لأنها أنثى تحمل دون زواج، تحمل دون ذكر. أبعدها هذا المخاض وألجأها إلى جذع النخلة. قيل إن هذه النخلة موجودة في منطقة العزرية، وقيل في منطقة العبادية، منطقة موجودة شرقي بيت المقدس وبعيدة عن بيت المقدس، على أنثى كانت حاملا وعلى وشك الوضع. أحبتي أودعكم، وكل أمل باللقاء بكم إن شاء الله تعالى في زهرة جديدة وكلمة جديدة من كلمات وزهرات برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية. إلى اللقاء.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: آل المارد أن يخرج من قلقومه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: واستمر
0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم. من صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم من صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم

0: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور، قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. كده وإحنا في رحلتنا في غزوة خيبر اتفتح الحصن الكبير، وهو حصن الناعم، وفي جوع شديد عند الصحابة. ويجي لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ناس من بني أسلم يقولوا له: يا رسول الله، أصابنا جوع شديد. فدعا لهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن يفتح الله عليهم أكثر الحصون طعاما وشرابا وخيرا. وقبل ما يفتحوا حصن اللي بعده اللي اسمه الصعب بن معاذ اللي ممتلئ بالخيرات، يلاقوا بعض الحمير الإنسية. فأول ما يشوفوها، كانوا في الجاهلية بيأكلوا الحمير دي، فعلى طول راحوا خدوا الحمير دي ودبحوها وحطوها في القدور. فسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام شمم ريحة شوي، فبيسأل الصحابة: إيه ده؟ فقالوا: يا رسول الله، حمر إنسية وجدناها فذبحناها لنأكلها. فقال صلى الله عليه وسلم: ليقم المنادي في الجيش أن اكفئوا القدور بسرعة، حالا تقلب القدر على وشه، يعني ترمي الأكل كله. ليه يا رسول الله؟ لأن أكل الحمير حرام. ويبدو أن الصحابة ما كانوش يعرفوا الحكم ده. بس بص رد فعل المقاتلين لما سيدنا النبي قال كده عليه الصلاة والسلام، قالوا: فكفئت كأن لم تكن. تك على طول، سمعنا وأطعنا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وفعلا وقفوا قدام حصن الصعب بن معاذ وفتحه الله على المسلمين، وكان من أصعب الحصون لكنه كان من أكثرها خيرات. وبعد كده تحركوا، كان كل مجموعة يهود يعني يتغلبوا في حصن يقوموا جارين على الحصن اللي بعديه، فكل حصن أصعب لأن فيه أعداد أكبر. وصلوا بعد كده لقلعة اسمها قلعة الزبير أو حصن الزبير. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فضل محصره أيام طويلة وهم مش بيتحركوا. فواحد جاله من اليهود اسمه غزال بيخونهم، قال له: يا محمد، لو أقمت شهرا والله ما فتحوا لك ولا فتحت عليهم. ليه؟ أصل عندهم جوه آبار بتيجي من عيون من بر، فهم مش محتاجين يطلعوا بر الحصن، فإن قطعت عليهم عيونهم فتحوا لك. أجدبوا ففتحوا لك. أجدبوا يعني بقى عندهم زي صحرة كده من كتر قلة المية ففتحوا لك. فرح سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يشوف منابع المية منين وقطعها فعلا، ففتحوا الحصون وجريوا على الحصون اللي بعد كده. فلما تحرك النبي عليه الصلاة والسلام للحصون اللي بعد كده، حصن اسمه أبي وحصن اسمه النزار. لكن الحصون دي كانت شديدة جدا جدا، وكان العدد فيها كبير، وكانت حصون عالية جدا. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، ربنا يقول كده في القرآن. بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. ففضل الحصار طويل، وبدأت المعركة. لما بيتحصروا بيفتحوا الحصن بدأت المعركة. وكان في قيادة الكتيبة أو الجيش اللي بيحارب سيدنا حباب بن المنذر، سيدنا حباب بن المنذر بتاع غزوة بدر، اللي اقترح على سيدنا النبي إن احنا نيجي قدام أبار بدر وندفنها عشان نبقى احنا المية عندنا مش عند الأعداء. ومع سيدنا حباب بن المنذر سيدنا أبو دجانة اللي طلع العصابة الحمراء بتاعته، لو تفتكرها بعد غزوة أحد، اللي بيطلعها عند اشتداد القتال. وحربوا قتال شديد، وفتح ربنا سبحانه وتعالى وقتها على سيدنا رسول الله هذه الحصون اللي ممتلئة بالناس اللي غدرت وخانت العهود، وكانت أكثر الحصون طعاما وشرابا. وانتقل بعد كده النبي عليه الصلاة والسلام لحصون أخرى اسمها الوطيح والسلالم، وكانوا قافلين على نفسهم جدا. فبدأ النبي ينصب المنجنيق، كانت آلة عاملة زي المدفع كده. ولكن لما عرفوا ان هم مفيش بد من قوة جيش النبي عليه الصلاة والسلام، نزلوا على الصلح وطلبوا الصلح من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وانه يبقيهم عايشين وألا يخونوا ولا يغدروا، وان يتشاركوا مع المسلمين في نصف الثمار بتاعة خيبر. فرجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ما أسكت أكثر الأماكن غدرا وخيانة ودسا للدسائس وتهديدا لأمن المدينة، حصون خيبر. مشهد الحمر الإنسية الحمر الإنسية غير الحمر الوحشية. مرة الوحشي المخطط اللي انت عارفه ده، بالمناسبة ده أكله حلال في الإسلام، هو الحصان. المحرم هو الحمير الإنسية، وطبعا تقدر تراجع الفقه في المسألة دي. مسألة الحمر الإنسية اللي لقوها وبعدين دبحوها وهياكلوها وهيموتوا من الجوع وهي بتتشوي وريحة اللحمة، والنبي قم مطلع القرار اكفئوا القدور فكفئت كأن لم تكن. النبي قال حاضر سمعنا وأطعنا، هنموت من الجوع. النبي الأول عليه الصلاة والسلام، أولا لأنه النبي عليه الصلاة والسلام وتعظيمه من تعظيم الله، ثانيا لأن رسول الله عليه الصلاة والسلام مش بينهى على حاجة عن حاجة تنفعنا، هو بينهى عن كل مؤذي. ما تركت من شيء يبعدكم عن الجنة ويقربكم من النار إلا ونهيتكم عنه. فتحس كده إن في لحظة لما النبي عليه الصلاة والسلام أمره بيتحط في اختيار، ومع أي شهوة أو غريزة أو احتياج، مفيش مقارنة. أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وده نور مهم جدا للصحابة بيسبهولك تعيش بيه. حاجة تانية مهمة جدا، أكل الحرام بيفسد الدنيا والآخرة. لو الحمر الإنسية حرام يبقى أكلها، فاكر الحديث أي لحم نبت من حرام فالنار أولى به، ما ناكلش الحرام. تاني حاجة، عايز دعوتي تبقى مستجابة، ما أنا محتاج من ربنا حاجات في كل يوم، محتاج إن ربنا يحافظ لي على النعمة اللي عندي ويزودها لي باحتياجات بتطلع لي كل يوم بدعي بيها. فسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول له يا سعد أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. عشان كده كان القرار واضح على طول، أكفئ القدور فكفئت كأن لم تكن، والحمد لله يا رب العالمين.
1: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

موجودة في مستشفى البير هيكل بحاجة ماسة إلى كمية من الدم فئة أو بوزيتيف. فئة الدم أو بوزيتيف والحاجة ماسة. فرجاء من الأخوة الذين يودون التبرع التوجه إلى مستشفى البير هيكل، والله في عون العبد ماذا

أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع برنامج وذكر، إعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم مرة جديدة في حلقة جديدة من برنامج

أن نتساعد معا لنصل إلى شيء مهم جدا. عطاء ابن أبي رباح أحد أكابر علماء المسلمين، هو عطاء ابن أبي رباح أبو محمد المكي. عدوا معي، كان أعور، أعرج، أفطس، أشل، قطعت يده ثم عمي. بالمقابل أدرك 200 من الصحابة، لم يكن له فراش إلا المسجد الحرام حتى مات في سنواته الأخيرة، وكان مع كل هذا ثقة، فقيها، عالما كثير الحديث. كان المنادي ينادي في زمن الموسم، زمن الحج: لا يفتي أحد إلا عطاء. كل هذه الصفات الجسدية الصعبة معها كل هذه الهمة العالية في العلم والثقة والتحصيل والأدب والمكانة. في مدينة من مدائن الشام يوجد رجل أعمى. أتدرون ماذا يعمل؟ يعمل معقب معاملات، يأخذ معاملة منك وأنت الذي ترى بعينيك.

0: ينزل.
1: هو عد الرصيف بعده 5 خطوات، يمشي خطوة أولى، ثانية، ثالثة، خامسة، انتهى الرصيف. الآن غرفة الديوان بعد 60 خطوة باتجاه اليمين، يعد 1، 2، 3، 4، 60، وإذا هي غرفة الديوان. إنه أعمى لكنه عالي الهمة. الإمام الأوزاعي هذا طفل نشأ يتيما في حجر أمه، لكنهم قالوا ربته أمه تربية تعجز الملوك أن تربي أولادها مثل تربيته. كان المتعين على كل من جالس الأوزاعية أن يسجل كل كلمة يقولها الأوزاعي. صحيح أنه يتيم لكنه عالي الهمة. في كلية الفنون الجميلة في الشام فتاة مقطوعة اليدين. مقطوعة اليدين وفي كلية الفنون ماذا تفعل؟ سألوا أساتذتها وإذا هي ترسم بقدمها، وعرضوا رسمها على الناس فإذا بهذه الفتاة بدون يدين تنافس الكبار أصحاب اليدين برسمها، بل إن تصنع العجين بقدميها. إنها عالية الهمة. عنوان حلقة اليوم عالي الهمة، لأنني أريدك كما أنك تريدني أن نكون جميعا في همة عالية. نريد أن يكون لأحدنا همة يحرك بها من حوله باتجاه الخير. يقول أحد العلماء لو أن رجلا وقف أمام جبل وعزم أن يزيله لأزاله. سيدنا علي كرم الله وجهه قال ما رام امرؤ شيئا إلا وصل إليه أو دونه، يعني قاربه. المهم أن تكون لك همة تريد منها شيئا كبيرا. أصيب شاب بسقطة تمزق منها نخاعه الشوكي، فأصيب بشلل رباعي أقعده طريح الفراش. صحيح أن جسمه كان معلولا لكن همته كانت عالية. صحيح أن جسمه كان مريضا لكن إرادته كانت صحيحة. وإنما الرجال بعزائمهم وإنما الإنسان بإرادته. فكر هذا الشاب ماذا سيفعل وهو بدون يدين تتحركان، بدون قدمين تتحركان. فكر وفكر وهو يعمل في برمجة الحاسب. قرر أن تصنع له قطعة ماوس يحركها بلسانه، وبالفعل طلب من أحد أصدقائه أن يسعى له بهذا الأمر وجيء له بالأمر. وهو مستلق على السرير، الشاشة كانت فوق رأسه قبالته، ثم الماوس يحركها بلسانه. وإذا به اليوم يصنع لكبار المهندسين برامج عالية يقدمها إليهم. لا تعجز، لا تكسل، لا تكن إرادتك ضعيفة، لا تكن همتك دنية. فقد قالوا الراضي بالدون دني، وإنما الإنسان بهمته العالية. والإسلام يريد منك أن تكون صاحب همة وصاحب إرادة وصاحب إقبال على عمل ترضي به ربك وتسعد به من حولك من عباد الله تعالى. حلقة اليوم عالي الهمة ستعينك وستقدم بين يديك 5 أمور تساعدك على علو الهمة. إذا أردت أن تكون عالي الهمة فأريدك أولا أن تضع هدفا في حياتك، ثم ضع هدفا لكل سنة من سنواتك. لا تمشي يا أخي بدون أهداف. لا تمشي تأتي بك الريح يوما حين على اليسار ويوما إلى اليمين، بل قرر أنك تريد أن تصل إلى شيء واعلم بأنك واصل إليه إن شاء الله. لكن البداية ضعه هدفا لك واسعى إليه.

فيما يتعلق بالأهداف ينبغي أن يكون هدفك كبيرا. قل أنا أريد أن أحفظ القرآن الكريم، قل أنا أريد أن أدعو إلى الإسلام 100,000 مليون إنسان، أو أن أجمع سلسلة مدارس تعلم الناس الخير لأكون سببا في إيصال الخير إلى بيوت المسلمين. ضع هدفا كبيرا ينبل بك وتنبل به، ولا ترضى الأهداف الصغيرة أهدافا دنية، أهدافا لا قيمة لها في هذه الحياة. لح الله صعلوكا مناه وهمه من العيش أن يلقى لبوسا ومطعما، كل همه في الحياة أن يأكل، كل همه في الحياة أن يشرب، كل همه في الحياة أن يرتدي ثوبا جديدا. مسائر المخلوقات يا أخي تأكل وتشرب عندها بيوت وتتزوج وتنجب، فقط حياتك لهذا الأمر، أنت أكبر. ألم تذكر أن الله عز وجل قال في القرآن الكريم للملائكة أسجدهم لآدم؟ الملائكة تسجد لآدم، آدم أبوك. إني جاعل في الأرض خليفة، أنت مستخلف في هذه الأرض لتعمرها جميعا. ضع هدفا، هذا الهدف الكبير يساعدك على تقوية إرادتك، وهذه أو هذا أمر أول. الأمر الثاني بعد أن تضع الهدف، ضع خطة لتحقيق هذا الهدف. سجل على الورق، استشر أصحاب العقل وأصحاب الرأي وأصحاب المكان العالي والناس الذين لهم أهدافا نبيلة أو لهم أهداف نبيلة، سلهم، قل ساعدوني في الخطط، ساعدوني في وضع مسير باتجاه هدفي، هدفي أن أفعل كذا وكذا وكذا. ضع هدفا كبيرا أولا، ثم ضع خطة توصلك إلى هذا الهدف. الأمر الثالث، امشي بسبيل تحقيق هذه الخطة باتجاه الهدف. طبعا هذا المشي يحتاج إلى مجاهدة النفس، لأن النفس لا تحب أن تبذل شيئا، النفس تتراجع، كلما دفعتها لتتقدم فإذا هي تتراجع. لا جاهد نفسك، ومن يتهيب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. جاهد نفسك لتحقيق هذه الخطة، وشيئا فشيئا ومرة فمرة وحالا فحال سيعينك الله عز وجل. تعرف شيئا؟ أديسون 10,000 مرة لم ينجح في اختراع المصباح الكهربائي، في المرة 10,000 واحد نجح. قالوا له يا أديسون، معقول 10,000 مرة وأنت تتابع وتجاهد نفسك؟ أنت أخفقت 10,000 مرة. قال لا، أنا تعلمت 10,000 طريقة لا تصلح لصناعة مصباح كهربائي أو مصباح كهربائي. المرة 10,000 واحد صنع المصباح، أنت قادر أن تفعل هذا الفعل، لكن جاهد نفسك في مسيرك بهذه الخطة. الأمر الرابع قبل الأخير، صاحب ذوي الإرادات القوية. أصحابك اختر أن يكونوا أناسا كبارا. في دراسة أجريت عن العبقرية والقيادة والإبداع، وجدوا أن هؤلاء المبدعين وأن القادة وأن العظام في الغالب يكونون أصحابا، في الغالب يتجايلون، يسمونها محاكاة تنافسية، ينافس أحدهم الآخر. صاحب ذوي الإرادات القوية لتكون من أصحاب الهمم العالية. الأمر الخامس والأخير، اسأل الله تعالى أن يهبك همة عالية وإرادة كبيرة في الإقبال عليه وفي خدمة خلق الله ودلالتهم عليه. وأنا سائل الله تعالى أن يهبك ويهبني ويهبنا جميعا همة عالية وإرادة قوية. كنت مسرورا عندما التقيت معكم اليوم في برنامج وذكر، ألقاكم في حلقة قادمة.

على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا. أتيتك وقد ضاقت علي نفسي، ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا، أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.

تزال تتحرك. اكتشف العلماء أن ألواح الأرض تتحرك، فماذا عن الجبال؟ نعم إنها تتحرك، وقد استطاع العلماء قياس هذه الحركة بدقة. فمثلا قارة أستراليا، تحركت الجبال عند مسافة 73 ملم باتجاه الشمال الشرقي، وقد رصد العلماء هذه الحركة بالأقمار الصناعية وقاسوها بدقة. إذن الجبال تتحرك أيضا، وهذا ما بلغ به القرآن الكريم منذ 1400 عام.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أسرار الحج مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

أسرار. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وهداه إلى يوم الدين. أهلا بكم ومرحبا مع أسرار الحج. أحدثكم عن مناسك الحج والعمرة، من سكن من سكن. وطبعا لأن الحج ممكن يكون مفرد حج فقط، أو قارن حج مع عمرة بدون فاصل بينهما، بدون تحلل بينهما، أو تمتع وهو أن يعمل العمرة كاملة ويتحلل ثم يوم الثامن يعمل أعمال الحج. فلابد أن نختار أحدها، فاخترت أن نعمل التمتع لسببين. السبب الأول أنه أفضل النسك، النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا، قال لولا أني لم أسق الهدي. النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، لكنه قال لولا أني لم أسق الهدي، لولا أني ما جبت الحيوانات التي ستذبح هديا في الحج معي لتمتعت. فإذا التمتع أفضل باتفاق كل العلماء. فسنسير إذن بالمناسك حسب التمتع، ولسبب آخر أن التمتع فيه عمرة كاملة ثم تحلل ثم حج كامل. فأحببت أن أذكر مناسك العمرة كاملة حتى إذا الإنسان فقط يذهب إلى العمرة عنده أسرار العمرة منفصلة يستطيع أن يستفيد منها، ولا يلزمه أن يقرأ أو يسمع كل ما يتعلق بالحج إلا إذا اقترب حجه. وهي إذن فرصة للحجاج أن يستفيدوا إن شاء الله ويعني يعيشوا هذه الأجواء والأسرار حتى يستشعروا عظمة هذا الحج وعظمة هذه المناسك، وأيضا لغير الحجاج حتى يتعلموها، فإذا رزقهم الله تعالى الحج جددوا سماعها ومعرفتها حتى يذهبوا إلى حجهم وقد عرفوا هذه الأسرار والمقاصد والعبر والمعاني. فسرنا مع الحجيج ووصلنا إلى السعي، وبينت لكم الأحكام المتعلقة بالسعي، لكني لم أحدثكم عن ما السر وراء هذا السعي. طبعا قصة السعي مرتبطة مباشرة بهاجر عليها السلام لما كانت تبحث عن الماء لولدها إسماعيل في القصة الشهيرة. والدليل على فكرة، الدليل على أن السعي هو مرتبط بقصة هاجر دليل بالنص بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري وأحمد. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر قصة هاجر وذكر السعي بين الصفا والمروة لهاجر، ماذا قال بعدها؟ قال صلى الله عليه وسلم فذلك، بعد ما ذكر قصة هاجر يقول فذلك، يعني لذلك سعي الناس بينهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم ربط مباشرة بين سعي الناس وبين قصة هاجر، فهي ليست قضية اجتهاد علماء وإنما نص صريح من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن القصة هي تكريم لامرأة، هذا السعي يهدف إلى تذكيرنا بهذه المرأة وبقصة هذه المرأة. ونحن عندما نسعى بين الصفا والمروة، وكل من سعى بين الصفا والمروة إنما سعى بناء على سعي هاجر، فالكل سعى مع خطوات امرأة. أي تكريم للمرأة الذي جعل خطواتها عبادة، السير على خطوات هذه المرأة عبادة، وحتى عندما كانت تمشي نمشي، وإذا وصلت إلى منطقة هرول نهرول. عجيب هذا. ولأنها راحت ورجعت 7 مرات نذهب ونعود 7 مرات. إذن القصة تكريم لامرأة، هاتوا لي دين أكرم امرأة كما أكرمها الإسلام. نحن نسعى على خطى امرأة. أول من آمن بنبينا امرأة، خديجة رضي الله عنها. أول من استشهد في سبيل الله امرأة، سمية رضي الله عنها. فأي تعظيم وتكريم للمرأة في أي دين أعظم مما فعله الإسلام. وموضوع تكريم المرأة وعناية الإسلام بالمرأة ومكانة المرأة الإسلام، هذا موضوع عظيم لعلنا نفرد له حديثا خاصا. إذن ما هو السعي؟ السعي هو السير على خطى امرأة، على خطى هاجر، كما فعلت نفعل. لماذا؟
أنا تأملت في هذا، لماذا؟ لماذا نسير على نفس الأماكن التي سارت عليها هاجر؟ ولماذا نفعلها 7 مرات كما فعلتها هاجر؟ فبدأت أفكر، اسمحوا لي، يعني في النهاية نحن نفعلها عبادة، الله أمرنا نفعلها والرسول صلى الله عليه وسلم فعلها، فنسير على نسكه صلى الله عليه وسلم لقوله خذوا عني مناسككم. لكن لا بأس أن نفكر في معاني وعبر لعلها تحرك المشاعر أكثر. تأملت أولا، لماذا هي سعت 7 مرات؟ يعني القصة أنها كانت تبحث عن ماء، طبيعي جدا لأنه ما كان في ماء في المنطقة التي هي اليوم الكعبة وما حولها في ذاك الوقت. طبعا لما تركت ولدها ما كان في كعبة، بناها إسماعيل وإبراهيم فيما بعد، بعد 16 سنة من هذا المشهد. فإذا ما كان في شيء، واد غير ذي زرع عند مكان البيت الحرام، لكن ما كان في بيت حرام، طبعا ما في لا مباني ولا بشر ولا ماء ولا شيء. فبحثت عن ماء، ما في ماء، من الطبيعي أن تحاول أن تصعد على مكان عالي لتبحث عن بشر أو ماء. أقرب مكان عالي هو تل الصفا، فصعدت إليه، بحثت يمين ويسار، ما في أحد، ما في ماء، حتى الآن الوضع طبيعي. ما التصرف الطبيعي العقلاني بعد ذلك؟ أن تذهب إلى تل آخر لعلها ترى وراء شيء. أقرب تل آخر هو المروة، فمن الطبيعي أن تذهب إليه. مشت حتى وصلت بطن الوادي، الوادي مستوي، طبيعي أن تهرول أسرع لها، فهرولت ثم أكملت المشوار صاعدة نحو المروة. صعدت على المروة، تلفتت يمين ويسار، ما في شيء. الآن من غير الطبيعي ولا العقلاني أن تعود لنفس التل الذي بدأت منه، المفروض تذهب إلى تل ثالث، هكذا يقول المنطق، هكذا يقول العقل، لأنها تبحث عن بشر أو ماء، وهي قد استكشفت قبل قليل الصفا، ما في عليه شيء ولا حول شيء، فمفروض تذهب إلى تل ثالث أو جبل. ما الذي حدث وجعلها تعود إلى التل الأول الصفا؟ تأملت في هذا، طبعا لم أجد جوابا صريحا لأحد من العلماء، ولم أجد دليلا من نص أو قصة تاريخية تشير إلى هذا، لكن هكذا استنباطي ولعله من الرحمن. الصفا اللي يقف عليها يستطيع أن يرى ما عند الكعبة، طبعا تذكروا أنه في ذاك الوقت ما في مباني تحجزنا كمنظر، فولدها تستطيع أن تراه. لكن لما وصلت إلى المروة، الولد صار بعيد، لا يمكن أن تراه من هذه المسافة، خاصة ولد رضيع على الأرض، فخافت، فمفروض ترجع إليه، لكن العودة إليه لن تنفعها شيء، على الأقل تروح للصفا، لأنه يمكن يكون وراء الصفا جاء أحد فيمكن أن تراه، وفي نفس الوقت ترى ولدها، فرجعت. إذن الآن حركتها ماذا؟ حركتها العاطفة ولم يحركها العقل. العقل يقول اذهبي مكان ثالث، بس العاطفة ورحمة المرأة بولدها هو الذي حركها للعودة نحو الصفا مرة أخرى، فرجعت إلى الصفا. طبعا استكشفت لم تجد شيء، ترى ولدها ما في شيء مطمئنة عليه، رجعت إلى عقلها، المفروض أكمل، فرجعت إلى المروة مرة أخرى حتى تكمل من وراء المروة تبحث عن شيء آخر، ما في شيء مرة أخرى، والولد صار بعيد، ورجع الخوف إليها، فحركتها العاطفة مرة أخرى، فرجعت نحو الصفا، وظلت تتردد بين العاطفة التي تجرها لتكون قريبة من ولدها، والعقل الذي يقول لها اذهبي وابحثي عن ماء في مكان آخر، فظلت تفعل هذا 7 مرات، حتى سمعت في المرة 7 وهي على المروة صوت جبريل وهو يضرب الأرض، لا هي لم ترى جبريل، سمعت صوت جبريل وهو يضرب الأرض، فانشقت الأرض عن زمزم، فتوجهت نحو ولدها خايفة عليه، فوجدت زمزم، وهكذا بدأت زمزم. فإذا هذا التردد بين الصفا والمروة هو تردد بين العقل والعاطفة والروح، هذا طبيعي في البشر، وخاصة إذا كان الإنسان عنده رحمة وعنده عواطف. إذا ما هي الرسالة هنا؟ ما هي الرسالة في السعي بين الصفا والمروة؟ الرسالة هنا سيروا على خطى هذه المرأة، وتذكروا أن هذا السعي 7 مرات كان من أجل رحمة امرأة بولدها،
حركتها الرحمة لتعود، وتغلبت رحمتها وعاطفتها حتى على عقلها. فكأن الله سبحانه وتعالى يقول، والله سبحانه وتعالى له حكمة ومقاصد، لكن نحاول أن نتأمل. فكأن الله سبحانه وتعالى يقول لنا: تذكروا وأنتم تسعون بين الصفا والمروة عظمة هذه المرأة، وتذكروا بالذات رحمة هذه المرأة بولدها، تذكروا كيف رحمتها بولدها هي التي حركتها، فتذكروا رحمة أمهاتكم بكم، واذكروهن واشكروهن وادعوا لهن، لأن من أجل رحمة امرأة بولدها كانت عبادة لا يكتمل الدين إلا بها لمن استطاع إليه سبيلا. فهذا من عظمة هذا الدين، تبجيل المرأة وتبجيل وتكريم وتخليد، ليس عيد الأم وإنما بعبادة جزء من أركان الدين، رحمة المرأة بولدها تخلد في السعي بين الصفا والمروة، فما أعظمها من عبادة وما أجلها من تكريم. فهذه باختصار مسألة السعي بين الصفا والمروة. وتذكروا كذلك أن الله سبحانه وتعالى الذي كرم المرأة هذا التكريم، يوجب علينا نحن كأمة أن نكرم المرأة هذا التكريم. أما أمة تعطل الاستفادة من المرأة وتريد أن تصنع حضارة بالرجال فقط، لن تستطيع. الأمة التي تحجل وتقفز على رجل واحدة هي الرجال، ولا تستعين بالرجل الأخرى من المجتمع النساء، لن تنهض إذا لم نعتني بالمرأة، نربيها ونعلمها ونصنع منها قيادات وتشارك في صناعة حضارة وقيادة علم، لن تنهض هذه الأمة. الله سبحانه وتعالى يعطينا رسالة تكريم المرأة وتكريم الأم من خلال السعي بين الصفا والمروة. سعينا بين الصفا والمروة، بقى في العمرة ركن واحد أو واجب واحد، وهو الحلق أو التقصير. والحلق والتقصير واجب وليس بركن، لو تركه الإنسان تبقى العمرة صحيحة، لكن عليه فدية، عليه دم، يذبح خروف. بينما الطواف والإحرام والسعي هذه أركان، والنية هذه أركان، لو تركها تبطل العمرة. أما الحلق والتقصير فواجب، يجبر كما يقولون بدم، يعني لو تركه الإنسان يعوضه بأن يذبح خروفا ويبقى حجة صحيحة أو عمرة صحيحة. الآن الحلق والتقصير، يقول صلى الله عليه وسلم لما انتهى الصحابة من عمرتهم، قال: رحم الله المحلقين الذين يحلقون رؤوسهم. قالوا: يا رسول الله، والمقصرين؟ يعني الذي ما يريد أن يحلق، يريد فقط أن يقصر. قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثالثة قال: رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ يعني جاوبنا. فقال صلى الله عليه وسلم: والمقصرين أيضا يرحمهم الله. يعني فالرحمة للجميع، لكن من يريد الأجر الأعظم، أتكلم هنا عن الرجال، فليحلق شعره، وإذا قصر لا إثم عليه ولا حرج عليه، ورحمة الله سبحانه وتعالى تأتيه كما تأتي المحلق، وإن كان المحلق أخذ أجرا أعظم. هذا طبعا بالنسبة للرجال. بالنسبة للنساء لا يجوز لهن الحلق، حرام الحلق للنساء، وتؤجر كأجر المحلق مدام هذا نيتها. وكل المطلوب من المرأة أن تقص على قدر أنملة. الملة تعرفون الأصبع فيه ثلاث أجزاء، الجزء الأول يسمى الأنملة، فهو ثلث أصبع. هذا كل المطلوب من المرأة أن تقص. طيب، إذن الرجل سيحلق شعره أو يخفف من شعره. طبعا تخفيف الشعر السنة إذا كان سيقصر ولا يحلق أن يأخذ من كل أجزاء الشعر، يعني ما يقص فقط جزء واحد، وإنما من كل الأجزاء يأخذ شيئا قليلا. لكن لو قص جزءا بسيطا أو أنمل من بعض شعره يقع عنه الواجب ولا إثم عليه. والمرأة كل الذي تحلقه أو تقصه هو قدر أنملة. الآن لماذا هذا النسك العجيب؟ قصوا شوية شعر أو احلقوا، لماذا؟ يعني
أين العبرة وأين العظة وأين المعنى من وراء هذا؟ طبعا نحن مرة أخرى نفعلها عبادة، يعني عرفنا الحكمة أو لم نعرف، في النهاية نحن عبيد لله، نتعبد الله كما يريدنا هو، نحن نعبد الله تعالى كما يريد لا كما نريد نحن، فهو أراد منا أن نقص نقص وانتهينا على هذا. لكن لا بأس أن نفكر ونتأمل، ما الفائدة وما العبرة وما المعنى من هذا الحلق أو التقصير؟ تأملت وخطرت فيها في بالي بعض الخواطر، اسمحوا لي أن أشارككم بها. من الذي خطر في بالي أن كل أعضاء الجسم لها فائدة، يعني حتى الأظافر التي نقصها في الحديث نعمة السلاح الأظافر، يعني أحيانا تستعمل للسلاح وتستعمل يعني حاجات معينة، إلا الشعر ليس فيه أي فائدة إلا الزينة، لا يستفاد منه بأي شيء، يعني ما يستعمله لأي شيء إلا التزين، والناس تنفق الملايين بل بلايين الآن على تجميل شعرها وتصفيف شعرها ويعني ترتيب شعرها يعني وأنواع الكريمات وغيرها، فإذا الناس تتزين بهذا الشعر لكن لا فائدة منه. يعني حتى أذكر مرة كنت أذكر هذا، فواحد قال لي يا أخي دفي، قلت له علميا ثبت أن إذا كان الشعر كثيف يدفي الرأس نصف درجة، مش درجة، نصف درجة، ما في تدفئة حقيقية حتى، هذا إذا كان كثيف، أما إذا خفيف ما في تدفئة أصلا. ما هي الرسالة هنا؟ كأن الله سبحانه وتعالى يقول أنتم الآن انتهيتم من مناسككم، تخففوا من الدنيا لا تتعلقوا بها، فهذا الشعر الذي لا فائدة منه إلا زينة أسقطوه، علامة على إسقاط الدنيا من قلوبكم. الناس تتعلق بشعورها وتتزين وتبذل وتنفق على الشعر، فالله سبحانه وتعالى يقول انتبهوا، يعني إياكم أن تتعلقوا بالدنيا إلى هذه الدرجة، فهذا الشعر الذي شغلكم إلى هذه الدرجة أنا أريد منكم علامة أنكم مستعدين أن تتخلوا عن هذه الزينة وعن هذا التعلق بالدنيا، لو طلبت منكم ذلك، وأنا أطلب منكم أن تعطوني هذه العلامة بالحلق أو التقصير. فكأن الإنسان يسقط الدنيا من قلبه، هذا معنى. لعل أيضا من المعاني أنه الآن سقطت عنكم ذنوبكم، وحتى نرمز لهذا بشيء مادي، دعونا نسقط شيء من الشعر أو نسقط الشعر حتى نقول كما سقط هذا الشعر سقطت هذه الذنوب. هذا إسقاط الشعر، الحلق والتقصير، يا أخواني يا أخواتي انتبهوا انتبهوا، هذه عبادة من العبادات العظيمة. قص الشعر أو حلقة أعظم من قيام الليل، انتبهوا، قيام الليل سنة، قص الشعر واجب، والله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يقول وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، بدان فرض فهو أعظم أجرا من كل السنن. فلو ترك الإنسان قيام الليل لا إثم عليه، لكن لو ترك قص الشعر عمدا يأثم، فإذا هو عبادة. ومن القصص الطريفة التي تثبت هذا أن الإمام العظيم النعمان بن ثابت أبو حنيفة صاحب المذهب الحنفي يروي عن نفسه، يقول ذهبت إلى حلاق في الحج، فدخلت عليه فقلت بكم؟ فقال أنت عراقي؟ هو جاي من العراق طبعا. قال أنت عراقي؟ قال نعم. قال يا رجل اجلس، النسك لا يشارط عليه، لا تجادل كم وكم، خلاص ادفع اللي تشاء. فجلست إليه وحدثت بينهما قصة عجيبة تعطينا معنى جميل في لماذا هذه العبادة اسمها قص الشعر، وما هي العبادة فيها، وما هي السنة في التعامل مع عبادة الحلق أو التقصير. عبادة تعلمها أبو حنيفة العالم الجليل من حلاق، طبعا هذا الحلاق تعلمها من واحد من أعظم علماء الإسلام، هو عطاء ابن رباح. ماذا تعلم الحلاق من عطاء، وماذا علم أبا حنيفة في أمر الحلق والتقصير؟ أحدثكم عن أسرار الحلق والتقصير والمعنى الجليل والعبادة العظيمة فيها في لقائنا القادم إن شاء الله. شكر الله لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله.

وإلى لقاء قادم مع برنامج أسرار الحج مع شيخ الدكتور طارق السويدان. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: أنا للمارد أن يخرج من قلقوبه من بعد دليل.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: واستمر
0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج في قصصهم عبرة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
4: سابقون ولاحقون، منهم الملك والرئيس، الوزير والغفير، الغني والفقير، الحكيم والجاهل، أثروا وتأثروا، تحدثت عنهم الحكايات وساقت أخبارهم الروايات، فتحولوا إلى عبرة على سطور القصص. في قصصهم عبرة، سلسلة عبر اختارها للإذاعة عبد الله أبو زعيتر، إعداد الكاتب الفلسطيني أدهم شرقاوي، تقديم كاميليا نعيم.
5: في قصصهم عبرة.

روى ابن الجوزي في كتابه الماتع أخبار الحمقى والمغفلين أن الخليفة المهدي العباسي دخل يوما بناء وأمر أن يخرج كل من فيه، وبقي هناك رجلان خفيا عن أعين الحرس، ثم في وقت لاحق جيء بهما إليه فقال للأول: من أنت؟ فقال: أنا. فقال له: ويلك، من أنت؟ فقال: لا أدري. فقال له المهدي: ألك حاجة فنقضيها؟ قال: لا. فقال له: أخرب عني يا أحمق. ثم رأى الثاني فاستنطقه، فأجابه بقلب قوي ولسان جريء، فقال له: من أنت؟ فقال: رجل من رجال دعوتك يا أمير المؤمنين. فقال له: فما جاء بك إلى هنا؟ قال: جئت أنظر في هذا البناء الحسن وأدعو لأمير المؤمنين بطول العمر. فقال له المهدي: ألك حاجة فنقضيها؟ فقال: نعم، خطبت ابنة عم لي فردني أبوها وقال: أنت فقير، والناس يا مولاي يحبون المال، وأنا بها شغوف. فقال له الخليفة: قد أمرت لك ب50,000 درهم. فقال الرجل: جعلني الله فداك يا أمير المؤمنين، قد وصلت فأجزلت الصلة، ومننت فأعظمت المنة، فجعل الله باقي عمرك أكثر من ماضيه، وآخر أيامك خيرا من أولها. فقال المهدي: عقل المرء يجري على لسانه. جاء الإسلام رحمة للناس، وعد الجمع بين المتحابين من جبر الخواطر ومكارم الأخلاق، لأن خالق الناس يعلم أنهم قلوب في أول الأمر قبل أن يكونوا لحما ودما. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، في حجري يتيمة وقد خطبها رجل معدم ورجل موسر، وهي تهوى المعدم ونحن نهوى الموسر. فقال له النبي: لا أرى للمتحابين إلا النكاح. وهذا عمر بن الخطاب حين علم بحب عروة لعفراء وحبها له في الجاهلية، وكيف حال الأهل بينهما، قال وهو يومئذ خليفة للمسلمين: لو أدركت عروة وعفراء لجمعت بينهما. فالله الله في قلوب المتحابين، لا تكسروا قلوبهم ما دام الجمع بينهما ممكنا، فإن جبر الخواطر

وإلى لقاء قادم مع برنامج في قصصهم عبرة. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

نلتقي بكم دائما عبر أثير واحد وصوت واحد إنه صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: الملف السري.
1: الملف السري، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
2: كابتن ميخائيل، هذا الخطأ اللي صار كان بده يكلفنا خياطنا. كابتن ميخائيل،
3: ما كنت أتوقع إزخاك إنه يكون منصوب إنا كمين، وحماية الرب هي اللي نجتنا من الكمين هذا.
2: كابتن ميخائيل، أنا بنصحك تراجع نفسك بخصوص العملاء تعونك. يبدو العميل تبعك

0: Hello, Kifak, tamin na anak, habibi. Aha. ודקטרה פרנליש לרין על העמליה ומיינה בסיירה ורג'אן על הקוואעד נא? לאינו חדרתק יא חביבי אינטה מה בתשתרד סחמאי לא לא לא לא לא סמאני סמאני סמאני בא סמאת קטני חלין אחקי בסחל לסקלה מבטחקי אינטה בסדר? אסמע אל העמליה הדי לקונה בין הנפידה ברזה كانت يا حبيبي مصوره بث مباشر للقياده العليا في دوله اسرائيل يعني شايفيننا شو بنعمل كل حركه وانا حكيت لك قلت لك لو العمليه هذه نجحت لك انت جائزه كبيره بس انت للاسف لا جبت لنا الملف السري ولا نسقت معنا منيح علشان تفوت لا تقطعني خليني احكي بقول لك علشان هيك من هاي اللحظه انت اعتبر حالك مجمد عم جمد لا تقول لي ليش ما فيش حكي خلاص يلا باي
1: يما
2: ايوه يما
1: بدي اخذ رايك في هالموضوع
2: احكي
1: ايش رايك يما ابيع التوك توك وافتح محل فلافل تحت
2: يما ما هي التوك توك ماشي حاله معك بتطلع لك 25 ل30 شيكل وهيهم ستراتنا والحمد لله لإيش بدك تفتح محل
1: يما كل الدنيا صار معاها تكاتك والشغل خاف
2: يما هذه أرزاق موزعة
3: خليه يما يبيع التوك توك يمكن ربنا يفتحها عليه أكتر
2: طب انت التانية اللي بتقولي يبيعه مش المحل برضو بده مصاري
3: ما هو بقول بده محل فلافل كلها طاولة وجرة وطوى
1: بالضبط هاي القصة يما مش حخسر كتير
2: اعمل اللي بدك اياه يما بس انا والله نصيحتي انك تضلك على التوك توك
3: تلفونك برن يا أسامة
1: مين البرن؟
3: مكتوب الرقم الخاص
2: اسمع يما ما تردش على ارقام خاصة
1: بدي اشوف مين هالبرن الو
4: السلام عليكم
1: وعليكم السلام مين حضرتك؟
4: شوية شوية مالك معزك أسامة روق شوية
1: بقول لك مين حضرتك؟
4: اوبا اوبا الخيط انساني يا أسامة انا ابو جد انا حكيت معك قبل هيك
1: وش بدك مني انت
4: انا بدي انصحك نصيحه اذا انت ما خدتش حقك طول عمرك راح تضلك زي الخيط الواطيه والخيط الواطيه الكل عم بيطلع عليها
1: انت المخابرات صح
4: بسمع انا بدي مصلحتك
1: مصلحتي انه انت تبعد عني وما تحكيش معايا والشريحه هذه حكسرها واشتري شريحه غيرها عشان اريحك
4: حبيبي انا مرتاح هذه حاجة والحاجة التانية لو انت جبت شريحة من سبع ارض راح اطولك واتصل عليك
1: طب انت ايش مصلحتك انت ايش مصلحتك
4: ابوك يا اسامة مش عميل واللي قتل ابوك ابو العباس وعلشان هيك لازم تاخد حقك منه باي
2: ايش بده منا هذا يما ايش بده قلت لك من الاول ما تردش عليه
1: مش عارف والله يما كلامه صح ولا غلط
2: ايش حكالك هو
1: بقول لي ابوك مش عميل واللي قتله ابو العباس
2: طيب
1: وبقول لي روح خذ حقك منه
2: يما هذا الموضوع احنا سكرناه بدناش نضل نحكي فيه الله يرضى عليك
1: كل ما بيجيب لي سيرة ابوي يما الدم بيجري في عروقي
3: طيب ليش يما ما يروح اخويا للجهات المسؤولة ويفتح ملف ابويا من اول وجديد ويمكن يطلع بريء
2: اسكتي انتي اسكتي يعني هم بدهم يسيبوا كل الناس وبدهم يجوا يقتلوا أبوك؟ هذا أبوك وأنا عارفاه الله يرحمه بدناش نحكي أكتر من هيك وإنت يا بني من هان وطالع لا ترد على هذا الرقم ولا تفكر في الموضوع مرة تانية
1: على عافية يا هاني
5: حبيبي حبيبي يا أسامة مالك بدون توك توك اليوم؟
1: والله عرضه للبيع
5: خير ان شاء الله ليكون بدك تشتري سيارة
1: لا والله بس بدي افتح محل فلافل
5: ليش ليكون التوك توك مش مجاوب معك
1: خلاص التغيير في الحياة كويس
5: يلا يا سيد ربنا يوفقك
1: ايش بدي اقول
5: قول
1: هل قلت لو الواحد بده يشتري مسدس من وين
5: اوبا خش على الدقيل بشوف يا كبير وايش بدك في المسدس
1: والله هيك كل الناس عندهم سلاح
5: خدها مني نصيحة يا صاحبي ابعد عن السلاح احنا ملناش في السلاح
1: يعني الواحد في فرح في مناسبة في مسيرة يطخ فيه هاي القصة يعني
5: بشوفك طلعت من الطخيخة طبعا

0: راح يعني انت؟
1: ما كل الناس بتطوخ.
0: والله يا كبير انا مالي في قصص السلاح، يعني بدك تعذرني. وتاني حاجة مش حتسلك، يعني تضلكاش تحكي وتقول على السلاح.
1: وليش؟ وش فيها؟
0: يعني بلا مؤاخذة، يعني الأمن حيبعت لك ليش عامل السلاح وليش ماخد السلاح ومن وين جبت السلاح. يعني مثلا انت يعني بدك تحمي حالك على كتار، يعني في ناس بدهم يقتلوك. في أمن في البلد وفي شرطة، يعني وانت ما شاء الله ملكاش عدو.
1: والله قولتك، ايش بدي فيه؟ يلا سلام.
0: سلام يا صاحبي. والله ما انا عارف انا هذا ايش ماله، ايه جراله.
2: لو بدي اشتري مسدس فيها سين وجيم، طب ليش ما اجيب سكينة واقوم بالمهمة؟ انا الدم بعروقي بغلي، واللي قتل ابوي لازم اقتله.
3: يلا يا سمعة، كراتين الشبس صفطني اياهم بسرعة برا.
4: ايامك.
1: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام، كيف حالك يا أسامة؟
1: الله يسعدك يا عم أبو حسام. السكاكين اللي عندك وينهم؟
3: اللهم اجعله خير. ايش بدك بالسكاكين يا أسامة؟
1: والله السكينة اللي عندنا في البيت اللي بنقطع فيها اللحمة انكسرت، والحجة قالت لي شوف لي سكينة وانت جاي.
3: هين هين يا بني، من سكينة الفواكه للسكين اللي بتذبح فيها العجل، مصفطات تصفيط.
1: ايوه، قديش هادي يا عم؟
3: هادي ب25 شيكل.
1: طيب اللي جنبها هادي؟
3: هادي ب30.
1: طب خلاص بدي اخد هادي.
3: حطها في الظرف يا بني، بلاش تجرحك، هادي ماضية.
1: ولا يهمك يا عم. السلام عليكم.
5: يا هلا يا هلا،
1: كيف حالك ابو العباس؟
5: الله يرضى عليك، انت بتعرفني؟
1: اها، انت عالم يا ابو العباس ولو.
5: طب تفضل، مين حضرتك؟
1: انا اسامة ابن ابو اسامة.
5: اهلا وسهلا، بس عفوا مين ابو اسامة؟ في مليون ابو اسامة في البلد.
1: ابو اسامة ابوي اللي طخيته عراس الشارع في الحرب اللي فاتت وقلت عنه عميل.
5: انا طخيت ابوك؟
1: صحيح.
5: ومين اللي قال لك انه انا طخيت ابوك؟
1: مش مهم مين اللي قال لي، المهم انه انت عارف نفسك انك انت قتلت ابويا.
5: يا ولد روح يا عم عند امك الله يرضى عليك، انت قاعد بتحكي كلام خطير واكبر منك، روح الله سهل عليك، انا ماليش في القصص السادي.
1: لا الك ونص، انت قتلت ابوي وانا جاي اخد طاري منك.
5: حامل سكينة؟ ابعد السكينة، ابعد السكينة بقول لك.
1: والله لبطك في نص قلبك.
5: ارجع ولا ارجع ورا.
1: انا قلت لك
5: ولك ارجع ورا. انت
1: والله انا شوهك.
5: لا لا لا لا لا ولا تتورش.
1: خد
5: بقول لك تتورش، ارجع ورا.

0: قدمنا لكم الملف السري.
1: الملف السري،
0: قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم المسلسل الدرامي الملف السري.

الذين أشركوا عبدوا الأوثان قدسوا المال لاثوا وراء الشهوات أفسدوا داهنوا راوغوا مالقوا الكفار قاتلوا المؤمنين عاثوا في الأرض فسادا سجلهم ملطخ بالدم بالدم بالدم بالدم. أم أنت من الذين هم مؤمنون موحدون مسلمون مظلومون مقهورون معذبون غرباء لاجئون ولكنهم شرفاء صالحون أبات كبار أعزاء رحماء. أين أنت؟ من الآن حدد موقعك واجعل هدفك الجنة. كن من الفائزين ولا تكن من الخاسرين النادمين.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، موعدكم الآن مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. اليوم نقف مع هذه الآية المباركة خاصة في ظل الأزمات التي تحيط بالعالم كله وتزداد وطأتها في بلادنا من كل النواحي والمجالات، حتى سيطرت للأسف روح التشاؤم والإحباط وأصبحت صفة غالبة تخيم على معظم أبناء البلد. المولى تبارك وتعالى يخبرنا في هذه الآية أن التفاؤل أصل ثابت في ديننا، ولا يكتمل إيمان المرء إلا به. يقول عز وجل: ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. بل بيّن لنا سبحانه وتعالى بأنه مهما اشتدت المصائب، مهما اجتمع الناس علينا، مهما ضاقت الأحوال من حولنا، الأمل والتفاؤل في نفس المؤمن أكبر. ليه؟ لأن اليقين الثابت في قلوبنا يقول لنا أنه لن يكون في أرض الله إلا ما أراد الله سبحانه وتعالى. نعم، قد تصاب الأفراد والمجتمعات بالفقر، بالمرض، بالابتلاءات، بفساد، بظلم، بتسلط أعداء، ولكن رغم ذلك القرآن يخاطبنا فيقول: فإن مع العسر يسرا. أيها الأحبة، من لطائف قول الله تعالى فإن مع العسر يسرا إنها جرعات إيمانية من التفاؤل التي يمثل حقيقة راسخة في نفس المؤمن ويترجم إلى عمل صالح. ولولا هذه الجرعات اليقينية لضاعت كل الأحلام ولانهدمت كل الأفكار الإبداعية، وبالتالي توقفت حركة العطاء في الحياة. على كل إنسان مؤمن لما يقرأ قول الله تعالى إن مع العسر يسرا أن يعلم أن بناء المستقبل لا يكون إلا من خلال التفاؤل. إقدام الشباب على السعي والتغيير لا يكون إلا بالتفاؤل. التقدم والتطور لا يكون إلا من خلال التفاؤل. كل إحباط أو يأس إنما هو عرقلة تقضي على فاعلية عمل الإنسان في هذه الدنيا. إن مع العسر يسرا آية تقول لنا تمسكوا بهذه الرحمة الربانية التي أخبرتنا بأن الأمل موجود دائم بفضل الله سبحانه وتعالى، واعملوا بكل السبل حتى نحقق، وانظروا إلى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. شوفوا حياة النبي، مرت عليه مآسي لم تمر على أحد من الخلق، عانى من أعدائه ومن قبيلته وأصدقائه ربما ومن عشيرته ما لا يستطيع بشر أن يتحمله. ما رأينا ولا سمعنا ولا قرأنا موقفا واحدا في سيرته العطرة فيه يأس أو تشاؤم أو فقدان للأمل، بل كانت كل حياة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ترجمة عملية وسلوكية لقوله سبحانه وتعالى فإن مع العسر يسرا. أيضا من لطائف هذه الآية المباركة أنها تقدم لكل داعية ولكل خطيب أساسا من أسس دعوة الناس إلى الله تعالى. وبالتالي الداعية أو الخطيب يلي بده يطلع يحكي للناس ويبث اليأس في الصفوف وينشر أجواء التشاؤم والإحباط بينهم، هو في حقيقة الأمر يبعدهم عن التفاعل الحقيقي مع حركة الحياة، وبالتالي هو مجرم بكل ما للكلمة من معنى. تخيلوا معي، هل من المقبول شرعا وأخلاقا انطلاقا من فهمنا لقول الله تعالى فإن مع العسر يسرا إنه يطلع إمام أو خطيب أو شيخ أو داعية ويأتي إلى من احترقت قلوبهم لآلام الأمة ثم يقول لهم ما في أمل؟ هل من جوهر وحكمة الإسلام أن نخاطب جيل المستقبل فنقول له ما في أمل؟ بل هل من صفات المؤمن الحق أنه يسعى بين صفوف الناس ولسان حاله يقول طريقكم مسدود وما في أمل وما تحاولوا وما تسعوا وما تجربوا؟ طيب ماذا سنقول إذن لمن أخطأ وأراد أن يتوب؟ إنسان أخطأ بده يتوب، هل نجي نقول له ما في أمل كمل بالغلط؟ من أكفلت في وجهه منافذ الرزق وانزلقت الطريق به فلجأ إلى باب من أبواب الحرام ثم أراد أن يتوب، هل منقول له لا كمل في الحرام وارتكب الفواحش لأنه بكل بساطة ما في أمل، نحن عايشين بتشاؤم وبإحباط وبيأس؟ لا، يا كل إنسان مسلم، يا كل داعية، يا كل خطيب، بل يا كل إنسان في هذه الدنيا، الله عز وجل أنزل إلينا هذا الدين المبارك وجعله دين التفاؤل والرحمة، والدعوة إلى الله نصيحة الناس تكون ربما بالترهيب حينا وبالترغيب أحيانا، ولكن أبدا لا تكون بتيئيس الناس. تعلموا من النبي صناعة الأمل، كونوا على يقين تام بأنه مع العسر يسرا، وحين نصل إلى هذه المرتبة سنعيش بتفاؤل إيماني رزقنا الله وإياكم التفاؤل والعمل بهذا التفاؤل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنا وإياكم مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة، يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: كلما ازددت علما ازددت علما بجهلي. ويقول بعض العلماء الغربيين: لم تبتل بعض أقدامنا ببحر المعرفة. فإذا اقتربنا من موضوع الإنسان، كل التقدم في كشف قوانين الجسم، أما قوانين النفس لا نزال في البداية. لكن هذا لا يمنع من أن نكتشف قوانين النفس من خلال القرآن وحديث سيد الأنام. الانطلاق من قوله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، أي ما السنن التي تنتظم النفس البشرية. من هذه السنن أنها تكتشف خطأها بذاتها، ونفس وما سواها فألهمها ذاتيا فجورها وتقواها. من هذه السنن أن يا داود ذكر عبادي بإحساني إليهم، فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. من هذه السنن: ألم ينتاب النفس لا حدود له من الخسارة أو من الضياع، كلاهما يصب في خانة واحدة. الإنسان إذا تاجر وبذل جهداً خيالياً ثم خسر يتألم أشد الألم. إذا ضيع سنداً مالياً بمبلغ فلكي وضاع المبلغ عليه يتألم ألماً بلا حدود. إذا اشترى أرضاً وباعها بثمن بخس ثم اكتشف أنه كان من الممكن أن يربح بها 100 ضعف يحترق قلبه من شدة الندم. يعني محور هذا الدرس أن الإنسان يتألم من الخسارة ألماً لا حدود له، ويلتقي مع الخسارة الضياع. والأكبر خسارة يمنى بها الإنسان إذا خسر الدار الآخرة. لذلك يا ربي ماذا فقد من وجدك؟ لم يفقد شيئا. وماذا وجد من فقدك؟ لم يجد شيئا. لذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد ذكر هذه الفائدة، قال: 10 أشياء ضائعة لا ينتفع بها، شيء ثمين جدا لكنك لم تنتفع به. لو أنه معك ورقة مالية سند $1,000,000 وقد وضع هذا السند على ظهره فظننته ورقة بيضاء، كتبت عليها كلمات لا معنى لها ثم مزقته وألقيته في المهملات، ثم اكتشفت أن هذه الورقة البيضاء التي كتبت عليها كلمات لا معنى لها وألقيتها في المهملات هي سند $1,000,000 وأنت في أمس الحاجة إليه، كم تتألم؟ الآن لو كلفت بضريبة باهظة قد تأتي جلطة، ضريبة فقط، لو أن الضريبة فوق ما ينبغي أو لو أن الغرامة فوق ما ينبغي، كم من حادث الآن يصاب بخسرة بالدماغ فورا، بسكتة قلبية فورا لسماع خبر سيء. إذن هذه النفس مجبولة ومفطورة على ألم لا حدود له من الضياع والخسارة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. ما هي الأشياء العشر الضائعة التي يكتشف الإنسان بعد حين أنه خسر بها خسارة لا تعوض؟ أولا، علم لا يعمل به، وعالم بعلمه لم يعملن معذب من قبل عباد الوسن. تعلموا ما شئتم فوالله لن تؤجروا حتى تعملوا بما علمتم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أيها الإخوة، أن تعلم شيئا ولا تفعله، والفرق بينهما كأن تنطق بلسانك بكلمة مليون دولار ولا تملكها، أما إذا طبقته امتلكت هذا المبلغ. إذن مليار وثلاثمائة مليون، وفي رأي مليار وأربعمائة مليون إنسان مسلم في الأرض، ما لهم وزن إطلاقا، لأنهم يعرفون الأمر ولا يفعلونه، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الضال ما عرف وانحرف، أما المغضوب عليه هو الذي عرف وانحرف. أول شيء، علم لا يعمل به. لو طبق المسلمون واحد بالمئة ألف مما يعلمون لكانوا أقوى أمة في الأرض، لكن المعلومات في واد وحركتهم في الحياة في واد آخر. علم لا يعمل به الآن، وعمل لا إخلاص فيه ولا اقتداء. أروع مثل شبهه الإمام الغزالي أنه إنسان ذاهب إلى الحج فحمل دابته التي يركبها عشرات الأكياس من الرمل، لم ينتفع بها إطلاقا لكنها كانت حبئا عليه، حمولة مرهقة ثقيلة متعبة أجهدت الدابة وأجهدت من يركب الدابة، والمادة ليست نافعة إطلاقا. عمل لا إخلاص فيه ولا اقتداء، هذا البند الثاني. ومال لا ينفق منه فلا يستمتع به جامعه في الدنيا ولا يقدمه أمامه يوم القيامة. المال إما أن تستمتع به وإما أن يكون لك زخرا يوم القيامة. ومن قدم ماله أمامه سره اللحاق به. لو أنه إنسان اتخذ قرار مصيري بمغادرة بلده، لكن قبل أن يغادر باع كل أملاكه وباع كل بيوته ومركباته وجمع كل ثرواته وحولها إلى بلد أجنبي، الآن أمنيته الوحيدة أن يلحق بماله. وكل إنسان قدم ماله أمامه أنفقه في سبيل الله يسره اللحاق به. البند الثالث، مال لا ينفق منه. بيقول لك كلفني العرس 23 مليون، تطالبه بصدقة 5000، بيقول لك الوقت ضيق ونقديات ما في معي، بيدفع على شهواته ونزواته الملايين. يأتي بفنانة لعرسي قبل أشهر يفتخر في أي مكان جلس فيه أنه هاي الفنانة عطته سعر خاص جداً، 40,000 دولار، مع أنه قيمتها 100,000. مليونا ليرة تنفق في ساعات، وآلاف الشباب يتمنون غرفة يتزوجون بها. إن أمسك ماله أمسكه بخلا وتقتيرا، وإن أنفقه أنفقه إسرافا وتبذيرا. ومال لا ينفق منه فلا يستمتع به جامعه في الدنيا ولا يقدمه أمامه إلى الآخرة. ومشكلة البخيل أنه يعيش فقيرا ليموت غنيا. والله حدثني أخ له صديق إذا جلس معه يعني يهم أن يعطيه مساعدة، فلما توفي ترك ملايين مملينة، يعني من خلال حديثه وهيئته ووضعه يعني قد يخطر لك أن تساعده. فلما مات وجد أنه في حوزته ملايين مملينة. فالمال الذي لا ينفق منه لا يستمتع به جامعه في الدنيا ولا يقدمه أمامه إلى الآخرة. صار علم لا يعمل به وعمل لا إخلاص فيه، ومال لا ينفق منه. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. الآن قلب لكن فارغ من محبة الله، مستحيل أن تنهمر من عينه دمعة، دمعة خشية أو حب أو يعني سعادة بالقرب من الله عز وجل. قلب فارغ ليس فيه أشواق في دنيا، في سيارات، في مال، كل شهوات الدنيا في القلب. لذلك أهل الدنيا إذا جلسوا في مجلس علم يأتيهم نعاس لا يحتمل، ممكن يحدثك 10 ساعات بأمور الدنيا، بأسعار العملات والبورصة والاستثمار عبر الإنترنت 10 ساعات. لما بيجلس بمجلس علم لا يحتمل، لك يا أخي ما عم تعبان تعبان بتم بيكبي. ومحبة وقلب فارغ من محبة الله والشوق إليه والأنس به. الآن وبدن معطل من طاعة الله وخدمة عباده، يعني يتحرك يبذل جهد، يعاون إنسان، يستقبل إنسان بوقت راحته، يعاون إنسان بشراء حاجة، يجلس مع إنسان، يزور فقير، لك والله ما في وقت. إذا كان دعاه الغني، إذا دعاه الغني يلبي الدعوة فورا، أما إذا دعاه فقير في أطراف المدينة يعتذر دائما. وبدن معطل عن طاعة الله وخدمته. ومحبة لا تتقيد برضاء المحبوب وامتثال أمره، محبة فارغة، دعوة، كلام للاستهلاك، تعبير فارغ، ظاهرة صوتية، تعصي الإله وأنت تظهر حبه، ذاك العمري في المقال شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيعه. علم لا يعمل به وعمل لا إخلاص فيه ومال لا ينفق منه وقلب فارغ من محبة الله وبدن معطل من طاعته وخدمة عباده ومحبة لا تتقيد برضاء المحبوب وامتثال أوامره ووقت معطل عن استدراك ما فرط صاحبه أو اغتنام بره. ووقت معطل عن استدراك ما فرط صاحبه أو اغتنام بر أو قرب من الله. ممكن الساعة 3 بالليل يلعب طاولة، ممكن يتابع المسلسلات كلها وينغمس في موضوع المسلسل وأيام بيبكي، مو ناقصه هموم هو. أما يجلس مجلس علم بيقول لك والله أنا ما برتاح على القعدة، بدي كرسي بدي شيء، يعني ما بيقبل الإمام يقرأ كلمة زيادة. يقرأ مدهامتان، قال له طولتها مدهامة واحدة، مدهامتان بركعة واحدة. طيب، وفكر يجول فيما لا ينفع، تفكير بيدخل بمتاهات أسعار العملات، أسعار السيارات، بيتابع الأحداث السياسية بدقة بالغة، بيملك تحليلات وهو لا يملك أن ينطق بكلمة. وهي ظاهرة عجيبة بوجود الإخباريات المتعددة والتحليلات والمراسلين، بتلاقي بتابع صار موسوعة بالسياسة. أمين سمعان منك حرف أنت؟ عم ينشغل بشيء لا يقدم ولا يؤخر. الوضع صعب كثير، الأمة كلها لا تملك من أمرها شيئا، أنت بس عم تتابع الأخبار إلى ما لا نهاية. وفكر يجول فيما لا ينفعه. الآن وخدمة، عم تقدم خدمة لمن؟ الخدمة من لا تقربك خدمته إلى الله ولا تعود عليك بصلاح دنياك. خدوم بس لأشخاص، مجير لشخص. والإنسان لئيم أحيانا، تخدمه 40 سنة يبوء بك، تخدمه عمر بكامله يتنكر لك. يعني عم يخدم، وصفة خدوم صيغة مبالغة، لكن يخدم إنسان لئيم. لذلك قالوا إما أن تكون عبدا لله وإما أن تكون عبدا لعبد لئيم. أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني، وكم علمته نظم القوافي فلما قال قافية هجاني. الآن خوفك ورجاؤك لمن؟ ناصيته بيد الله. تخاف من إنسان وهو عبد لله، وترجو إنسان وهو عبد لله. الخوف منه لا معنى له، والرجاء به لا معنى له. تتصور جندي في جيش، والده قائد الجيش، إجا مساعد هدده فكاد يموت من البكاء خوفا منه. والدك قائد الجيش كله، في بعد عن الواقع بعد شديد. وخوفك، هذا الخوف لا معنى له وضائع. ورجاؤك لمن ناصيته بيد الله وهو أسير في قبضته، ولا يملك لنفسه حذرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. إذن في عنا خوف ضائع أن تخاف ما سوى الله، وعندنا رجاء ضائع أن ترجو غير الله. لذلك الإنسان لا يليق به أن يكون لغير الله، فإذا كان لغير الله احتقر نفسه. أنت أكبر بكثير من أن تجير لإنسان، من أن تكون تابع لإنسان، من أن تكون بوق لإنسان. أنت لله، لا يليق بكرامتك إلا أن تكون لله. قال أعظم هذه الإضاعات، أعظم هذه الإضاعات إضاعة، بل إن هاتين الإضاعتين تجمعان كل هذه الإضاعات. قال إضاعة القلب وإضاعة الوقت. إضاعة القلب في إيثار الدنيا على الآخرة، ومن آثر دنياه على آخرته خسرهما معا. وإضاعة الوقت من طول الأمل. والله الذي لا إله إلا هو، كنت مدرسا في التعليم الثانوي، ونشأت معي ساعة فراغ فجأة، لأن الطلاب أخذوا إلى مادة الرمي، التدريب على الرمي. فأين أمضي هذه الساعة؟ قلت أمضيها عند المدير، المدير صديقي. جلست عنده لساعة درسية 50 دقيقة، حدثني حديثا طويلا ممتعا بالنسبة إليه، ماذا سيفعل في 20 سنة القادمة؟ قال لي: أولا أنا وافق لي على أن أكون معارا إلى الجزائر، هذا كان نظام الإعارة في التعليم، يعطى ضعف راتب. قال لي: سأبقى هناك 5 سنوات ولن آتي إلى الشام في هذه السنوات الخمس. قال لي: سوف أمضي الـ4 عطل صيفية. قال لي: عطلة في فرنسا، عطلة في إسبانيا، عطلة في إنجلترا، وعطلة في إيطاليا. قال لي: أريد أن أتعرف إلى هذه البلاد وإلى متاحفها وإلى ريفها وإلى معالمها السياحية وإلى آثارها، هو اختصاص فلسفة متفوق. قال لي: بعد هذه السنوات الخمس سآتي إلى الشام وسأقدم استقالتي وسأشتري محلا تجاريا لأبيع به التحف. قال لي: هي ما لها علاقة بالتموين ولا يصيبها عطب، وأجعل من هذا المحل التجاري منتدى فكري لأصدقائي، أولادي يكبرون يديرون هذا المحل وأنا أطل عليهم من حين إلى آخر. والله تابع الحديث لـ50 دقيقة وأنا أعجب من هذا الأمل البعيد، وانتهى اللقاء وذهبت إلى البيت. وفي مساء ذلك اليوم اضطررت أن أصل إلى مركز المدينة، وقررت أن أعود إلى البيت مشيا من أجل الرياضة، وأنا في الطريق قرأت نعوته: في اليوم نفسه، في اليوم نفسه. والله فإضاعة الوقت بطول الأمل، كل إنسان في باله آمال تحتاج لـ40 سنة 30 سنة، بيكون كفنه نسج وقبره حفر بالتنفيذ. وأعظم هذه الإضاعات إضاعتان هما أصل كل إضاعة: إضاعة القلب وإضاعة الوقت. فإضاعة القلب من إيثار الدنيا على الآخرة، وإضاعة الوقت من طول الأمل. فاجتمع الفساد كله في اتباع الهوى وطول الأمل، والصلاح كله في اتباع الهدى والاستعداد للقاء الله عز وجل. الذكاء كل الذكاء، والعقل كل العقل، والفلاح كل الفلاح، والنجاح كل النجاح، والتفوق كل التفوق في اتباع الهدى والاستعداد للقاء الله عز وجل. وما في أعقل من إنسان يستعد لساعة لا بد منها، هي ساعة الموت. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. الآية الكريمة: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وأختم هذا الحديث أيها الإخوة بأن طالبا نال الدرجة الأولى في الشهادة الثانوية، سئل: ما أسباب التفوق؟ قال: لأن لحظة الامتحان لم تغادر مخيلتي طوال العام. والآن أكبر واحد ينجح فينا هو الذي لا تفارق لحظة الموت والسؤال من قبل الله: لماذا فعلت؟ لماذا قطعت؟ لماذا وصلت؟ لماذا أعطيت؟ لماذا منعت؟ لماذا غضبت؟ لماذا لم تغضب؟ لماذا طلقت؟ لماذا فعلت ما فعلت؟ أنت حينما تفكر دائما كيف سأجيب الله عن هذا العمل تكون من الفالحين. إذا أعظم إضاعتين: إضاعة القلب وإضاعة الوقت. وإضاعة الوقت هو الموت، وإضاعة الوقت من المقت. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا من إضاعة القلب وإضاعة الوقت. قال العجب من تعرض له حاجة، نشأ عنده مشكلة فيصرف رغبته وهمته إلى الله ليقضيها له، ولا يتصدى للسؤال لحياة قلبه من موت الجهل والإعراض وشفائه من داء الشهوات والشبهات. إذا قضية دنيوية يصلي قيام الليل ويلح في الدعاء من أجل أن تحل، إذا قضية متعلقة بقلبه بصلاته بإيمانه لا يلتفت لها، لا يلتفت إلا إلى القضايا المادية. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
0: كنتم مع حلقة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية، من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: آل البارد أن يخرج من قلوبه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: واستمر
4: عندما يعزف الرصاص، عندما يعزف الرصاص، نسبى ونطرد يا أبي ونباد، فإلى متى يتطاول الأوغاد؟ وإلى متى تدمي الجراح قلوبنا؟ وإلى متى تتقرح الأكباد؟ نصحو على عزف الرصاص كأننا زرع وغارات العدو حصاد، ونبيت يجلدنا الشتاء بصوته جلدا فما يغشي العيون رقاد. يتسامر الأعداء في أوطاننا ونصيبنا التشريد والإبعاد، وتفرخ الأمراض في أجسادنا أواه مما تحمل الأجساد. كم من مريض مل منه فراشه، ما زاره آس ولا عواد. نشرى كأن في المحافل سلعة، ونباع كي يتمتع الأسياد. في نهر جيحون الحزين مراكب غرقت ودنس صفوه الإلحاد، وعلى ضفاف النهر جثة زورق يبكي على أشلائها الصياد. وأمامه دار على جدرانها صور يجدد رسمها ويعاد، صور تلونها دماء أحبة غرسوا أصول المكرمات وشادوا. رحلوا وللقرآن في أعماقهم ألق أضاء نفوسهم فانقادوا. أن اتجهنا يا أبي ظهرت لنا محن يحرك جمرها الحساد، أو ما ترى من فوق كل ثنية صنما يزيد غروره العباد. نصحوا على أصوات ألف مبشر عزفوا لنا أوهامهم فأجادوا، جاءوا وسيف الجوع يخلع غمده فشدوا بألحان الغذاء وجادوا. أما دعاة المسلمين فهمهم أن تكثر الأموال والأولاد، هم في الخوالف حين ينطق مدفع وإذا تحدث درهم رواد. أرأيت أظلم يا أبي من صاحب تختال في أعماقه الأحقاد، يسعى ليبني بالخداع حياته، أرأيت صرحا في الهواء يشاد؟ أن اتجهنا يا أبي ظهرت لنا محن يحرك جمرها الحساد،

أعظم يا أبي من صاحب تختال في أعماقه الأحقاد يسعى ليبني بالخداع حياته أرأيت صرحا في الهواء يشاد أين الأحبة يا أبي أو ما دروا أنا إلى ساح الفناء نقاد أين الأحبة يا أبي أو ما دروا أنا إلى ساح الفناء نقاد أو ما دروا كم دمية في أرضنا تعلو وكم يزري بنا استعباد أو ما لنا في المسلمين أحبة فيهم من العوز المميت سداد ما بال إخواني استكانوا يا أبي ما بال إخواني استكانوا يا أبي لا مصرنا انتفضت ولا عمان قالوا الحياد وتلك أكبر كذبة فحيادهم ألا يكون حياد يا ويحنا يا ويحنا ماذا أصاب رجالنا أو ما لنا سعد ولا مقداد نامت ليالي الغافلين وليلنا أرق يذيب قلوبنا وسهاد سلت سيوف المعتدين وعربدت وسيوفنا ضاقت بها الأغماد هذا هو الأقصى يلوح جراحه والمسلمون جموعهم آحاد سلت سيوف المعتدين وعربدت وسيوفنا ضاقت بها الأغماد هذا هو الأقصى يلوح جراحه والمسلمون جموعهم آحاد دمع اليتامى فيه شاهد ذلة وسواد أعينهن فيه حداد أواه يا أبتي على أمجادنا يختال فوق رفاتها الجلاد هذا هو الأقصى يلوك جراحه والمسلمون جموعهم آحاد دمع اليتامى فيه شاهد ذلة وسواد أعينهن فيه حداد أواه يا أبتي على أمجادنا يختال فوق رفاتها الجلاد 50 عاما أدخمت سنواتها ذلا فكل زمانها إخلاد ها نحن يا أبتي يسير وراءنا ليل له فوق السواد سواد ها نحن يا أبتي نبيت هنا ولا طنب لخيمتنا ولا أوتاد أهو القنوط يهد ركن عزيمتي وبه ظلام مخاوفي يزداد أهو القنوط فأين إيماني بمن خلق الوجود وما له أنداد يا أمة ما زال يكتب نثرها طه ويروي شعرها حماد ها نحن يا أبتي يسير وراءنا ليل له فوق السواد سواد ها نحن يا أبتي نبيت هنا ولا طنب لخيمتنا ولا أوتاد أهو القنوط يهد ركن عزيمتي وبه ظلام مخاوفي يزداد أهو القنوط فأين إيماني بمن خلق الوجود وما له أنداد يا أمة ما زال يكتب نثرها طه ويروي شعرها حماد ويرتب الحلاج دفتر فكرها ويقيم مأتم عرسها حداد ترعى حماها كل سائبة وفي تمزيقها تتجمع الأضداد تصغي لأغنية الهوى فنهارها نوم ثقيل والمساء سفاد أجدادنا كتبوا مآثر عزها فمحى مآثر عزها الأحفاد يا أمة ما زال يكتب نثرها طه ويروي شعرها حماد ويرتب الحلاج دفتر فكرها ويقيم مأتم عرسها حداد ترعى حماها كل سائبة وفي تمزيقها تتجمع الأضداد تصغي لأغنية الهوى فنهارها نوم ثقيل والمساء سفاد أجدادنا كتبوا مآثر عزها فمحى مآثر عزها الأحد

أمتنا الطويل، يا ليل أمتنا الطويل، متى نرى فجرا تغرد فوقه الأمجاد، ومتى نرى بوابة مفتوحة للحق تقصر عندها الآماد. أنا يا أبي طفل ولكن همتي فجر به يحلو لي استشهاد، لا تخش يا أبتي علي، فربما قامت على عزم الصغير بلاد، ولربما مات القوي بسيفه وقضى على مال الغني كساد. في سيف عنترة الفوارس قوة ما كان يعرف سرها شداد. قل لي بربك يا أبي هل ننزوي خوفا وما للمارقين قياد. دعنا نسافر في دروب إبائنا ولنا من الهمم العظيمة زاد. ميعادنا النصر المبين، فإن يكن موت فعند إلهنا الميعاد. دعنا نمت حتى ننال شهادة، فالموت في درب الهدى ميلاد. قل لي بربك يا أبي هل ننزوي خوفا وما للمارقين قياد. دعنا نسافر في دروب إبائنا ولنا من الهمم العظيمة زاد. ميعادنا النصر المبين، فإن يكن موت فعند إلهنا الميعاد. دعنا نمت حتى ننال شهادة، فالموت في درب الهدى ميلاد. فالموت في درب الهدى ميلاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وتشتد المحنة ويجل الخطب على المسلمين ويبقى المجاهد المصابر صامدا في طريقه الشائك يحمل القرآن والبندقية يمضي في سبيل الله مطمئنا إلى مصيره فإما نصر يفرح به المؤمنون وإما شهادة ينال بها منازل الشهداء.

0: خطاك نسير.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير.
2: تابعوا المسيرة إلى الله.
0: وحين النداء
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين
0: نلبي.
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير،
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير،
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير،
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
4: تمام الساعة 4 في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.
5: أهلا بكم من العاصمة الإيرانية طهران. 91 يوما منذ بدء العدوان على إيران، وما زالت الحرب أسيرة مواقف أمريكية لا ترسو على بر، فالحصار البحري الذي أعلن ترامب رفعه فورا ما زال قائما. تتحدث إيران عن خيانة أمريكية ثالثة للدبلوماسية، ثوابتها التفاوضية لم تتغير. وزير الحرب الأمريكي يرفض أيضا أي اتفاق لا يصب في مصلحة واشنطن، وعليه فإن المسار الدبلوماسي الذي يؤكد الطرفان إحراز تقدم فيه ما زال معلقا على تباين الرؤى. هذه ساعة جديدة نواكب فيها تطورات المواجهة في المنطقة. يرافقنا فيها المحلل السياسي السيد مصطفى خورسند. أهلا ومرحبا بك معنا، ونود أن نبدأ معك سيد خورسند. إذن من منشور المستشار العسكري وقائد الثورة وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران اللواء محسن رضائي، حيث أكد فيه أن ترامب أثبت أكثر من أي وقت مضى أنه ليس أهلا للحوار، وأنه يسعى وراء تحقيق أهداف أخرى. وقال رضائي أن ترامب يخون الدبلوماسية للمرة الثالثة، وهذا أمر متوقع عبر مواصلة الحصار البحري والمبالغة في المطالب أثناء المفاوضات. نرحب بك سيد خورسند معنا من جديد، وننطلق من هذا التصريح للسيد رضائي، اللواء رضائي، في إطار الرد على تصريحات ترامب بالأمس. بالتالي كيف يمكن قراءة موقف إيران اليوم مما يتم إعلانه من قبل واشنطن بخصوص المفاوضات ورفع الحصار البحري؟
6: بسم الله الرحمن الرحيم. عرض السلام وادب دارم خدمت شما.
7: احييك في البدايه واحيي زملائك ومشاهديك الكرام. فيما يتعلق بهذا السؤال يجب ان اشير بان تجربه ايران التاريخيه منذ بدايه الماضي، ويبين بان العالم الغربي يسعون لتنفيذ مصالحهم في التعامل مع إيران، لا يعيرون أي أهمية لأي توافق وأي موثيقة دولية. 2005 كانت لدينا مفاوضات مع الدول الأوروبية ومع فرنسا وبريطانيا في طهران وفي الكثير من العواصم، ووصلنا إلى اتفاق سعدآباد، والأوروبيون بدعم من أمريكا لم يلتزموا بهذا الاتفاق، وكانت إيران مستعدة على تشميع مشاتها النووية، ولكن حتى في عام 2015 إذا ما تتذكرون بأننا وقعنا اتفاق خطة العمل الشاملة المشتركة الذي وافقت عليها وصدقت عليها صادق عليه مجلس الأمن الدولي، والكثير من البلدان اعتبروا حلا مناسبا لمشكلة العلاقة بين إيران والغرب. ولكن أمريكا بعد مجيء ترامب في 2018 مزق هذا الاتفاق، وفي حرب 12 يوما في حزيران الماضي، نحن في ذلك الأجواء كنا في حوار مع أمريكا وكنا اقتربنا من الوصول إلى توافق، ولكن كلب أمريكا المسعور في المنطقة هو الذي بدأ هذه الحرب، أو في حرب رمضان الكبيرة التي حصلت ضد إيران من قبل أمريكا وإسرائيل. نحن كنا خلف طاولة المفاوضات، وكما أن قائدنا اللواء الرضائي كما قال بأن الأمريكيون مرات عديدة أثبتوا لنا للإيرانيين وكل العالم أثبتوا بأنهم غير جديرين بالثقة ولا يقبلون بأي معاهدات دولية، ولا يسعون وراء الاستقرار وتعزيز الأمن، وسعيهم هو الوصول لأهدافهم عن طريق الغطرسة والقوة، وإيران لن تقبل بذلك.
8: بالعودة إلى الموقف الأمريكي مشاهدينا، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد عقد اجتماعا في غرفة العمليات في البيت الأبيض، استمر ساعتين من دون اتخاذ قرار نهائي حول اتفاق بشأن إيران، على الرغم من تلميحه إلى ذلك. وقبيل الاجتماع أعلن ترامب في منشور رفع الحصار البحري عن إيران، وطالب طهران بفتح مضيق هرمز فورا من دون أي رسوم للمرور، ورأى أن بلاده ستقوم باستخراج الغبار النووي المدفون في أعماق الأرض بالتنسيق مع إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال ترامب إنه لن يتم تبادل أي أموال مع إيران حتى إشعار آخر. هذا ونقل الصحفي الفرنسي جورج مالبرونو عن مصدر عربي أن جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقود تحركات لعرقلة الاتفاق الإطاري الذي يجري صوغه حاليا بين واشنطن وطهران. يأتي هذا الكشف بالتزامن مع تقرير نشرته صحيفة لفيجارو الفرنسية قبل أيام، أكد أن كوشنر أدى دورا مؤثرا في النقاشات الجارية داخل الإدارة الأمريكية بشأن مذكرة تفاهم محتملة مع إيران، وسط معلومات عن معارضته المضية قدما نحو توقيعها في المرحلة الحالية. وبحسب التقرير الفرنسي فأن كوشنر يدفع في اتجاه إعطاء أولوية لجهود توسيع ما يعرف باتفاقيات أبراهام بالتعاون مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف. إذن نتحدث عن دور لكوشنر بحسب الصحافة الفرنسية تحديدا والصحفي الفرنسي جورج مالبرونو عن هذا الدور في تأخير على الأقل اتفاق الإطار ما بين واشنطن وطهران لمصلحة إسرائيل، والحديث عن الاتفاقيات الإبراهيمية التي أكد عليها ترامب أيضا. كيف يمكن تفصيل هذه الصورة وشرح التأثير الإسرائيلي اليوم على واشنطن؟
7: جارد كوشنر، نعم جارد كوشنر هو باعتباره أحد عوامل الكيان الصهيوني في الحكومة الأمريكية، هذا معروف للجميع، ولديه علاقة عالية قريبة مع ترامب، هذا جعله أن يحظى بالتأثير الكبير على قرارات أمريكا وعلى قرارات الرئيس ترامب ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشكل مباشر. بالإضافة إلى مواقف كوشنر، ففي الأيام الماضية ظهر تقرير عن إسرائيل هيوم مؤسسة الإعلام الإسرائيلية هناك أشارت إلى أن الكيان الصهيوني يقوم بإجراءات يريد أن يتم الانهيار من الداخل داخل إيران، وهذا يعطي رسالة إلى ترامب بأنكم اصبروا ولا تتفقوا مع إيران وانتظرونا لكي ينهار النظام من الداخل. هذه المخططات فشلت في حرب 11 يوما وفي حرب رمضان أيضا، كانوا يدعون بأن النظام سوف يسقط خلال يومين أو ثلاثة، ورغم أن مؤامرتهم كانت واضحة في أعمال الشغب في إيران، فكل الظروف كانت تبين بأن أي اتفاق بين إيران وأمريكا سوف يربك موازنة إسرائيل في المنطقة. وأحد شروط إيران الثابتة وخطها الأحمر هو وقف الحرب في لبنان أيضا، وهذا خلافا لمصالح الصهاينة في إسرائيل. وبكل تأكيد فإن الصهاينة في هذا المجال وفي هذا التنافس يجب أن يلعبوا دورا مخربا لوقف أي اتفاق، وهذه المرة تجلى هذا الدور المخرب والسلبي عن طريق اللسان كوشنير صهر الرئيس ترامب.
8: سيد خرسند، بعد التعويل أو فشل التعويل اليوم على القوى العسكرية في وجه إيران، هل تعتقد أن الدفع نحو اتفاقيات أبراهام كما أكد الرئيس الأمريكي وربطها بالاتفاق مع إيران يمكن أن يكون جزءا من محاولة احتواء إيران في المنطقة ما بعد هذه الحرب؟
7: نعم، ردة فعل كل البلدان التي طلب منهم ترامب الالتحاق باتفاقية إبراهام وتطبيع علاقاتهم مع إسرائيل، هذا كان لافتا. مصر وتركيا وباكستان والسعودية والعديد من البلدان في المنطقة الذين دعتهم أمريكا ودعاهم ترامب لاتفاقية إبراهام ردوا عليه بصراحة، والجمهورية الإسلامية الإيرانية هذا طبعا التحاق إيران هو أمر محال، وما حصل ويحاول تحقيقه أمريكا هو ذريعة جديدة للوصول إلى فشل المفاوضات والحصول على امتيازات أكبر من الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذه الظروف. ويبدو أن إيران خلف المفاوضات لم تستعد لتقديم أي امتيازات للجانب الأمريكي، وهذه لعبة الشرط الجيد والسيء، وكذلك أيضا التذرع بالالتحاق باتفاقية إبراهام. هذه من ناحية العملية هي لعبة جديدة تديرها الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع إسرائيل لكي يحصلوا على امتيازات خلف طاولة المفاوضات من إيران.
8: في السياق أيضا، كشف مصدر استخباري إسرائيلي لموقع المونيتر عن تفاصيل خطة جرى إعدادها بالتعاون مع جهات كردية لإطاحة النظام الإيراني، مؤكدا أن واشنطن أوقفت العملية في اللحظات الأخيرة بضغط من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وأوضح المصدر أن الخطة لم تكن مجرد حيلة، بل كانت عملية شاملة استمرت فيها موارد وجهود هائلة بحسب المصدر، وكان الإحباط عميقا بين الكرد العراقيين، وكذلك الخوف من رد فعل طهران بعد تسريب تفاصيل الخطة. وفي سياق آخر، أشار المصدر إلى أن الاتفاق الأمريكي الإيراني المحتمل سيؤثر في خيارات نتنياهو السياسية، في حين قد يجبر على الاستقالة مقابل صفقة. ينضم إلينا الآن مشاهدينا محلل الميادين للشؤون الإيرانية مجتبى حيدري. أهلا بك مجتبى. إذا انطلاقا من هذا التقرير للمونيتر اليوم، كيف تتعاطى إيران مع الجماعات المسلحة المعادية لإيران في هذا الإطار، خصوصا في شمال شرق العراق؟ وماذا عن هذه التوقيفات المستمرة في الأيام الأخيرة والقبض على خلايا نائمة في إيران؟
9: تحية تحية لك وللضيف والمشاهدين. في الواقع عند الحديث عن المجموعات المسلحة لا ينبغي الخلط بين هذه المجموعات وبين الجالية الكردية في إيران. عندما نتحدث عن الأكراد في إيران نتحدث عن أهم الجاليات في إيران خاصة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي بسبب تواجد هذه الجالية عند الحدود الغربية الإيرانية. وبالمناسبة هذه الجالية هي من وقفت في مواجهة هذه يعني المجموعات خلال الأحداث الأخيرة التي حصلت في إيران خاصة الاضطرابات التي حصلت قبل بدء الحرب. إذن هذا يجب التأكيد عليه. نحن نتحدث عن جماعات انفصالية كردية هي تتواجد على الحدود الغربية الإيرانية، والجهات الأمنية دائما تعمل على إيقاف هذه المجموعات، ويعني يتم الإعلان عن إلقاء القبض على يعني مجموعات تابعة لهذه الجهات. لكن هناك أيضا قضية مهمة، ما تواجهه الآن إيران هي ليست فقط مواجهة عسكرية، بل نحن نتحدث عن مواجهة أمنية اقتصادية عسكرية وعن حرب مركبة. وهناك تعويل كبير من قبل واشنطن على هذه المجموعات الإرهابية، وكان خاصة دونالد ترامب عندما بدأ بالحرب هو في المرحلة الأولى كان يعول على الانهيار الاجتماعي في الداخل بعد الضربة الأولى، وبعد ذلك كان هناك تعويل كبير على هذه الجهات والمجموعات المسلحة الإرهابية. ولكن بسبب أولا وقوف الشارع الإيراني إلى جانب النظام، ووقوف الجالية الكردية حيث تحضر في هذه الليالي كل ليلة في الساحات منددة بالعدوان الأمريكي الإسرائيلي ومؤيدة للنظام في إيران، فشلت هذه المخططات. ولكن يبدو أنه هناك هذه المخططات ما زالت مستمرة من قبل الولايات المتحدة، وهي تريد يعني الضغط على إيران أكثر. ولكن بالتأكيد هي ستفشل لأسباب كثيرة، منها وقوف الجالية الكردية إلى جانب النظام الإيراني ووقوفها ضد هذه المجموعات المسلحة الكردية التي تتسلل من الحدود الغربية مع إيران.
8: مجتبى حيدري محلل الميادين للشؤون الإيرانية، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعطيات والتفاصيل، ونعود بها إليك سيد خرسند. كما شرح زميلنا مجتبى كان هنالك شرح مفصل بأنه الكرد يعني ليس التوجيه للكرد بل للجماعات المسلحة الكردية الخارجة عن القانون في إيران كما يتم التعاطي معها. بالتالي انطلاقا من هذا التفصيل، كيف تنظر إيران إلى المرحلة ما بعد هذه الحرب العسكرية، خصوصا في ظل التحذير المستمر من قبل المسؤولين الإيرانيين على أننا أمام حرب مركبة اليوم على الصعيد الأمني والاقتصادي كذلك الأمر؟
10: نعم، الأكراد دوما هم قومية غير منفصلة عن مر التاريخ، ونحن نتعايش معهم بسلمية على مر السنين، كما أشار السيد حيدري بجدارة بأن في إيران صحيح بعض الجماعات المنفصلة الانفصالية موجودة في كردستان وفي بلوچستان أيضا، وهؤلاء منخدعون من قبل إسرائيل وأمريكا وغير متعايشين مع الشعب الإيراني. الأكراد غير مستثنون من ذلك. الشعب العزيز الكردي، ترون أن هذه القومية تتواجد اليوم 91 في الساحات في مناطق الأكراد، ولكن السيناريو الذي خططه أعداء جمهورية الإسلامية الإيرانية كان على أساس أحث القوميات في المناطق الحدودية لإيران، وكذلك الدق على وتر الأزمة الاقتصادية والمعيشية للشعب الإيراني، وجهة أخرى تفعيل كما يدعون الفواصل الاجتماعية والقومية، وأيضا تسليح هذه الجماعات الانفصالية أن يهيئوا الأرضية لإنهيار الجمهورية الإسلامية الإيرانية كما قلتم بشكل حرب هجينة ومركبة. وهذا الأمر الذي شرحه السيد حيدري هو أمر مهم. في الأيام الأولى للحرب، حرب رمضان، الولايات المتحدة الأمريكية كانت لها خطة من خلال إرسال الأسلحة الحديثة لجماعات الإرهابية الانفصالية الكردية.
8: تحدث عبراً عنها الرئيس ترامب بكل صراحة أكثر من مرة بأنه تم إرسال الأسلحة إلى الكرد كما قال.
10: نعم أنا كنت أريد أن أقول هذا في الأيام الأولى هذا حصل، ولكن في المفاوضات التي أجرتها إيران مع رؤساء عشائر منطقة كردستان فإنها هي الأرضية لقمع الجماعة الإرهابية الانفصالية، وبعد أن فشلت هذه الخطة وهبت هب أبناء كردستان للتصدي لهؤلاء الإرهابيين، فهم خططوا لهذه المؤامرة الكبرى لزرع اضطرابات قومية واسعة تؤدي إلى تقسيم إيران وتجزئتها. ولكن بكل جرأة يمكن أن نقول بأن إيران هي الجمهورية الإسلامية، هي البلد الوحيد الذي يسيطر على هذه الوسعة الجغرافية ولم تفقد شبرا واحدا من ترابها الوطني.
8: وقبل أن نستفيد معك بالحوار أكثر سيد خورسند، سوف نذهب ونتابع جانبا من رد فعل الشارع في إيران مشاهدين على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة. نتابع.
11: إذا كان ما يقوله ترامب صحيحا فهذا يدل على أن حصاره قد فشل وأن ما كان يطمح إليه لم يتحقق، لقد عجز عن التغلب علينا، وكي لا يتعرض لمزيد من الإحراج يقول الآن إننا ننهي الحصار، والآن علينا أن نرى مدى صدقه في ذلك. أعتقد أننا ارتكبنا خطأ في عام 2015 عندما سلمنا أطنانا عدة من اليورانيوم، لقد كان ذلك خطأ فادحا، فاليورانيوم المخصب ذو قيمة كبيرة مادية ومعنوية على حد سواء، إنه أشبه بجزء من تراب وطننا، لماذا ينبغي أن نسلمه؟ هذا الأمر لا يعنيه بشيء، إنه ملك لنا للشعب الإيراني ونحن من نقرر بشأنه، لا لن نسلمه.
12: كلمتنا هي كلمة قائدنا، يجب أن يبقى مضيق هرمز مغلقا، وإلى أن يعلن قائدنا خلاف ذلك سنظل نردد الموقف نفسه.
13: أولا هذا ليس رأيي وحدي، فالعالم بأسره يقول إنه شخص مجنون وأحمق ولا يلتزم بكلمته وهو كاذب بالكامل. نحن لا نكترث لما يقوله ونواصل عملنا ومسارنا.
8: سيد خورسند، أهمية هذا الوعي الذي نلمسه لدى الشارع الإيراني والشعب الإيراني في وجه هذه المحاولات لإعطاء الحرب طابعا آخر كما قلنا أمنيا واقتصاديا، وفي ظل العمل على تحصين الجبهة الداخلية الإيرانية.
10: مردم ما نعم شعب كسبوا تجربة غنية وثرية، نتيجتها أن الحوار مع أمريكا لن يثمر إلى أي شيء، لأنهم يسعون وراء الوصول إلى اتفاق مستدام، لا يسعون لذلك، أهدافهم في منطقة غرب آسيا هو إيجاد نظام إقليمي وفقا لإرادتهم وفقا لمصالحهم المشؤومة بعد انهيار الإمبراطورية العثمانية في منطقة غرب آسيا وبعد الحرب العالمية الأولى. نحن النظام الغالب في هذه المنطقة لم يكن موجودا، كان هناك فراغا في القدرة، وبعد ذلك من خلال اتفاقية سايكس بيكو وحتى الأمريكان حاولوا تقسيم المنطقة، والغربيون أيضا زرعوا الكيان الصهيوني في المنطقة لإيجاد نظام جديد في المنطقة، أو حتى أن إيران جاءت ومن خلال دعمها لمحور المقاومة في غرب آسيا، فالكل جاءوا وسعوا لإقامة نظام إقليمي مستقر في المنطقة، ولكن الذي شهدناه هو أن عرقلة أمريكا وتطاولها ونهبها لثروات غرب آسيا كانت لدرجة أن تطاول أمريكا على هذه الثروات كانت بحيث لم تسمح بإيجاد نظام إقليمي بحضور بلدان المنطقة. نحن نعتقد بأن ووصلنا إلى هذه الحقيقة بالتجربة، بأن 91 يوما من التواجد في الساحات والشوارع هذا الشعب الذي أجريتم معهم لقاءات باقوا لحفظ وقوفهم وصمودهم على أصول النظام. ربما بعض هؤلاء الأفراد ربما لم يكنوا موافقون للمفاوضات مع أمريكا، ولكنهم لم يعارضون التفاوض مع أمريكا، والكثير من الشعب يعلمون بأن المفاوضات هو غطاء لهجوم أمريكي وإسرائيلي مباغت للدين.
8: ومن خلال تواجدنا يوميا في الشوارع نلمس أن الشعب الإيراني اليوم دائما ما يؤكد بأنه يريد هذه المفاوضات، ولكن من موقع القوة فقط والتشبث والتمسك بالثوابت الإيرانية. بالعودة إلى المواقف الأمريكية الأخيرة، وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث مشاهدينا قال إن الولايات المتحدة مستعدة لاستئناف الهجمات على إيران إذا تعذر التوصل إلى اتفاق، مضيفا أن الاتفاق سيكون جيدا. وقال هيكسيث من سنغافورة إن ترامب صبور ويريد إبرام صفقة كبيرة تضمن عدم حصول إيران على سلاح نووي. من جهة ثانية أكد هيكسيث أن عصر دعم الولايات المتحدة للدفاع في الدول الغنية قد انتهى، وأن أمريكا لم تعد بحاجة إلى محميات بل إلى شركاء على حد تعبيره. سيد خورساند، انطلاقا من الكلمات الأخيرة في هذا الخبر لوزير الحرب الأمريكي، هل تعتقد أنه يلمح إلى انحصار ربما التواجد الأمريكي في المنطقة ما بعد هذه الحرب؟ لأنه تحدث عن أنه زمن الدفاع عن الدول الغنية انتهى، ما الذي يعنيه ذلك برأيك؟
10: نعم، أشير إلى نقطة بأن الأمريكيون مصالحهم في المنطقة تجب عليهم أن يتواجدوا لفترة طويلة في هذه المنطقة. الكيان الصهيوني أيضا والبلدان العربية الأخرى التي تعارض الجمهورية الإسلامية والمحور المقاومة مثل السعودية والإمارات العربية وأيضا قطر ليس لديهم قدرة على تأمين مصالح أمريكا، وأمريكا تعلم هذا الأمر بأن عدم قدرة توفير تأمين مصالح أمريكا من قبل هذه البلدان، فهي مضطرة للتواجد في المنطقة شخصيا. والجمهورية الإسلامية الإيرانية هي التي سوف تعين معادلات الخليج الفارسي وغرب آسيا ومضيق هرمز، هذا بالنسبة لأمريكا غير مقبول، ولكن أمريكا يجب أن تتعايش مع هذه الحقيقة. نحن لا، أنا أعتقد بأننا لسنا في 90 يوما، ولكن
14: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، كنا معكم في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين الفضائية. عودة بكم الآن لمتابعة برامجنا كالمعتاد.
15: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، يرفع الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: قرآن يتلى
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: سنة تشرح
2: أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم
0: أنشودة نترنم بها مديح تطيب له النفوس
3: هذا القوسين يا حبيبي يا محمد
0: نغم صاف عبر الأثير
4: نغم صاف عبر الأثير
0: نغم صاف باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي
5: إذاعة التوحيد الإسلامي
0: إذاعة التوحيد الإسلامي
5: إذاعة التوحيد الإسلامي
0: إذاعة التوحيد الإسلامي
5: إذاعة التوحيد الإسلامي
6: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي مستمعين الكرام موعدكم الآن مع برنامج نفحات الغفران لفضيلة الشيخ علاء الدين حموي وقتا طيبا نرجوه لكم

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد ابتعث الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ليجعل حياتهم مليئة بالمحبة فيما بينهم. إذا كان سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام شبه الدنيا بقنطرة وقال اعبروها ولا تعمروها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نعبرها وأن نعمرها، أن نعمرها بطاعة الله سبحانه وتعالى. أليس من دعاء الحجاج وهم يطوفون حول الكعبة بأنهم يرددون قول الله عز وجل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ أليست الدنيا الحسنة هي تلك الحياة الاجتماعية التي تتزكى بأنوار العبادة؟ نعم، إن لكل مسلم محرابين، محراب يصلي باتجاهه ليتقرب إلى الله عز وجل، ومحراب في الحياة هو المحراب الأكبر الذي يظهر من خلاله ثمرات تلك العبادة. عندما ينتهي الحاج من عبادته ومناسكه ينتظره الناس وكأنهم ينتظرون تلك الشجرة التي غرسوها وسقوها وسمدوها، ينتظرون ثمارها. وشجرة بلا ثمار ولا ظلال، ماذا ينتفع الناس منها؟ هذه العبادة نريد أن نرى آثارها في حياتنا الاجتماعية، نريد أن نرى آثارها في تعاملنا فيما بيننا. أليس الدين هو المعاملة؟ أليست الحياة هي تلك التي نعمرها بطاعة الله عز وجل؟ عندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوما يمتدحون شابا ليس له من عمل إلا أنه أقام في المسجد، وهم يقولون: يا رسول الله، كم بلغ من صلاته من قيامه؟ فشعر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا الإنسان لا ينتج، فسألهم وقال: من منكم ينفق عليه؟ من منكم يطعمه؟ فتباهى الجميع وقالوا: يا رسول الله، كلنا يطعمه. أتدرون ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: كلكم خير منه. لم يرد الإسلام أن يوجد عبادا، وإنما أراد أن يوجد عاملين في هذه الحياة. لم يرد من الحجاج ومن عباد الله الذين يطيعون الله ويتبعون منهاجه أن يكونوا زهادا في الحياة يجلسون في معابدهم، بل أن يكونوا زهادا يعيشون بين الناس.

إن الزهد ليس بمعنى الفقد، ولكن الزهد هو أن تملك الدنيا وأن لا تملكك الدنيا. حجاج بيت الله الحرام بعد أن ينهوا مناسكهم يذهبون لزيارة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ليتنوروا بأنواره، ليقتدوا بآثاره، ليعيشوا ذكريات حياته وسيرته. ذلك الزاهد الذي وصلت الدنيا بين يديه كان قادرا على أن يملكها، ولكنه لم تصل الدنيا إلى قلبه. لقد كان سيدنا علي يخاطب الدنيا ويقول: يا دنيا غري غيري، طلقتك ثلاثا. إن المفاهيم الاجتماعية للعبادة بأن ترى آثار هذه العبادة على حياة الإنسان. ألم يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما نكون في شهر رمضان إذا سابنا أحد أو شاتمنا أن نقول له: إني صائم؟ أتدرون ما معنى كلمة إني صائم؟ إنها الحياة الاجتماعية التي تزكو بالعبادة. نعم، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. هذه القلوب التي تشع بالإيمان على ظاهر الإنسان، فتظهر عبادته على سلوكه وحياته. عندما مرت جنازة بالنبي صلى الله عليه وسلم وأثنى الناس على صاحبها خيرا، قال عليه الصلاة والسلام: إنه في الجنة. بعد أيام مرت جنازة أخرى بمجلسه عليه الصلاة والسلام، فذكر الناس صاحبها بسوء، فقال عليه الصلاة والسلام: إنه في النار. سمع سيدنا عمر حديث النبي عليه الصلاة والسلام عن الأول والثاني، فقال: يا رسول الله، كيف هذا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أما الأول أثنى الناس عليه خيرا فوجبت له الجنة، وأما الثاني ذكره الناس بسوء فوجبت له النار. يا عمر، أما علمت بأن ألسنة الخلق هي أقلام الحق؟ نعم، نريد أن نرى صورا اجتماعية بين الناس، لا نريد لمن يحرص على أن يصلي في الصف الأول ولكنه لا يحرص على أمانة في بيع وشراء، لا نريد لتلك المرأة التي تحرص على حجابها ولكنها لا تحرص على لسانها بأن تحفظه من غيبة ونميمة، لا يمكن للطائر أن يطير بجناح واحد، نريد للطائر أن يطير بجناحين، ونريد للمؤمن أن تظهر آثار عبادته على أعماله وسلوكه. أيها الأحبة، لو سألنا عن أكبر بلد إسلامي اليوم فستشير الأصابع إلى أندونيسيا في أقصى الشرق، ولو أردنا أن نسأل عن اسم الجيش وقائده وأسلحته التي من خلالها فتحت هذه البلد، لن نجد ذلك في مصدر صادق ولا كاذب. لن نجد أبدا اسما لمعركة ولا قائدا لها ولا أنواعا لأسلحتها، بل سنجد أسماء لتسعة رجال من المسلمين هاجروا إلى تلك البلاد، هاجروا وهم يحملون بقلوبهم وسلوكهم تعاليم الإسلام، فلم يكن من الناس ممن حولهم إلا أن اقتدوا بتعاليم النبي صلى الله عليه وسلم ودخلوا في دين الله أفواجا. هذا ما علمنا إياه رسول الله، أن ندعو الناس بأبصارهم لا بأسماعهم، فإن الأذن قد تكذب أحيانا لكن العين لا تكذب في الغالب. عندما يرى الإنسان مثالا عمليا بين يديه لمسلم حق، عندما يرى بين يديه لمن يتبع القرآن ويتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عندئذ لا يجد من نفسه إلا قبولا وطاعة وامتثالا. ولكن الكلام كثير والكلام لا يفيد، بل لعله عندما يكثر الكلام ويقل العمل أن يبطل الامتثال. النبي صلى الله عليه وسلم ترك وراءه رجالا
ترك وراءه صحابة كانوا أينما ذهبوا ينورون المكان، أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. لقد نجح النبي صلى الله عليه وسلم بصناعة المثال، هذا المثال الذي يجعل من القرآن صورة أخرى تمشي على الأرض. فلقد أكرم الله هذه الأمة، فلقد أكرم الله هذه الأمة بنورين، بالنور المنظور والنور المسطور. فكان النور المنظور هو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده، وكان النور المسطور هو ذلك المصحف الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. عندما نشعر بأن حياتنا الاجتماعية قد تزكت بأنوار العبادة، ما بين صلة للرحم وبر للوالدين وإحسان ليتيم أو فقير، نعم وإحسان إلى جوار، عندئذ نشعر بأن عبادتنا وأن شجرة هذه العبادة تثمر بين الناس. الناس اليوم ينظرون إلى المؤمنين، إلى أتباع الأنبياء، ينظرون إليهم ليروا من آثارهم وثمارهم ليقتدوا بها، عندئذ سننال نفحات الغفران. حجاج بيت الله الحرام قد عاهدوا الله عز وجل على حياة جديدة ستكون منهجا جديدا لهم، ونحن أيضا نعيش معهم هذه الحياة، نعيش معهم هذه العبادة بصورها بين الناس. نقول اللهم اجعلني في عيني صغيرة وفي أعين الناس كبيرة، نقول اللهم اجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين، وأكرمنا بنفحات غفرانك يا رب العالمين.

حجاج بيت الله الحرام يطوفون معا في حياة اجتماعية لا فرق فيها بين رجل وامرأة، بين كبير وصغير، بين أبيض وأسود، وكأنها تدلنا على حياتنا التي ينبغي أن نكون عليها في تواصلنا فيما بيننا تحت ظل مراقبة الله عز وجل. نعم، يطوف الرجال والنساء ويسعون جميعا في مكان واحد، ولكن قلوبهم قد اتصلت بالله سبحانه وتعالى. عندما تتصل القلوب بالله سنجد ثمار تلك العبادة في حياتنا الاجتماعية، رجالا كنا أو نساء. إنها المرأة التي هي نصف المجتمع، بل وهي أم النصف الآخر. إنها المرأة التي ليست للبيوت فقط بل للحياة. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأذن للشفاء بأن تعالج المرضى في مسجده صلى الله عليه وسلم، بل كانت السيدة عائشة تتعلم من رسول الله وتعلم من بعده الرجال والنساء. نعم، فاستجاب لهم ربهم: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. المرأة في بيتها قادرة على أن تستجيب لأمر الله عز وجل، وأن تظهر في بيتها ثمار تلك العبادة، أن تظهرها في طعامها، في تربيتها لأولادها، في تهذيبها لأولادها. عندما يدخل المرء إلى ذلك البيت المؤمن يشم فيه رائحة الإيمان، يشم فيه عطر الامتثال لأمر الله عز وجل. لا فرق بين رجل وامرأة. عندما نذهب جميعا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتلمس في مسجده عليه الصلاة والسلام نفحات الغفران، نتلمس في مسجده آثار سيرته عليه الصلاة والسلام، ما بين بقيع قد امتلأ بعشرات آلاف أصحابه صلى الله عليه وسلم، وما بين موقعة أحد وموقعة الخندق. عندما نذهب إلى قباء حيث كان يزوره كل سبت صلى الله عليه وسلم، نتلمس نفحات الإيمان آثارا عملية لعلنا أن نعود بها إلى بلادنا. عندما يرجع الحاج إلى بلده بمنهاج جديد نشترك فيه جميعا، هو قد أكرمه الله عز وجل وذهب إلى أداء مناسك الحج، ونحن ألسنا كنا معه في مثل هذه المناسك؟ ألسنا معه في قلبه الذي امتلأ بأنوار الله عز وجل؟ ألم نكن معه في أخلاق الحج مبادرة وإيثارا، تسامحا وإحسانا؟ ألسنا معه في إظهار آثار عبادتنا بين الناس حتى يرونها جميعا؟ كم كانت تلك الحياة عظيمة عندما يقرأ الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم يرون من أتباعه عليه الصلاة والسلام مثل ما قرأوه. ألا يحق لنا أن نقتدي بسيدنا رسول الله وأن نكون على منهاجه؟ لعل الله عز وجل أن يكرمنا بشفاعته يوم القيامة. لقد قرأ الغرب عن الصديق، أتدرون ماذا أطلقوا عليه؟ قالوا: إنه محمد الثاني. نعم، عندما رأى الهرمزان سيدنا عمر قال له: أشهد أنك نبي. قال: لست نبيا ولكنني أعمل عمل الأنبياء. بهذه الأخلاق نكون ورثة للأنبياء. الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكنهم ورثوا هذا الدين، هذا الدين الذي ليس طقوسا بين الناس ولكنه أعمال وسلوك، هذا الدين الذي نحتاج إلى أن نراه في حياتنا العملية، أن نراه في يومنا، في عبادتنا. ولنتذكر ثلاثة أمور هي عنوان هذه العبادة. أولها تلك الكلمة الطيبة التي أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم بأنها صدقة، وثانيها تلك الابتسامة التي أخبر النبي عنها فقال: تبسمك في وجه أخيك صدقة، وثالثها تلك العيون التي لا تنظر إلى قبيح الحياة بل تنظر إلى جميل هذه الحياة. عندئذ سيرى الناس
تدرس فينا تعاليم القرآن، وستكون المفاهيم الاجتماعية للعبادة هي عنواننا في دعوتنا إلى الله عز وجل. سنشترك مع إخواننا الحجاج في هذه العبادة لنتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وفي منهاج جديد لنكون أهلا لنفحات الغفران، ولنكون أهلا للقبول من الله الرحمن. اللهم إنا نسألك من فضلك، فافتح اللهم لنا أبواب رحمتك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت، يا حنان يا منان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم إني أسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تستجيب لنا دعاءنا، وأن تعطينا فوق ما طلبنا، وأن تغنينا عما أغنيت عنه عبادك الصالحين. اللهم إني أسألك سؤال المضطر إليك، المفتقر بين يديك، أسألك يا رب من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك اللهم من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك فرجا قريبا، أسألك يا رب دوام عافيتك والغنى عن شرار خلقك. اللهم إني أسألك فرجا قريبا، وأسألك يا رب دوام عافيتك والغنى عن شرار خلقك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. لا تدع اللهم لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته وعافيته، ولا عاصيا إلا بفضلك أصلحته وهديته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

كنا وإياكم مع برنامج نفحات الغفران لفضيلة الشيخ علاء الدين حموي، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: نلتقي بكم دائما عبر أثير واحد وصوت واحد
1: إنه صوت الحق
0: إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج خير نساء الأرض. إعداد وتقديم الداعية الدكتورة عبلة الكحلاوي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، برحب بكم أهلا ومرحبا في حلقة جديدة وخير نساء الأرض. من خير نساء الأرض المرأة الكاملة كما قال عنها الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هي أول زوجة له ولم يتزوج عليها طول حياتها، أول من أنجبت له الذكور، أم فاضلة للقاسم وعبد الله وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة. هي أول من آمنت به وبرسالته، وقفت بجانبه، تحملت معه مشقة الدعوة، وهبت نفسها وملها لله سبحانه وتعالى ولرسوله. أم المؤمنين ستنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها. اسمحوا لي النهاردة رحب بأمي وحبيبتي الدكتورة عبلة الكحلاوي. السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، حضرة الحبيب الحبيب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اتكلمنا عن ستنا آمنة أم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأثرها الكبير قوي في حياة حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد إيه كان كم الحزن الدفين في قلب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم على أمه التي توفيت على يديه.
1: 6 سنوات كان.
2: لكن لم ينساها أبدا.
1: نعم.
2: ثم أكرمه الله، وأنا بقول وجود السيدة خديجة رضي الله عنها في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأتي عبثا، وإنما هو بقدر من الله سبحانه وتعالى. لا لا. لأن هي إيه؟ هي صاحبة المرحلة، هي الدافعة في هذه المرحلة، هي الصاحب بالجنب في هذه المرحلة. الله سبحانه وتعالى اختار الصاحب بالجنب الحقيقي. لو تزوج، يعني لو تغيرت الأحوال وتزوج مثلا عائشة رضي الله عنها، التي كانت تغار، والتي كانت تريده بجوارها، والتي كانت لأثرت تأثير كبير قوي
1: في بداية الدعوة.
2: نعم. أي زوجة من الزوجات كانت ممكن تعكر صفو هذا القلب النابض بالحب الرباني، لكن وجود خديجة رضي الله عنها في هذا الوقت فهي ظهر وسند وحمى. أم، هي أم وهي صديقة وهي صاحب وهي حبيبة وهي كل ده.
1: الله.
2: وكان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يلقي على أعتابها متاعبه. تعالي نشوف السيدة خديجة رضي الله عنها هي مين. هي خديجة بنت خويلد بنت أسد بنت عبد العزي بن قسي بن كلاب، يعني من عايز أقول من أرقى الأسر وأعرق الأسر القرشية. من خديجة؟ هي امرأة حازمة لبيبة عاقلة مدركة ما يدور حولها، تعلم يقينا أن الرجال بالأفعال.
1: نعم.
2: أن الرجال مواقف. لهذا تقدم لها الكثير، لكنها كانت تدرك ده جاي عشان فلوس، لا ده جاي عشان المركز الاجتماعي، لا ده جاي عشان العائلة. الرجل مفقود في هؤلاء. نرجع تاني للسيدة خديجة رضي الله عنها، بنت خويلد بن أسد ابن عبد العزي ابن قصي ابن كلاب، من أرقى وأعظم الأسر كما قلت. نجد أنها كانت تاجرة، يعني سيدة أعمال. وخدي بالك، حطي تحتها 100 خط
1: الناس اللي بتحرم شغل المرأة.
2: سيدة أعمال. قافلة السيدة خديجة إلى الشام قد كل قوافل العرب.
1: شوف سيدة القوة. أعمال كبيرة.
2: شوف القوة. كانت تشارك الرجال وتختارهم من اللي ممكن يمسك العمل المرة دي في مقابل. شوفي قد ايه كانت حاسمة وكانت حازمة، وكان اللي يعني ممكن قوي تحسم الامر بمنتهى السرعة. يعني جاء واحد بيشتغل مع جابة خلاص
3: بتهتم بشغلها كمان.
2: بتهتم بشغلها وبعملها جدا. تزوجت قبل حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ابو هالة ابن زرارة، اسمه ابو هالة ابن زرارة التميمي، ولكنه توفي وترك لها هند. وتزوجت ايضا رجل يدعى عتيق ابن عابد المخزومي. اللي حصل ان هذه السيدة كان كل رجال قريش ينظرون اليها نظرة اكبار واجلال، وايضا يرون انها هي الزوجة التي يعني الافضل ان يرتبط بها، زي ما بقول لك فهمت الحدوته اللي حواليها. برغم هذه القوة لكن كان لديها احساس مرهف وعواطف فياضة، مشاعر فياضة، عاطفة فياضة.
3: يا حبيبي
2: ما هو يعني الست ممكن تظهر بمظهر لكن جواها حاجة تانية.
3: طبعا
2: رقيقة جدا، لديها شجن، تتمنى أن تحيا حياة طيبة. ولكن كان لديها سؤال، علاقتها بالله سبحانه وتعالى. كانت تقعد مع ابن عمتها ورقة بن نوفل تسمع كلام جميل عن الحق سبحانه وتعالى الواحد، تنظر إلى الأوثان التي بجوار الكعبة، تشعر أن يعني هناك فجوة كبيرة بينها وبين هذه الأوثان.
3: لم تسجد لصنم قبل ذلك،
2: لم تسجد وحاسة أنها أكبر من ده، ولم تكن تحترم الرجل الذي لا يفكر. فكانت تسعد جدا بما يقرأه عليها ابن عمها من الصحف المطهرة
3: ورقة بن نوفل.
2: ثم تطوف الكعبة. وفي مرة من مرات طافت الكعبة وروحت بيتها، كانت حاسة بنوع من السعادة غريب. شافت رؤية ان شمس مكة في تمامها دخلت بيتها.
3: الله.
2: فالبيت نور وخرجت هذه الأنوار ونورت أرجاء مكة كلها ثم أرجاء العالم. الرؤية سعادتها قوي، راحت جارية برضو على ورقة بن نوفل وقالت له أنا شفت كذا كذا كذا. قال لها والله دي بشرة كبيرة، يظهر بيتك يا خديجة حيحمل أنوار الرسالة وحيتفيض هذه الأنوار من بيتك يا خديجة.
3: الله.
2: فرحت قوي وحست ان دي نبوءة وامل، وبدأت تقيس كل اللي يتقدم لها بهذا المقياس اللي قال لها علي ورقة بن نوفل. ومرت الايام وما في شك ان المرأة الحكيمة تدرك طالما انها صاحبة مهمة لابد انها تكملها على خير وجه. في الوقت ده كان الناس كلها بتتكلم على أمانة وصدق وعفاف شخصية الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. الإنسان الهادي الجميل البسيط الصادق الأمين اللي كل الناس بتتكلم عنه بمهابة وبساطة في نفس الوقت.
3: الصادق الأمين،
2: يعني شخصية تدعو للإعجاب من كتر بساطتها. ففكرت أنا محتاجة هذه الشخصية للتجارة. دعيته، لبى الدعاء، قالت له يا ريتك تقبل كذا كذا تخرج بالتجارة. وافق على مبلغ معين ما بيتكلمش فيه لكن وافق إنه يشتغل وإنه يعمل. وبعتت معاه ميسرة، ده غلام عندها، على أساس أنه مراقب لكل شغلها ومراقب للي هيخرج بالقافلة. وده شأن كل سيدة حكيمة لبيبة، وأي إنسان صاحب عمل لابد أن يراقب عمله.
3: كنت لسه هقول لحضرتك دي من حكمتها يا أمي.
2: طبعا
1: ومن خير خير نساء الأرض أمنا حبيبتنا خديجة بنت خويلد. وما زلنا بنتكلم مع أمي وحبيبتي الدكتورة عبلة الكحلاوي. تفضل يا أمي.
4: كل ما بتذكري اسم السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها أفتكر على طول إنها أول صديقة وأول مؤمنة وأول من صلت وأول من تزوجها رسول الله وأول من أنجبت أبنائه وأول من حفظت كل ما كان يأتي به الوحي، كانت وأول من توفيت وأول من نزل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في قبرها
1: صلى الله عليه وسلم.
4: يا حبيبتي اللهم صلي على حضرة النبي. نرجع تاني لقصة الدنيا والسيدة خديجة رضي الله عنها في عالمنا في الدنيا اللي احنا فيها.
1: نعم.
4: والسيدة خديجة رضي الله عنها وهي التاجرة أو زي ما بنقول سيدة الأعمال، دنيا احنا خلوا بالكم احنا بنشتغل في الدنيا بنتكلم عن الدنيا كتير قوي وكأنها ولا سواها، لكن لما ندخل الحقيقة مش هنلاقي غير الحقيقة ولا سواها، لأن في البدء كان الله ولا شيء معه ثم ينتهي الكون ويبقى الله ولا شيء بعده.
1: ونعم بالله.
4: فبدام في الدنيا هنحكي عن هذه المرأة العظيمة اللي كانت بتعمل في الدنيا وعينها على الآخرة.
1: الله.
4: لكن عملها دلوقتي كان يعني فيه نوع من تكثيف كل القيم والمبادئ الأخلاقية التي يجب أن تكون امرأة تعمل ولكن شريفة محترمة وقور محتشمة، كل القيم والمبادئ التي لابد أن نتعامل معها في الدنيا.
1: نعم.
4: بدم أهل دنيا دلوقتي بدم إحنا في الدنيا.
1: نعم.
4: الشاهد أرسلت حضرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في تجارتها ومعه ميسرة. الحمد لله قدر يحقق كل شيء ببساطة لأنه أيضا ربنا سبحانه وتعالى اداله نفحات الذكاء والقبول والمحبة. ما هو برضو وألقيت عليك محبة مني، وربنا سبحانه وتعالى ألقى على وجه هؤلاء الأنبياء محبة منه، فيعني استطاع أن يحقق ما لم يحققه أي واحد من اللي خرجوا بالقافلة. وبعدين رجعوا، لكن كم في كم حادثة حصلت كده ميسرة سجلها. فلما راح للسيدة خديجة فوجئت بأن رضي الله عنها وأرضاها أن القافلة اتباعت واشترى جديد وفي مكاسب كبيرة لم تكن من قبل، ورضي بما أعطته وفي منتهى الثبات والنزاهة ولم يطلب أكثر ولم يفاصل ولا حاجة. فبتقول له احكي لي يعني ايه أخباره، يعني هل هو فعلا بهذه العفة وهل هو بهذا النقاء وهل هو بهذه الأمانة؟ ما هي رحلة عايز تعرفي حد، يعني يقول لك عرفته فلان يقول لك عرفته لكن
1: ما عشرتوش.
4: والسفر هو اللي بيصهر البني آدم ويتعرف على جوهره.
1: نعم.
4: فهو عشره. أم قال لها والله هي نفس الأخلاق، الأدب والخلق والأمانة والرغبة في يعني إيه الوصول إلى المزيد في كل شيء عشان يحقق لك ربح. لكن في حادثتين كانوا في منتهى العجب. قلت لهم إيه؟ قال في يوم قال وقفوا عند شجرة وقفنا وراح نايم تحت هذه الشجرة، وكان بجوار هذه الشجرة راهب خرج من صومعته، فقال له مين ده؟ قال له هذا رجل قرشي. قال له ما فيش حد بينام على تحت هذه الشجرة إلا ولديه علامات النبوة. فتعجب. المهم قام بيقول لك طول ما احنا ماشيين وفي شدة الحر يلاقوا غمامتين يجوا يضللوا عليه. فبقى مستغرب، المكان كله شمس حارقة.
1: نعم.
4: مغطية المكان والصحاري قاحلة، لكن على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام غمامتين كبار مضللين عليه، لدرجة أن كل يعني من في القافلة يحاول أن يأتي إلى هذا المكان علشان يستظل مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.
2: الله عليه.
4: الجميل أنه لم يكن يشعر بهذا، وإنما كان يعده الحق سبحانه وتعالى. الشاهد حكم ذلك وبدأت تتذكر مقولة ورقة بن نوفل، وبدأت تحس أنه هو ده اللي ممكن تنطبق عليه الشروط التي تراها. أولا يغض البصر عنها، ليس له في مالها رغبة، في غاية الخلق شوية، وصاحبتها السيدة نفيسة بنت منية ويقال بنت منبه جاءتها، فقالت لها مالك وفي ايه؟ وطبعا الصحاب لما تكون صديقة وفية دي بالدنيا كلها
2: يا رب ارزقنا.
4: فقالت لها والله في شخص اتمنى ان انا ارتبط بيه، لانه في كل الميزات اللي انا عايزاها، يعني الادب والاخلاق وغض البصر والامانه، وكمان هذه الامور الغيبيه الغريبه.
2: نعم.
4: قالت لها فين واسمه ايه؟ فقالت لها، قالت لها دول من يعني خيره ال قريش، من خيره القرشيين، وخصوصا دول احفاد عبد المطلب. فراحت قالت له ايه، كلمت حضره النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا عايزه تساعد صاحبتها بقى.
2: نعم.
4: فقالت له ما رأيك، مش عايز تتزوج؟ قال لها يا ريت، ولكن اليد، ما معنى الكلام؟ اليد قصيرة، معرفش ايه لسه. ما قالت له طب ايه رأيك لو كفيت المال والجمال وكذا وكذا؟ قال لها يبقى خير وبركة. قالت له طب فلانة؟ قال والله يعني اتمنى لكن مقدرتي كذا. الشاهد حصل القبول، وذهب عمه وطلبها له وتم الزواج.
2: أتوقف هنا يا أمي عند نقطة مهمة جدا جدا. لو بنت في زماننا دوت شافت واحد وأعجبت بيه من بعيد لبعيد باحترام، بحكم زمالة في العمل، بحكم زمالة في الجامعة، بحكم أي شيء، وحست بنوع من الإعجاب، هل ممكن تعمل نفس القصة في زماننا دوت تروح لصاحبتها؟
4: لا، ما ينفعش دلوقتي. ليه؟ لأن اللي هتقوله مش حضرة النبي عليه الصلاة والسلام
2: صلى الله عليه وسلم،
4: واخد بالك؟ اللي هتقوله جواه عاداته مش دينه. لو جواه دينه كان فهم، لكن جواه عادات وتقاليد قد يشوه هذه الفتاة. إنما لو مثلا أصرت بهذا لأخوها، ودايما النور حلو يا بنتي، لو أصرت بهذا لأمها وأمها قالت للأب، في الحالة دي يجوز. إنما تقول لصديقة،
2: يعني ممكن الأخ بقى يتعرف على الولد ويصاحبه، وبعزة نفس الولد يشوف البنت فيبتدي يعرف إذا كان معجب بيها ولا.
4: يعني ما أحوجنا الآن يعني إيه لهذه السلوكيات.
2: نعم.
4: لأن زي ما بقولك نسبة العنوسة زادت بصورة غير عادية.
2: نعم.
4: وده حرام.
2: نعم.
4: والله حرام، وحرام قوي، ده حرام، حرام. البنت اللي محدش حاسس بيها الشريفة المحترمة، حرام، حرام. الأرملة، حرام المطلقة.
2: نعم.
4: ده ذنبهم في رقبتنا، وانا بعيدها مليون مرة. كل واحد فينا يلحق بسرعة يؤدي دوره تجاه البنات اللي حواليه دول كلهم.
2: وبص يا أمي، أنا هتوقف عند نقطة جميلة كمان، إن صديقة ستنا خديجة، ستنا نفيسة، لما راحت ذكرت محاسنها وذكرت مميزاتها، يعني و و و ودي حاجة جميلة، إن الواحد مفروض يبدأ إن هو يذكر المحاسن والمميزات.
4: ما عشان كده بقول لما تختار الصاحب لابد إنك تختاري اللي يمثلك صح. لأن لو واحدة تانية،
2: ايه رايك في فلانه دي معجبه بيك بس كده،
4: او تظهر نفسها هي مثلا،
2: يا نهار
4: ابيض. وارد، ما احنا في زمن العجائب يا بنتي. لكن اختيار الصديق الصدوق اللي تقدر تسر له بكل ما في ما عندها، ده برضو محتاج عقليه زي السيده خديجه رضي الله عنها، اللي تختار.
2: نعم.
4: تختار مين؟
2: امنا خديجه بنت خويلد، تيالي مش هتكفي فيها حلقه، محتاجة أكتر من حلقة. وقت حلقتنا للأسف خلص، لكن إن شاء الله هنستكمل فيما بعد.
4: إن شاء الله إذا ربنا راي.
2: بإذن الله يبارك لنا في عمرك وفي صحتك يا حبيبتي. نلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة، ونستكمل السيرة العطرة الجميلة أمنا خديجة بنت خويلد، فأمان الله.
0: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع برنامج خير نساء الأرض. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: آل المارد أن يخرج من قلقومه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: واستمر
0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام، نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
4: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

0: الله. وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وفي آية أخرى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. الحقيقة الناطقة بالقرآن أن الناس يؤثرون الحياة الدنيا، وإيثار الحياة الدنيا له عدة دلائل. الدلائل من واقعنا نحن، لو كنا نؤثر الآخرة على الدنيا لتغيرت أحوالنا كما تغيرت أحوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما آثروا الآخرة على الدنيا تغيرت أخلاقهم وتغيرت معاملاتهم وعلاقاتهم، أصبحوا يتعاملون كأهل الآخرة فيما بينهم. لذلك اصطلح حالهم في الدنيا لأنهم كانوا يعدون أنفسهم للآخرة. وأما الذين يؤثرون الدنيا فإنهم دائما في شحناء واقتتال وتباغض وتنافر، يريدون أن يقتسموا الدنيا، والدنيا صغيرة، الدنيا لا تتسع لأطماع ابن آدم. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لو كان لابن آدم لادم واديان من ذهب لتمنى الثالثة، أو أن يكون له الثالث. بل إن بعض الناس يتمنى أن يملك الدنيا وما فيها وأن يحرم الآخرين منها. لذلك فإن أطماع أهل الدنيا لا تنتهي، وأما أطماع أهل الآخرة فإنها من مظاهر الزهد في هذه الدنيا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، سعي الآخرة يختلف عن سعي الدنيا. سعي الآخرة فيه عفو عن المسيء، سعي الآخرة فيه عطاء وجود وكرم مع سماحة نفس ومحبة. سعي الآخرة فيه كظم للغيظ وعفو عن المسيء. سعي الآخرة فيه حب للناس، وخير الناس أحب أنفعهم للناس. حب الآخرة أن تحب المؤمنين، لأن المؤمنين إخوة، فلا يجوز للمسلم أن يحمل في نفسه على مؤمن ضغينة أو بغضا أو حقدا، لأن الله تعالى يعلمنا حكاية عن نبيه نوح: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم هو القلب المعافى، المعافى من كل شرور الدنيا وآثامها. الذي يحب الآخرة ويؤثرها على الدنيا ينظر إلى جميع الخلائق بعين الرحمة، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للعالمين. حتى إنه يحب الكافر، وكيف يحب الكافر؟ والله تعالى لا يحب الكفر. إنه كما أخبر تعالى فقال: ها أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم، فكيف نحب الكفار؟ كان صلى الله عليه وسلم يحبهم، يحب لهم الهداية، أليس كذلك؟ أما كان يحب أن يهتدي كل الناس به؟ أما كان يقابل إساءة قريش بالدعاء لهم بالمغفرة والهداية؟ أما كان يقول كلما اشتد أذاهم عليه اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون؟ وعندما جاءه جبريل يخبره أن الله تعالى إن شاء في يوم ثقيف في يوم الطائف إن شاء أطبق عليهم الأخشبين، أي أطبق على ثقيف الجبلين، فماذا قال لجبريل؟ قال: لا يا أخي جبريل، إني أسأل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. إذن كان عليه الصلاة والسلام يحب الكفار لأنه يحب الهداية لهم ولا يحب الكفر، لأن الله لا يرضى لعباده الكفر. ولكن لو لم يكن الله تعالى يحب عباده لما أرسل لهم رسلا ترشدهم إلى الحق وتخرجهم من الظلمات إلى النور. من أراد أن يعمل للآخرة فعليه أن ينظر إلى الناس بعين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعينه عين الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صحيح أنه بالمؤمنين رؤوف رحيم وشديد على الكفار أثناء القتال، يا أيها النبي قاتل، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير، تلك في معركة القتال. وأما في معركة العقيدة والدعوة فكيف يكون خلقه صلى الله عليه وسلم؟ هل يكون شديدا؟ خلق الدعوة غير خلق الحرب. عندما تحتدم المعركة لا يجوز أن يركع المؤمنون أمام الكافرين، ولكن عندما تحتدم معركة العقيدة، عندما يحتدم الحوار، يجب أن يحافظ المسلم على أدبه وعلى رصانته وعلى خلقه، عليه أن لا يخرج عن طوره. لذلك يقول تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ويقول سبحانه وتعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. سؤال يطرح نفسه: لمن بعث محمد صلى الله عليه وسلم؟ بعث للمؤمنين أم للكافرين؟ هل كان في قريش، هل كانت في قريش المؤمنون أم كانوا كلهم كفار؟ هل أراد الله تعالى بالكفار خيرا أم أراد بهم شرا عندما بعث محمدا؟ سألت الجن هذا السؤال: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. سألت عندما رأت الشهب تنقض على مسترق السمع، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. إن كان الله تعالى قد أراد ببعثة أنبيائه ورسله وببعثة محمد صلى الله عليه وسلم بالناس خيرا ورشدا، فهل يجوز أن نغير نحن من مسار الإسلام؟ هل يجوز أن نغير نحن من مسار الدعوة إلى الله تعالى؟ لذلك عندما يعمل أحدنا بعمل أهل الآخرة فإنه يحب الكفار، كما أخبر تعالى أن يحب لهم الهداية وأن يكونوا معه في الجنة، كما قال صاحب ياسين الذي قتله أصحاب القرية، قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. كان ضحية قوم مجرمين، ولكنه لم يحمل في نفسه حقدا عليهم، وتمنى وهو في الجنة لو أن الله تعالى يخبر قومه بمقامه العالي، بمقام الكرامة والنعيم المقيم، ليعملوا عمله ليكونوا معه في الجنة. هذا هو عمل أهل الآخرة. أما عمل أهل الدنيا فهو النظر إلى الآخرين بعين الحقد، لأنهم يريدون أن يأخذوا منهم الدنيا، الدنيا بكل أشكالها، الدنيا بأموالها الدنيا بمقاماتها، الدنيا بعقاراتها وحرثها وزرعها، والحقيقة أن أحدا لا يستطيع أن يأخذ من مال الآخرين أو من رزق الآخرين شيئا، لأن الله تعالى قد قسم بين الناس أرزاقهم. ولو كانت الأرزاق بأيدي الطامعين لجعنا جميعا نحن في هذه المدينة، لأن الطامعين ما كانوا ليتركوا لنا فيها لقمة خبز، ولكن رحمة الله تعالى قد قسمت بين العباد أرزاقهم، بل قد قسمت بين الدواب والعباد أرزاقهم. قال تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. متاع طعاما لكم ولأنعامكم. إذن قد قسم الله تعالى بين الناس وبين الأنعام، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فلماذا تخاصم الناس على الدنيا وقد حدد الله تعالى فيها مقامك وحدد فيها أيامك وقسم فيها رزقك؟ لك مهمة واحدة هي مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل تستطيع أن ترقى هذا الشرف؟ هل تستطيع أن تكون وريث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن تزهد في الدنيا وتعطيها لأهلها كما كان يعطي عطاء من لا يخاف الفقر؟ هل تستطيع أن تعطي كل شيء لتأخذ شيئا واحدا، لتأخذ مكان رسول الله ومقامه في دعوة الناس إلى الهدى، وأن تتمنى أن يهتدي بك رجل واحد لأنه خير لك من الدنيا وما فيها؟ إن أردت أن تحوز الدنيا والآخرة وخيرا من الدنيا وما فيها، فعليك أن تتوسل إنسانا ليحب الله تعالى، ليكون قريبا من الله تعالى. فإذا آمن فهنيئا لك، فقد اهتدى بك إنسان. فكيف إذا اهتدى بك رهط؟ كيف إذا اهتدت بك قرية؟ كيف إذا اهتدت بك أمة؟ لذلك كان أجره صلى الله عليه وسلم أجرا غير ممنون، أي غير مقطوع، لأن كل المؤمنين في العالم قد اهتدوا به صلى الله عليه وسلم. يجب أن نكون سببا في هداية أولادنا، سببا في هداية عشيرتنا، سببا في هداية أهلنا، سببا في هداية أعدائنا. إذ استطعنا أن نكون ذلك، نكون قد أحببنا الآخرة على الدنيا، ونكون قد اقتدينا حقا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن حمل في نفسه حقدا على مسلم فإنه لن يدخل الجنة بالحقد، لأن الله تعالى لا يدخل الحقد إلى الجنة، الجنة والحقد لا يجتمعان أبدا. لذلك كان نوح يدعو فيقول: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم القلب المعافى، معافى من الشرك والشك والحقد والحسد والضغينة، هذا هو القلب السليم. أنستطيع أن نداوي قلوبنا؟ ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. دواء القلوب الإخلاص لله تعالى، والعمل بما يرضيه، والزهد في الدنيا وهي مضمونة للزاهدين وللطامعين. فما جاع زاهد ولا استحوذ طامع على الدنيا ولا احتازها، حتى قارون الذي كانت مفاتيحه تنوء بالعصبة أولي القوة لم يستطع أن يمنع الفقراء أن ينالوا رزقهم الذي قسم الله تعالى لهم. وكم كان مال قارون شؤما عليه، وكم كان سلطان فرعون شؤما عليه، وكم كان إيمان موسى سعدا له ولمن آمن معه. علينا أن نكون مع موسى عليه السلام لا مع فرعون، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا مع قريش ولا مع المشركين. علينا أن نكون مع القرآن لا مع غيره من الأديان، لأنه من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا شهر القرآن، فلننظر في القرآن جيدا، لأن الله تعالى قد نعت بني إسرائيل نعتا قبيحا لأنهم حملوا التوراة ولم يعملوا بشريعتها. قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. لا نريد أن يضرب الله تعالى لحملة القرآن مثلا بحملة التوراة. أولئك الذين يقرؤون القرآن ولا يتجاوز حناجرهم، أولئك الذين يقرأوا القرآن ويخالفونه في كل موقف في حياتهم. علينا أن نكون قرآنيين في عقيدتنا، قرآنيين في أخلاقنا، قرآنيين في كل مواقفنا، حتى نكون مسلمين حقا، لأنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم ولا رسالة بعد الإسلام. فكونوا في هذا الشهر من التائبين، فأوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا، تقبل منا قرآننا الذي نتلوه كل يوم. اللهم علمنا القرآن وأدبنا بالقرآن، واجعل القرآن ربيع قلوبنا وأخلاقنا ومنهاج حياتنا وحكم بيننا، وابعث فينا رجلا يحكمنا بهذا القرآن حتى ترضى ويرضى المؤمنون، وحتى تتنزل الرحمة على البشرية كلها، حتى تعم الرحمة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصل وسلم وبارك على من بعثته رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحبه الغر الميامين، ومن سار على دربه بإحسان إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: اللهم انفعنا بما سمعنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام، تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: من هنا من هنا
1: وأعرف ما أرمي وما هدفي
0: وراية التوحيد أعلي
2: وراية التوحيد
3: راية الحق بالعالي رفعوها
0: وللمستقبل قد مضي
2: وللمستقبل قد مضي
4: علي علي علي علي علي علي علي علي

صوت الحق، صوت الحق، صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج حجة الوداع مع الشيخ الدكتور عبد الوهاب الطريري. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: هذه رحلة نرحل فيها بأرواحنا ومشاعرنا، فذاك رسول الله وتلك بلد الله، فأحضر قلبك واسترخف وجدانك، فإنك واجد روح روحك وحياة قلبك وأنس نفسك.

0: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في هذا المكان قد نصب نفسه للناس يفيضون إليه بأسئلتهم فيجيبهم صلى الله عليه وسلم مقبلا عليهم. يأتي إليه ناس من أهل نجد يسألونه عن الحج فيقول الحج عرفة، ويسقط رجل من راحلته فتنفصم عنقه فيموت، رجل من غمار الناس لا نعرف اسمه ولا قبيلته ولا بلده، لكن ربه الذي خلقه يعلمه وإليه منقلبه. فيقول صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وفي هذا المكان ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مكانه ذلك واقف والناس حوله، فنزل جبرائيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الآية العظيمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأها على الناس وسمعوها رطبة طرية من بين شفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفقهها الفقيه عمر رضي الله عنه، فما إن سمعها حتى علم أن الدين قد كمل وأن النعمة قد تمت وأن مهمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الأرض قد انتهت، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يتهيأ للحاق بالرفيق الأعلى والمحل الأسنى. فاستعبر عمر باكيا وهو يقول: ليس بعد الكمال إلا النقصان، ليس بعد الكمال إلا النقصان، إذا كمل الدين فقد انتهت مهمة محمد صلى الله عليه وسلم وآذن باللحاق بالرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه. أما سيدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقد قضى هذا اليوم مستغرقا في العبادة، مستغرقا في الذكر، مستغرقا في الدعاء، قد رفع يديه إلى صدره كهيئة استطعام مسكين، كهيئة استطعام مسكين، يتوسل ربه ويعظم ربه ويدعو ربه، حتى إنه عندما اضطربت به راحلته سقط خطامها من يده فتناوله بيد وأبقى اليد الأخرى مرفوعة يدعو بها ربه. يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مبسوطتان مرفوعتان إلى صدره وهتافه التهليل والتلبية: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك إله الحق. وجاشت أشواقه صلى الله عليه وسلم إلى الله والدار الآخرة، فسمع في تلبيته يلبي ويقول: لبيك إن العيش عيش الآخرة، لبيك إن العيش عيش الآخرة، لبيك إن العيش عيش الآخرة. فلما تضيفت الشمس للغروب دعا النبي صلى الله عليه وسلم رديفه الذي سيشرف من بين هذه الجموع كلها أن يكون رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المقام، في هذا المكان، في هذا الزمان. من الذي سينتخب من بين هؤلاء كلهم لينال هذا الشرف؟ ادعوا لي أسامة بن زيد. ودو النداء في فجاج عرفة: يا أسامة بن زيد، يا أسامة بن زيد، ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك. وسمع زعماء القبائل وحدثاء الأهد بالإسلام اسم أسامة بن زيد الذي سيركب ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظنوه سيدا جليلا شيخا كبيرا طوالا مهيبا أبيض وضيئا ورمقت العيون مؤخر ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يجيء ذاك فيركبها في أشرف مكان ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبينما العيون تنظر إلى شاب أسود أفطس أجعد الشعر أتى ثم تسلق ناقة النبي ثم التزم البدن الشريف وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لصق صدره ونظر الناس بذهول، أهذا أسامة بن زيد؟ أهذا الذي حبسنا ابتغاؤه؟ وكأنما كان بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم يوجه رسالة بليغة في هذا المكان بالذات وفي هذا الزمان بالذات، أن هذا الموقف موقف دفنت فيه كل نعرات الجاهلية. فهذا أسامة من بين كل الناس ينال شرف ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان المولى ابن المولى وإن كان الأسود البشرة، لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ها قد تضيفت الشمس للغروب وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل على بلال فيقول: يا بلال استنصت الناس. ودوى صوت بلال: أيها الناس أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنصت الناس واحتبست الأنفاس وانقطعت الأصوات حتى كأنما عرفة ولا أحد فيها إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقبل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسكب في آذانهم البشرى بالفيض الغامر من الرحيم الرحمن، البشرى من ربهم الذي اطلع عليهم ورآهم قد حسروا رؤوسهم وبسطوا أكفهم وخشعوا وعنت وجوههم لجلاله وعظمته، فرحمهم وهو الرحمن الرحيم. أقبل عليهم صلى الله عليه وسلم فقال: إن جبريل أتاني فقال: إن ربك يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تبلغ أهل الموقف وأهل المشعر أني قد غفرت لهم، أني قد غفرت لهم وتحملت عنهم التبعات. فنطق ذاك الملهم الموفق الفاروق عمر، قال: يا رسول الله لنا خاصة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، لكم ولمن أتى بعدكم، لكم ولمن أتى بعدكم. فقال عمر: كثر خير ربنا وطاب. فلما غابت الشمس واختفى قرصها دفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائلا للناس: ادفعوا على اسم الله.
1: لبيك لا شريك لك، لبيك لا شريك.
0: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة مفيضا إلى المزدلفة من هذا الطريق ويسمى طريق المأزمين. دفع صلى الله عليه وآله وسلم من عرفة إلى المزدلفة ودفع معه الناس، وسار صلى الله عليه وآله وسلم في حطمة الناس وغمار الناس وهو إمام الناس رافعا يمينه الميمونة المباركة يشير بها إليهم قائلا: أيها الناس السكينة السكينة، فإن البر ليس بإيجاف الخيل والركاب. سار صلى الله عليه وسلم عليه السكينة والجلال والوقار من عرفة حتى أفاض إلى المزدلفة. أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المزدلفة ووافى هذا المكان ويشبه أن يكون هذا المكان هو موضع نزوله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان أول ما فعله عندما وصل إلى المزدلفة أن صلى صلاة المغرب والعشاء جمع تأخير. فلما قضى صلى الله عليه وآله وسلم صلاته كان بدنه الشريف المبارك أحوج ما يكون إلى إبلاله براحة بعد عناء يوم طويل شاق قضاه صلى الله عليه وسلم في النقلة والارتحال، بل عمره بجلائل الأعمال. ولذا هجع من أول الليل واستغرق في نومه إلى السحر.
2: وإلى لقاء قادم مع برنامج حجة الوداع مع الشيخ الدكتور عبد الوهاب الطريري. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة برنامج تفسير سورة الفاتحة مع الأستاذ مصباح سيدي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بغض النظر عن كون البسملة آية من الفاتحة أو لا، إلا أن البدء باسم الله فحواه جاءت به آيات أخرى وتواترت به الأحاديث. البسملة ليست مجرد استهلال نبدأ به أحاديثنا أو أعمالنا، وليست مجرد ألفاظ دون معاني. البسملة هي التي تعطيك الضوء الأخضر لكل ما تقوم به من أعمال.
1: حين تقول البسملة فإنك تعلن أنك تقوم بكل ما تقوم به بسم الله. مثال: كما يصدر قرار ما من جهة عليا، فتأخذ هذا القرار جهة سفلى وتنفذه باسم الجهة العليا، ولله المثل الأعلى. بما أننا خلقنا الله سبحانه وتعالى خلفاءه في هذه الأرض، أو هذا المعنى الذي يجب أن نستحضره معنا دائما: إني جاعل في الأرض خليفة. هذا ما تعنيه البسملة بالضبط. من خلالها تعلن هوية من استخلفك، وأن كل أعمالك وكل مشاريعك وكل ما تقوم به إنما تقوم به باسم من استخلفك في هذه الدنيا، وسعيك في الإصلاح في هذا العالم إنما يكون باسم الله سبحانه وتعالى. حين ذكرت البسملة أول مرة في القرآن، حين أدرك نوح أن مجتمعه يسير إلى الهاوية بعد أن فعل كل ما في وسعه وكل ما في مقدوره لإيقاف هذا السقوط، بعد هذا كانت البسملة هي المنفذ. قال: اركبوا فيها بسم الله، لأنها السفينة التي صنعت على عين الله، واصنع الفلك بأعيننا. كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، أي فهو أقطع، لأنه ليس موصولا بالحق، ليس موصولا بالقوي، ليس موصولا بالقادر، ليس موصولا بالله سبحانه وتعالى. كل أمر سواء كان صغيرا أو كبيرا فهو أمر مقطوع بغير البسملة، هو مقطوع بسم الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى حين ربط البسملة في أشياء قد تكون روتينية أو بسيطة كالأكل والشراب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سمي الله وكل بيمينك، هي تذكير لك أن هذا الكون مسخر لك، وفي نفس الوقت هذا التسخير ليس مطلق، وإنما مربوط بما بعده، مربوط بالرحمة، مربوط بسم الله الرحمن الرحيم. فالبسملة نفسها تكذب كل من يتلفظ بها ليسفك دما حراما أو يظلم أو يفسد في الأرض.
0: إذا فهمنا البسملة بهذا المعنى لن تجد أحدا يظلم زوجته، لأنه يعلم أنه أخذها بسم الله واستحلها بسم الله. لن تجد تاجرا يغش الناس لأنه يفتتح يومه ببسم الله. ولا يمكن للعامل إلا أن يكون متقنا في عمله لأنه استفتحه ببسم الله. وهكذا البسملة هي إعلان عن أنك تقوم بما تقوم به بسم الله تعالى.

هكذا مستمعينا تابعتم برنامج تفسير سورة الفاتحة للأستاذ مصباح سيدي. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفردوس المفقود. إعداد وتقديم الدكتور عبد الرحمن العشماوي. وقتا طيبا نرجو لكم.

0: لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان.
1: هي الأمور كما شاهدتها.
0: حينما انتصر عبد الرحمن الداخل على يوسف الفهري في قرطبة واستطاع أن يستولي عليها، واستطاع أيضا أن يعود إليها مرة أخرى حينما تحايل عليه يوسف الفهري، فأرسل ابنه بعدما خرج الداخل من قرطبة ليستولي على قصر الإمارة. استتب الأمر لعبد الرحمن الداخل في قرطبة، وذلك في عام 400 للهجرة. عند ذلك فر يوسف إلى، طبعا حدث صلح بين يوسف الفهري وبين عبد الرحمن الداخل، ووافق الداخل على الصلح. وكما قلنا كان من صفات عبد الرحمن الداخل أنه يميل دائما إلى العفو والتسامح، وافق على الصلح مرة أخرى مع يوسف الفهري. ولكن يوسف هرب مرة أخرى وغدر بعبد الرحمن الداخل في عام 41 للهجرة. انهزم إلى طليطلة عند ابن عمه هشام ابن عروة الفهري، ابن عم عبد يوسف بن عبد الرحمن، وآوى إلى ابن عمه وأراد أن يرتب مع ابن عمه للثورة الجديدة على عبد الرحمن الداخل. لكن والي أشبيلية من قبل عبد الرحمن الداخل اسمه عبد الملك ابن عمر المرواني كان متيقظا لهذا الأمر، وهو رجل قوي وقيادته كانت قيادة محكمة، فاستطاع أن يلتقي بيوسف ابن عبد الرحمن الفهري على حدود طليطلة وأن يهزمه ومن معه. وكانت النتيجة ما هي؟ قتل يوسف، وقتل ابنه عبد الرحمن، وقتل صاحبه الصميل، وانتهت هنا فتنة يوسف ابن عبد الرحمن الفهري، فاستقرت الأمور لعبد الرحمن الداخل. حدثت ثورة أخرى، ونحن نكرر ونقول هذه الثورات تحدث بين المسلمين في الأندلس، وكان شمال الأندلس يتعرض لهجمات شرسة من قبل الإفرنج الذين استغلوا فرصة الصراع بين المسلمين، فأخذوا يختلسون الولايات الإسلامية في شمال أسبانيا واحدة تلو الأخرى. وهؤلاء الذين يتصارعون كانوا بعيدين عن التفكير في هذا الوضع في شمال الأندلس. حدثت ثورة أخرى من قبل فتى اسمه القاسم ابن يوسف الفهري، وكأنما أراد أن ينتقم لأبيه وأخيه من الداخل، مع أن أباه وأخاه هما السبب في الانتقاضات التي حصلت، وهما اللذان جريا على الغدر والخيانة وسعيا إلى حتفهما بنفسيهما. قامت هذه الثورة للقاسم في عام 43 للهجرة وفي الجزيرة الخضراء، ولكن أيضا عبد الرحمن الداخل استطاع أن ينهي هذه الثورة وأن ينهي قيادة القاسم ليوسف الفهري، وأن يقتله أيضا ليلحقه بأبيه وأخيه. هنا حدث ما لم يكن في حسبان عبد الرحمن الداخل، فقد كان هو يبني نفسه في قرطبة ويحاول أن يجمع أشتات المسلمين ويحاول أن يقضي على العصبيات القبلية التي كانت منتشرة في تلك الفترة، ولكنه سمع بأن العلاء ابن مغيث اليحصبي، وهذا من جماعة أبي الصبح اليحصبي، هذا العلاء ثار في منطقة باجة في عام 46 للهجرة، فأقلق كثيرا عبد الرحمن الداخل. لماذا؟ لأن العلاء قد بعث إلى أبي جعفر المنصور وهو الخليفة العباسي في المشرق، بعث إليه يعرض عليه أن يكون واليا له على الأندلس، وأن يتلقى دعم أبي جعفر المنصور للقضاء على عبد الرحمن الداخل. فكأن الأمر قد أعجب أبا جعفر المنصور، فأرسل مساعدات مالية وبعض المساعدات الأخرى إلى العلاء ابن مغيث اليحصبي، وقد كان في منطقة باجة من الأندلس. وبدأت قوة أبي العلاء تنمو في هذه المنطقة، وبدأت تقلق فعلا عبد الرحمن الداخل، لكنه استعان بالله وجمع جنوده وقال لابد أن نتعامل مع مشكلة العلاء بن مغيث اليحصبي بصورة حاسمة وسريعة، لأن بقاء هذه المشكلة ستشكل خطرا كبيرا، خاصة وأن عبد الرحمن الداخل قد علم أن وراءها أبا جعفر المنصور، ونحن نعلم أن الخليفة العباسي كان يتمنى أن تصبح الأندلس تابعة له، لأن بلاد الأندلس بلاد خيرات وبلاد طبيعة خلابة وبلاد إنتاج زراعي ضخم جدا، وفيها ثروة هائلة، ثروة زراعية وثروة حيوانية، وأيضا بعدها السياسي وعمقها الاقتصادي، فكان يريد أن تكون رافدا للدولة العباسية، ولكن وجود عبد الرحمن الداخل

ولو فاز وانتصر عبد الرحمن الداخل فسيكون هو أمير الأندلس بلا منازع. بعد القتال الشديد انتصر عبد الرحمن الداخل وقتل العلاء بن مغيث اليحصبي وقتل معه بعض رجاله الأشداء الذين أبلوا بلاء قويا في المعركة. فعبد الرحمن الداخل هنا اتخذ طريقا آخر ألا وهو طريق الشدة. وبعض المؤرخين يقول هنا اختلف الطبيعة في هذه القضية بالذات في هذه القصة، لأنه رأى أن العلاء قد أقلقه فأخذ احتز رأسه ورأس مجموعة من الرجال معه وبعث برأسه ورأس بعض الرجال إلى مكة حيث كان هنالك أبو جعفر المنصور لأداء فريضة الحج، ويقال إن الرأس ألقي عند خيمة أبي جعفر المنصور. فلما رآه ذعر وعلم أنه أمام رجل قوي في الأندلس وأنه يجب عليه أن يكتفي شره كما قال هو، قال الحمد لله الذي جعل بيننا وبين صقر قريش البحر، وهو الذي أطلق على عبد الرحمن الداخل صقر قريش. وكان يقول إن الفتى الذي يستحق أن يمدح فيكون هو الفتى هو عبد الرحمن بن معاوية. وكان أبو جعفر المنصور يشيد دائما بقدرات هذا الفتى الأموي الذي كان في الأندلس. وهنا قنع أبو جعفر المنصور بأنه لا مطمع له أصلا في الأندلس ما دام قد حصل للعلاء اليحصبي ما حصل، وقد رأى رأسه أمامه في مكة، وهو ما أدهش أبا جعفر المنصور كيف نقل الرأس من الأندلس إلى مكة. فألغى فكرة التدخل في الأندلس وكان يقول دعوا عبد الرحمن بن معاوية ودعوا صقر قريش فالحمد لله الذي جعل بيننا وبينه البحر. هنا استتبت الأمور لعبد الرحمن الداخل وبدأت حنكته السياسية تتمثل في الإصلاحات، فقد التفت إلى الأندلس وبدأ يجمع الناس ويقول لهم أنتم هنا لتقيموا دولة الإسلام ولتواجهوا أعداءكم من الإفرنج وغيرهم، فيجب أن تنتهي العصبيات القبلية ويجب أن تستقر بلاد الأندلس سياسيا. وقد استطاع عبد الرحمن أن يفعل ذلك بتفاصيل ترويها لنا كتب التاريخ عن الخلاف، عن الإمارة الأموية والخلافة الأموية في الأندلس بعد عبد الرحمن الداخل. لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغرر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان.

الفردوس المفقود، من إعداد وتقديم الدكتور عبد الرحمن العشماوي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: منهاجنا دعوة،
1: دعوة إبراهيم،
0: دعوتنا عزة،
2: لا إله إلا الله،
0: عزتنا وحدتنا،
3: آل المارد أن يخرج من قلوبه من بعد.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج في قصصهم عبرة، وقتا طيبا نرجوه لكم.
4: سابقون ولاحقون، منهم الملك والرئيس، الوزير والغفير، الغني والفقير، الحكيم والجاهل، أثروا وتأثروا، تحدثت عنهم الحكايات وساقت أخبارهم الروايات، فتحولوا إلى عبرة على سطور القصص. في قصصهم عبرة، سلسلة عبر اختارها للإذاعة عبد الله أبو زعيتر، إعداد الكاتب الفلسطيني أدهم شرقاوي، تقديم كميليا نعيم.
5: في قصصهم عبرة، الجمع بين المتحابين. ابن الجوزي في كتابه الماتع أخبار الحمقى والمغفلين أن الخليفة المهدي العباسي دخل يوما بناء وأمر أن يخرج كل من فيه، وبقي هناك رجلان خفيا عن أعين الحرس، ثم في وقت لاحق جيء بهما إليه فقال للأول: من أنت؟ فقال: أنا. فقال له: ويلك، من أنت؟ فقال: لا أدري. فقال له المهدي: ألك حاجة فنقضيها؟ قال: لا. فقال له: أخرب عني يا أحمق. ثم رأى الثاني فاستنطقه، فأجابه بقلب قوي ولسان جريء، فقال له: من أنت؟ فقال: رجل من رجال دعوتك يا أمير المؤمنين. فقال له: فما جاء بك إلى هنا؟ قال: جئت أنظر في هذا البناء الحسن وأدعو لأمير المؤمنين بطول العمر. فقال له المهدي: ألك حاجة فنقضيها؟ فقال: نعم، خطبت ابنة عم لي فردني أبوها وقال: أنت فقير، والناس يا مولاي يحبون المال، وأنا بها شغوف. فقال له الخليفة: قد أمرت لك ب50,000 درهم. فقال الرجل: جعلني الله فداك يا أمير المؤمنين، قد وصلت فأجزلت الصلة، ومننت فأعظمت المنة، فجعل الله باقي عمرك أكثر من ماضيه، وآخر أيامك خيرا من أولها. فقال المهدي: عقل المرء يجري على لسانه. جاء الإسلام رحمة للناس، وعد الجمع بين المتحابين من جبر الخواطر ومكارم الأخلاق، لأن خالق الناس يعلم أنهم قلوب في أول الأمر قبل أن يكونوا لحما ودما. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، في حجري يتيمة وقد خطبها رجل معدم ورجل موسر، وهي تهوى المعدم ونحن نهوى الموسر. فقال له النبي: لا أرى للمتحابين إلا النكاح. وهذا عمر بن الخطاب حين علم بحب عروة لعفراء وحبها له في الجاهلية، وكيف حال الأهل بينهما، قال وهو يومئذ خليفة للمسلمين: لو أدركت عروة وعفراء لجمعت بينهما. فالله الله في قلوب المتحابين، لا تكسروا قلوبهم ما دام الجمع بينهما ممكنا، فإن جبر الخواطر

وإلى لقاء قادم مع برنامج في قصصهم عبرة. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق بعد التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أسرار الحج مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

أسرار. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وهداه إلى يوم الدين. أهلا بكم ومرحبا مع أسرار الحج. أحدثكم عن مناسك الحج والعمرة، منسكا منسكا. وطبعا لأن الحج ممكن يكون مفرد حج فقط، أو قارن حج مع عمرة بدون فاصل بينهما، بدون تحلل بينهما، أو تمتع وهو أن يعمل العمرة كاملة ويتحلل ثم يوم الثامن يعمل أعمال الحج. فلابد أن نختار أحدها، فاخترت أن نعمل التمتع لسببين. السبب الأول أنه أفضل النسك. النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا، قال لولا أني لم أسق الهدي. النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، لكنه قال لولا أني لم أسق الهدي، لولا أني ما جبت الحيوانات التي ستذبح هديا في الحج معي لتمتعت. فإذا التمتع أفضل باتفاق كل العلماء. فسنسير إذن بالمناسك حسب التمتع. ولسبب آخر، أن التمتع فيه عمرة كاملة ثم تحلل ثم حج كامل، فأحببت أن أذكر مناسك العمرة كاملة حتى إذا الإنسان فقط يذهب إلى العمرة عنده أسرار العمرة منفصلة يستطيع أن يستفيد منها، ولا يلزمه أن يقرأ أو يسمع كل ما يتعلق بالحج إلا إذا اقترب حجه. وهي إذن فرصة للحجاج أن يستفيدوا إن شاء الله، ويعني يعيشوا هذه الأجواء والأسرار حتى يستشعروا عظمة هذا الحج وعظمة هذه المناسك، وأيضا لغير الحجاج حتى يتعلموها، فإذا رزقهم الله تعالى الحج جددوا سماعها ومعرفتها حتى يذهبوا إلى حجهم وقد عرفوا هذه الأسرار والمقاصد والعبر والمعاني. فسرنا مع الحجيج ووصلنا إلى السعي، وبينت لكم الأحكام المتعلقة بالسعي، لكني لم أحدثكم عن ما السر وراء هذا السعي. طبعا قصة السعي مرتبطة مباشرة بهاجر عليها السلام لما كانت تبحث عن الماء لولدها إسماعيل في القصة الشهيرة. والدليل على فكرة، الدليل على أن السعي هو مرتبط بقصة هاجر دليل بالنص بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري وأحمد. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر قصة هاجر وذكر السعي بين الصفا والمروة لهاجر، ماذا قال بعدها؟ قال صلى الله عليه وسلم فذلك، بعد ما ذكر قصة هاجر يقول فذلك، يعني لذلك سعي الناس بينهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم ربط مباشرة بين سعي الناس وبين قصة هاجر، فهي ليست قضية اجتهاد علماء وإنما نص صريح من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن القصة هي تكريم لامرأة، هذا السعي يهدف إلى تذكيرنا بهذه المرأة وبقصة هذه المرأة. ونحن عندما نسعى بين الصفا والمروة، وكل من سعى بين الصفا والمروة إنما سعى بناء على سعي هاجر، فالكل سعى مع خطوات امرأة. أي تكريم للمرأة الذي جعل خطواتها عبادة، السير على خطوات هذه المرأة عبادة، وحتى عندما كانت تمشي نمشي، وإذا وصلت إلى منطقة تهرول نهرول. عجيب هذا، ولأنها راحت ورجعت 7 مرات نذهب ونعود 7 مرات. إذن القصة تكريم لامرأة، هاتوا لي دين أكرم امرأة كما أكرمها الإسلام. نحن نسعى على خطى امرأة. أول من آمن بنبينا امرأة، خديجة رضي الله عنها. أول من استشهد في سبيل الله امرأة، سمية رضي الله عنها. فأي تعظيم وتكريم للمرأة في أي دين أعظم مما فعله الإسلام. وموضوع تكريم المرأة وعناية الإسلام بالمرأة ومكانة المرأة في الإسلام هذا موضوع عظيم لعلنا نفرد له حديثا خاصا. إذن ما هو السعي؟ السعي هو السير على خطى امرأة، على خطى هاجر، كما فعلت نفعل. لماذا؟
أنا تأملت في هذا، لماذا؟ لماذا نسير على نفس الأماكن التي سارت عليها هاجر؟ ولماذا نفعلها 7 مرات كما فعلتها هاجر؟ فبدأت أفكر، اسمحوا لي، يعني في النهاية نحن نفعلها عبادة، الله أمرنا نفعلها والرسول صلى الله عليه وسلم فعلها، فنسير على نسكه صلى الله عليه وسلم لقوله خذوا عني مناسككم. لكن لا بأس أن نفكر في معاني وعبر لعلها تحرك المشاعر أكثر. تأملت أولا لماذا هي سعت 7 مرات؟ يعني القصة أنها كانت تبحث عن ماء، طبيعي جدا لأنه ما كان في ماء في المنطقة التي هي اليوم الكعبة وما حولها في ذاك الوقت. طبعا لما تركت ولدها ما كان في كعبة، بناها إسماعيل وإبراهيم فيما بعد، بعد 16 سنة من هذا المشهد. فإذا ما كان في شيء، واد غير ذي زرع عند مكان البيت الحرام، لكن ما كان في بيت حرام، طبعا ما في لا مباني ولا بشر ولا ماء ولا شيء. فبحثت عن ماء، ما في ماء، من الطبيعي أن تحاول أن تصعد على مكان عالي لتبحث عن بشر أو ماء. أقرب مكان عالي هو تل الصفا، فصعدت إليه، بحثت يمين ويسار، ما في أحد، ما في ماء، حتى الآن الوضع طبيعي. ما التصرف الطبيعي العقلاني بعد ذلك؟ أن تذهب إلى تل آخر لعلها ترى وراء شيء. أقرب تل آخر هو المروة، فمن الطبيعي أن تذهب إليه. مشت حتى وصلت بطن الوادي، الوادي مستوي، طبيعي أن تهرول أسرع لها، فهرولت ثم أكملت المشوار صاعدة نحو المروة. صعدت على المروة، تلفتت يمين ويسار، ما في شيء. الآن من غير الطبيعي ولا العقلاني أن تعود لنفس التل الذي بدأت منه، المفروض تذهب إلى تل ثالث، هكذا يقول المنطق، هكذا يقول العقل، لأنها تبحث عن بشر أو ماء، وهي قد استكشفت قبل قليل الصفا، ما في عليه شيء ولا حول شيء، ومفروض تذهب إلى تل ثالث أو جبل. ما الذي حدث وجعلها تعود إلى التل الأول الصفا؟ تأملت في هذا، طبعا لم أجد جوابا صريحا لأحد من العلماء، ولم أجد دليلا من نص أو قصة تاريخية تشير إلى هذا، لكن هكذا استنباطي، ولعله من الرحمن. الصفا اللي يقف عليها يستطيع أن يرى ما عند الكعبة، طبعا تذكروا أنه في ذاك الوقت ما في مباني تحجزنا كمنظر، فولدها تستطيع أن تراه. لكن لما وصلت إلى المروة الولد صار بعيد، لا يمكن أن تراه من هذه المسافة، خاصة ولد رضيع على الأرض، فخافت، فمفروض ترجع إليه، لكن العودة إليه لن تنفعها شيء، على الأقل تروح للصفا، لأنه يمكن يكون وراء الصفا جاء أحد فيمكن أن تراه، وفي نفس الوقت ترى ولدها، فرجعت. إذن الآن حركتها ماذا؟ حركتها العاطفة، ولم يحركها العقل. العقل يقول لها بمكان ثالث، بس العاطفة ورحمة المرأة بولدها هو الذي حركها للعودة نحو الصفا مرة أخرى، فرجعت إلى الصفا. طبعا استكشفت لم تجد شيء، ترى ولدها ما في شيء، مطمئنة عليه، رجعت إلى عقلها، المفروض أكمل، فرجعت إلى المروة مرة أخرى حتى تكمل من وراء المروة تبحث عن شيء آخر، ما في شيء مرة أخرى، والولد صار بعيد، ورجع الخوف إليها، فحركتها العاطفة مرة أخرى، فرجعت نحو الصفا، وظلت تتردد بين العاطفة التي تجرها لتكون قريبة من ولدها، والعقل الذي يقول لها اذهبي وابحثي عن ماء في مكان آخر، فظلت تفعل هذا 7 مرات، حتى سمعت في المرة 7 وهي على المروة صوت جبريل وهو يضرب الأرض، لا هي لم ترى جبريل، سمعت صوت جبريل وهو يضرب الأرض، فانشقت الأرض عن زمزم، فتوجهت نحو ولدها خايفة عليه، فوجدت زمزم، وهكذا بدأت زمزم. فإذا هذا التردد بين الصفا والمروة هو تردد بين العقل والعاطفة والروح، هذا طبيعي في البشر، وخاصة إذا كان الإنسان عنده رحمة وعنده عواطف. إذا ما هي الرسالة هنا؟ ما هي الرسالة في السعي بين الصفا والمروة؟ الرسالة هنا سيروا على خطى هذه المرأة، وتذكروا أن هذا السعي 7 مرات كان من أجل رحمة امرأة بولدها،
حركتها الرحمة لتعود، وتغلبت رحمتها وعاطفتها حتى على عقلها. فكأن الله سبحانه وتعالى يقول، والله سبحانه وتعالى له حكمة ومقاصد، لكن نحاول أن نتأمل. فكأن الله سبحانه وتعالى يقول لنا: تذكروا وأنتم تسعون بين الصفا والمروة عظمة هذه المرأة، وتذكروا بالذات رحمة هذه المرأة بولدها، تذكروا كيف رحمتها بولدها هي التي حركتها، فتذكروا رحمة أمهاتكم بكم، واذكروهن واشكروهن وادعوا لهن، لأن من أجل رحمة امرأة بولدها كانت عبادة لا يكتمل الدين إلا بها لمن استطاع إليه سبيلا. هذا من عظمة هذا الدين، تبجيل المرأة وتبجيل وتكريم وتخليد، ليس عيد الأم وإنما بعبادة جزء من أركان الدين، رحمة المرأة بولدها تخلد في السعي بين الصفا والمروة، فما أعظمها من عبادة وما أجلها من تكريم. فهذه باختصار مسألة السعي بين الصفا والمروة. وتذكروا كذلك أن الله سبحانه وتعالى الذي كرم المرأة هذا التكريم يوجب علينا نحن كأمة أن نكرم المرأة هذا التكريم. أما أمة تعطل الاستفادة من المرأة وتريد أن تصنع حضارة بالرجال فقط، لن تستطيع. الأمة التي تحجل وتقفز على رجل واحدة هي الرجال، ولا تستعين بالرجل الأخرى من المجتمع النساء، لن تنهض إذا لم نعتني بالمرأة، نربيها ونعلمها ونصنع منها قيادات وتشارك في صناعة حضارة وقيادة علم، لن تنهض هذه الأمة. الله سبحانه وتعالى يعطينا رسالة تكريم المرأة وتكريم الأم من خلال السعي بين الصفا والمروة. سعينا بين الصفا والمروة، بقى في العمرة ركن واحد أو واجب واحد، وهو الحلق أو التقصير. والحلق والتقصير واجب وليس بركن، لو تركه الإنسان تبقى العمرة صحيحة، لكن عليه فدية، عليه دم، يذبح خروف. بينما الطواف والإحرام والسعي هذه أركان، والنية هذه أركان، لو تركها تبطل العمرة. أما الحلق والتقصير فواجب، يجبر كما يقولون بدم، يعني لو تركه الإنسان يعوضه بأن يذبح خروفا ويبقى حجة صحيحة أو عمرة صحيحة. الآن الحلق والتقصير، يقول صلى الله عليه وسلم لما انتهى الصحابة من عمرتهم، قال: رحم الله المحلقين الذين يحلقون رؤوسهم. قالوا: يا رسول الله، والمقصرين؟ يعني الذي ما يريد أن يحلق، يريد فقط أن يقصر. قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثالثة قال: رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ يعني جاوبنا. فقال صلى الله عليه وسلم: والمقصرين أيضا يرحمهم الله. يعني فالرحمة للجميع، لكن من يريد الأجر الأعظم، أتكلم هنا عن الرجال، فليحلق شعره، وإذا قصر لا إثم عليه ولا حرج عليه، ورحمة الله سبحانه وتعالى تأتيه كما تأتي المحلق، وإن كان المحلق أخذ أجرا أعظم. هذا طبعا بالنسبة للرجال. بالنسبة للنساء لا يجوز لهن الحلق، حرام الحلق للنساء، وتؤجر كأجر المحلق مدام هذا نيتها. وكل المطلوب من المرأة أن تقص على قدر أنملة. الملة تعرفون الأصبع فيه ثلاث أجزاء، الجزء الأول يسمى الأنملة فهو ثلث أصبع. هذا كل المطلوب من المرأة أن تقص. طيب، إذن الرجل سيحلق شعره أو يخفف من شعره. طبعا تخفيف الشعر السنة إذا كان سيقصر ولا يحلق أن يأخذ من كل أجزاء الشعر، يعني ما يقص فقط جزء واحد، وإنما من كل الأجزاء يأخذ شيئا قليلا. لكن لو قص جزءا بسيطا أو أنملة من بعض شعره يقع عنه الواجب ولا إثم عليه. والمرأة كل الذي تحلقه أو تقصه هو قدر أنملة. الآن لماذا هذا النسك العجيب؟ قصوا شوية شعر أو احلقوا، لماذا؟ يعني
أين العبرة وأين العظة وأين المعنى من وراء هذا؟ طبعا نحن مرة أخرى نفعلها عبادة، يعني عرفنا الحكمة أو لم نعرف، في النهاية نحن عبيد لله، نتعبد الله كما يريدنا هو، نحن نعبد الله تعالى كما يريد لا كما نريد نحن، فهو أراد منا أن نقص نقص وانتهينا على هذا. لكن لا بأس أن نفكر ونتأمل، ما الفائدة وما العبرة وما المعنى من هذا الحلق أو التقصير؟ تأملت وخطرت فيها في بالي بعض الخواطر، اسمحوا لي أن أشارككم بها. من الذي خطر في بالي أن كل أعضاء الجسم لها فائدة، يعني حتى الأظافر التي نقصها في الحديث نعم السلاح الأظافر، يعني أحيانا تستعمل للسلاح وتستعمل يعني حاجات معينة، إلا الشعر ليس فيه أي فائدة إلا الزينة، لا يستفاد منه بأي شيء، يعني الإنسان ما يستعمله لأي شيء إلا التزين، والناس تنفق الملايين بل بلايين الآن على تجميل شعرها وتصفيف شعرها ويعني ترتيب شعرها يعني وأنواع الكريمات وغيرها، فإذا الناس تتزين بهذا الشعر لكن لا فائدة منه. يعني حتى أذكر مرة كنت أذكر هذا، فواحد قال لي يا أخي دفي، قلت له علميا ثبت أن إذا كان الشعر كثيف يدفئ الرأس نصف درجة، مش درجة، نصف درجة، ما في تدفئة حقيقية حتى، هذا إذا كان كثيف، أما إذا خفيف ما في تدفئة أصلا. فما هي الرسالة هنا؟ كأن الله سبحانه وتعالى يقول أنتم الآن انتهيتم من مناسككم، تخففوا من الدنيا لا تتعلقوا بها، فهذا الشعر الذي لا فائدة منه إلا زينة أسقطوه، علامة على إسقاط الدنيا من قلوبكم. الناس تتعلق بشعورها وتتزين وتبذل وتنفق على الشعر، فالله سبحانه وتعالى يقول انتبهوا، يعني إياكم أن تتعلقوا بالدنيا إلى هذه الدرجة، فهذا الشعر الذي شغلكم إلى هذه الدرجة أنا أريد منكم علامة أنكم مستعدين أن تتخلوا عن هذه الزينة وعن هذا التعلق بالدنيا، لو طلبت منكم ذلك، وأنا أطلب منكم أن تعطوني هذه العلامة بالحلق أو التقصير. فكأن الإنسان يسقط الدنيا من قلبه، هذا معنى. لعل أيضا من المعاني أنه الآن سقطت عنكم ذنوبكم، وحتى نرمز لهذا بشيء مادي، دعونا نسقط شيء من الشعر أو نسقط الشعر حتى نقول كما سقط هذا الشعر سقطت هذه الذنوب. هذا إسقاط الشعر الحلق والتقصير، يا أخواني يا أخواتي انتبهوا، هذه عبادة من العبادات العظيمة، قص الشعر أو حلقة أعظم من قيام الليل، انتبهوا، قيام الليل سنة، قص الشعر واجب، والله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يقول وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، بدان فرض فهو أعظم أجرا من كل السنن، فلو ترك الإنسان قيام الليل لا إثم عليه، لكن لو ترك قص الشعر عمدا يأثم، فإذا هو عبادة. ومن القصص الطريفة التي تثبت هذا أن الإمام العظيم النعمان بن ثابت أبو حنيفة صاحب المذهب الحنفي يروي عن نفسه، يقول ذهبت إلى حلاق في الحج، فدخلت عليه فقلت بكم؟ فقال أنت عراقي؟ هو جاي من العراق طبعا. قال أنت عراقي؟ قال نعم. قال يا رجل اجلس، النسك لا يشارط عليه، لا تجادل كم وكم، خلاص ادفع اللي تشاء. فجلست إليه وحدثت بينهما قصة عجيبة تعطينا معنى جميل في لماذا هذه العبادة اسمها قص الشعر، وما هي العبادة فيها، وما هي السنة في التعامل مع عبادة الحلق أو التقصير. عبادة تعلمها أبو حنيفة العالم الجليل من حلاق، طبعا هذا الحلاق تعلمها من واحد من أعظم علماء الإسلام، هو عطاء ابن رباح. ماذا تعلم الحلاق من عطاء، وماذا علم أبا حنيفة في أمر الحلق والتقصير؟ أحدثكم عن أسرار الحلق والتقصير والمعنى الجليل والعبادة العظيمة فيها في لقائنا القادم إن شاء الله. شكر الله لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله.

وإلى لقاء قادم مع برنامج أسرار الحج مع شيخ الدكتور طارق السويدان. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم، اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

بعد النجاح الكبير طيلة الأعياد السابقة، ولأننا نتعبد الله في أيام العيد بإدخال الضحكات ورسم البسمات على وجوه الأطفال، مهرجان الإيمان للألعاب 47 ينطلق هذا العيد إلى مدرسة الإيمان سير الضنية، مدرسة الإيمان أبي سمراء، مدرسة الشمائل عكار برج العرب. على مدى 5 أيام متواصلة من أجواء العيد، من الساعة 2 ظهرا حتى 10 مساء،

الله أكبر ما صدح الحق برجاله المؤمنين وكبر الله أكبر ما تبدد ليل الظالمين ووهن باطلهم وتقهقر الله أكبر وغزة تسرج الأقصى بالدماء صدقا وحبا ووفاء الله حسبها الله ناصرها الله مولاها ولا مولى له الله أكبر أبشروا بجحافل الفتح المبين يوم اندحار الغاصبين وموعدنا رحاب القدس فاتحين مهللين مكبرين.

0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان المغرب، نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها يرتفع الآن أذان المغرب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم البارئ. إذا قلنا الله عز وجل خلق الإنسان، فمعنى ذلك أنه استحدثه وأوجده من العدم المطلق. وإذا قلنا برئ الله الإنسان، فمعنى ذلك أنه استحدثه وأوجده من العدم المطلق. وفي خلقه تتناسب المهمة والغاية التي خلق من أجلها، فالخالق قد يخلق الشيء مناسبا أو غير مناسب، أما البارئ فلا يخلق الشيء إلا مناسبا للغاية التي أرادها من خلقه، ويؤخذ ذلك من قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. فلو كان فعل الخلق يشير إلى درجة الخلق من الحسن أو القبح، لما أضاف المولى عز وجل عبارة في أحسن تقويم. ولو كان اسم الله عز وجل البارئ مرادفا مرادفة تامة لاسمه الخالق، لما قال سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. فلندعوه جل جلاله كما برأنا، أن يبرئنا من العيوب والخطايا، وأن يبعثنا يوم القيامة من الفزع آمنين. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله البارئ، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس الفيحاء مدينة العلم والعلماء.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، موعدكم الآن مع برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. من الأمور التي فيها نعمة على المسلم في هذه الحياة وتعتبر فضيلة من الله عز وجل علينا وهداية منه سبحانه وتعالى أن سخرنا هذه أو يسر لنا هذه العبادة، عبادة تعتبر من محاسن الدين الإسلامي الحنيف، عبادة سهلة ويسيرة على من يسره الله عز وجل عليه، ومع يسرها ففيها أجر وفيها ثواب من الله سبحانه وتعالى. ذلكم أحبتي هي فضيلة وعبادة التسبيح. التسبيح يكون باللسان، وهذه التسابيح ما معناها أو ما معنى التسبيح؟ هو تنزيه الله عز وجل عما لا يليق بجلاله وعظمته. الله سبحانه وتعالى إذا قلت سبحان الله فقد نزهت الله جل جلاله عن ما لا يليق بجلاله سبحانه وتعالى وعظمته، ويدل على تعظيمك لله سبحانه وتعالى وتوقيرك له. فلما الإنسان يعلم هذه العبادة ويعلم سهولتها، فمن الجدير أن يبادر إلى اغتنام هذه النعمة، وأن يبادر أيضا إلى أن يجعل له ورد يومي يسبح الله عز وجل فيه. فمثلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. فضل عظيم جدا، الخطايا تحط وتكفر إذا قلت سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة. وهذا حديث صحيح متفق عليه. أيضا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذا الحديث أيضا متفق عليه، وهو آخر حديث جاء في صحيح البخاري. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام أيعجز أحدكم أن يكسب 1000 حسنة؟ وجاء في نهاية الحديث: ويحط عنه 100 خطيئة. فالصحابة كلهم تبادروا إلى ذلك، فقال: يسبح الله 100 تسبيحة. يا الله، أجور عظيمة جدا وفضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى يقول في آخر سورة الحجر: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك، يقصد النبي عليه الصلاة والسلام بما يقولون، بما يقوله كفار قريش. وجهه سبحانه وتعالى إلى ماذا؟ فقال: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فجعل سبحانه وتعالى التسبيح هو اطمئنان، هو راحة، هو يذهب به ضيق صدره عليه الصلاة والسلام إذا سبح الله سبحانه وتعالى. عندما تسبح الله سبحانه وتعالى فإنك في الحقيقة تصل قلبك بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. عندما يلهج لسانك بذكره جل جلاله فإنك في الحقيقة تكون مرتبطا بمن يديه سعادتك، بمن يديه سبحانه وتعالى راحة قلبك واطمئنانك ومستقبلك سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا ذكر الله عز وجل كما جاء في الحديث، فكما جاء في الآية الكريمة: فاذكروني أذكركم. فعبادة التسبيح أيها الأحبة عبادة عظيمة جدا جدا، وفيها من الأجور العظيمة والثواب الجزيل مع يسرها. فلذلك تجد الذي يسبح الله عز وجل بعيد كل البعد عن الكلام وإشغال نفسه فيما لا يعنيه، تجد قلبه منشرح وبالفعل تسبيح الله عز وجل فيه انشراح. ومن عظمة تسبيح الله عز وجل أنه إذا كان الإنسان في ركوعه ماذا يقول؟ يقول سبحان ربي العظيم. وإذا كان في سجوده ماذا يقول؟ سبحان ربي الأعلى. ودعاء الاستفتاح ماذا يقول؟ سبحانك اللهم وبحمدك لا نهاية الدعاء. فحريب المسلم أن يهتم بهذا الفضيلة العظيمة، بهذه الفرصة الجزيلة للإنسان ترفع بها حسنات. يأتي يوم القيامة وترى جبال من الحسنات لا تعلم من أين. نعم، أتت من التسبيح، أتت من ذكر الله. من العجائب أيها الأحبة أن كل ما في هذا الكون يسبح الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل وإن من شيء إلا يسبح بحمده. كل ما في الكون هذا يسبح لله عز وجل، هو الذي خلقه، هو الذي فطره، فجدير بأن تذكر من خلقك وتسبحه وتنزهه عما لا يليق بجلاله وعظمته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المسبحين له، وأن يجعلنا من الذاكرين له، وأن يجعلنا ممن يختم لهم بلا إله إلا الله، وأن يغفر لنا جميعا ولوالدينا ولجميع المسلمين. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي.

أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع برنامج وذكر، إعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم مرة جديدة في حلقة جديدة من برنامج

أن نتساعد معا لنصل إلى شيء مهم جدا. عطاء ابن أبي رباح أحد أكابر علماء المسلمين، هو عطاء ابن أبي رباح أبو محمد المكي. عدوا معي، كان أعور، أعرج، أفطس، أشل، قطعت يده ثم عمي. بالمقابل أدرك 200 من الصحابة، لم يكن له فراش إلا المسجد الحرام حتى مات في سنواته الأخيرة، وكان مع كل هذا ثقة، فقيها، عالما، كثير الحديث. كان المنادي ينادي في زمن الموسم، زمن الحج: لا يفتي أحد إلا عطاء. كل هذه الصفات الجسدية الصعبة معها كل هذه الهمة العالية في العلم والثقة والتحصيل والأدب والمكانة. في مدينة من مدائن الشام يوجد رجل أعمى، أتدرون ماذا يعمل؟ يعمل معقب معاملات، يأخذ معاملة منك وأنت الذي ترى بعينيك وأنا الذي أرى بعيني والحمد لله تعالى، يأخذها يسيرها لنا في دوائر الحكومة. عجب الناس من أمره، كيف يحفظ الدوائر؟ كيف يحفظ الغرف؟ كيف يراجع الموظفين؟ وإذا بهم يسألونه يوما، فكان الرجل قد عد خطواته، يعني هو إذا ركب سيارة عامة أجرة يقول أوصلني إلى الدائرة الفلانية، ينزل هو عد الرصيف بعده 5 خطوات، يمشي خطوة أولى، ثانية، ثالثة، خامسة، انتهى الرصيف. الآن غرفة الديوان بعد 60 خطوة باتجاه اليمين، يعد 1، 2، 3، 4، 60، وإذا هي غرفة الديوان. إنه أعمى لكنه عالي الهمة. الإمام الأوزاعي هذا طفل نشأ يتيما في حجر أمه، لكنهم قالوا ربته أمه تربية تعجز الملوك أن تربي أولادها مثل تربيته. كان المتعين على كل من جالس الأوزاعية أن يسجل كل كلمة يقولها الأوزاعي. صحيح أنه يتيم لكنه عالي الهمة. في كلية الفنون الجميلة في الشام فتاة مقطوعة اليدين، مقطوعة اليدين وفي كلية الفنون ماذا تفعل؟ سألوا أساتذتها وإذا هي ترسم بقدمها، وعرضوا رسمها على الناس، فإذا بهذه الفتاة بدون يدين تنافس الكبار أصحاب اليدين برسمها، بل إن تصنع العجين بقدميها. إنها عالية الهمة. عنوان حلقة اليوم: عالي الهمة. لأنني أريدك كما أنك تريدني أن نكون جميعا في همة عالية. نريد أن يكون لأحدنا همة يحرك بها من حوله باتجاه الخير. يقول أحد العلماء: لو أن رجلا وقف أمام جبل وعزم أن يزيله لأزاله. سيدنا علي كرم الله وجهه قال: ما رام امرؤ شيئا إلا وصل إليه أو دونه، يعني قاربه. المهم أن تكون لك همة تريد منها شيئا كبيرا. أصيب شاب بسقطة تمزق منها نخاعه الشوكي، فأصيب بشلل رباعي أقعده طريح الفراش. صحيح أن جسمه كان معلولا، لكن همته كانت عالية. صحيح أن جسمه كان مريضا، لكن إرادته
كانت صحيحة، وإنما الرجال بعزائمهم، وإنما الإنسان بإرادته. فكر هذا الشاب ماذا سيفعل وهو بدون يدين تتحركان، بدون قدمين تتحركان. فكر وفكر وهو يعمل في برمجة الحاسب، قرر أن تصنع له قطعة ماوس يحركها بلسانه. وبالفعل طلب من أحد أصدقائه أن يسعى له بهذا الأمر، وجيء له بالأمر وهو مستلق على السرير، الشاشة كانت فوق رأسه قبالته، ثم الماوس يحركها بلسانه. وإذا به اليوم يصنع لكبار المهندسين برامج عالية يقدمها إليهم. لا تعجز، لا تكسل، لا تكن إرادتك ضعيفة، لا تكن همتك دنية. فقد قالوا الراضي بالدون دني، وإنما الإنسان بهمته العالية. والإسلام يريد منك أن تكون صاحب همة وصاحب إرادة وصاحب إقبال على عمل ترضي به ربك وتسعد به من حولك من عباد الله تعالى. حلقة اليوم عالي الهمة ستعينك وستقدم بين يديك 5 أمور تساعدك على علو الهمة. إذا أردت أن تكون عالي الهمة فأريدك أولا أن تضع هدفا في حياتك، ثم ضع هدفا لكل سنة من سنواتك. لا تمشي يا أخي بدون أهداف، لا تمشي تأتي بك الريح يوما حين على اليسار ويوما إلى اليمين، بل قرر أنك تريد أن تصل إلى شيء واعلم بأنك واصل إليه إن شاء الله. لكن البداية ضعه هدفا لك واسعى إليه. وبالمناسبة فيما يتعلق بالأهداف ينبغي أن يكون هدفك كبيرا. قل أنا أريد أن أحفظ القرآن الكريم، قل أنا أريد أن أدعو إلى الإسلام 100,000 مليون إنسان، أو أن أجمع سلسلة مدارس تعلم الناس الخير لأكون سببا في إيصال الخير إلى بيوت المسلمين. ضع هدفا كبيرا ينبل بك وتنبل به، لا ترضى الأهداف الصغيرة، أهدافا دنية، أهدافا لا قيمة لها،

إني جاعل في الأرض خليفة. أنت مستخلف في هذه الأرض لتعمرها جميعا. ضع هدفا، هذا الهدف الكبير يساعدك على تقوية إرادتك، وهذه أو هذا أمر أول. الأمر الثاني بعد أن تضع الهدف، ضع خطة لتحقيق هذا الهدف. سجل على الورق، استشر أصحاب العقل وأصحاب الرأي وأصحاب المكان العالي والناس الذين لهم أهدافا نبيلة أو لهم أهداف نبيلة. سلهم، قل ساعدوني في الخطط، ساعدوني في وضع مسير باتجاه هدفي، هدفي أن أفعل كذا وكذا وكذا. ضع هدفا كبيرا أولا، ثم ضع خطة توصلك إلى هذا الهدف. الأمر الثالث، امشي بسبيل تحقيق هذه الخطة باتجاه الهدف. طبعا هذا المشي يحتاج إلى مجاهدة النفس، لأن النفس لا تحب أن تبذل شيئا، النفس تتراجع، كلما دفعتها لتتقدم فإذا هي تتراجع. لا جاهد نفسك، ومن يتهيب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. جاهد نفسك لتحقيق هذه الخطة، وشيئا فشيئا ومرة فمرة وحالا فحال سيعينك الله عز وجل. تعرف شيئا؟ أديسون 10,000 مرة لم ينجح في اختراع المصباح الكهربائي، في المرة 10,001 نجح. قالوا له يا أديسون، معقول 10,000 مرة وأنت تتابع وتجاهد نفسك؟ أنت أخفقت 10,000 مرة. قال لا، أنا تعلمت 10,000 طريقة لا تصلح لصناعة مصباحا كهربائيا أو مصباح كهربائي. المرة 10,001 صنع المصباح. أنت قادر أن تفعل هذا الفعل، لكن جاهد نفسك في مسيرك بهذه الخطة. الأمر الرابع قبل الأخير، صاحب ذوي الإرادات القوية. أصحابك اختر أن يكونوا أناسا كبارا. في دراسة أجريت عن العبقرية والقيادة والإبداع، وجدوا أن هؤلاء المبدعين وأن القادة وأن العظام في الغالب يكونون أصحابا، في الغالب يتجايلون، يسمونها محاكاة تنافسية، ينافس أحدهم الآخر. صاحب ذوي الإرادات القوية لتكون من أصحاب الهمم العالية. الأمر الخامس والأخير، اسأل الله تعالى أن يهبك همة عالية وإرادة كبيرة في الإقبال عليه وفي خدمة خلق الله ودلالتهم عليه. وأنا سائل الله تعالى أن يهبك ويهبني ويهبنا جميعا همة عالية وإرادة قوية. كنت مسرورا عندما التقيت معكم اليوم في برنامج وذكر. ألقاكم في حلقة قادمة.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى وياكم مع برنامج أفتعلمون. وقتا طيبا نرجوه لكم.

والجبال تتحرك. اكتشف العلماء أن ألواح الأرض تتحرك، فماذا عن الجبال؟ نعم إنها تتحرك، وقد استطاع العلماء قياس هذه الحركة بدقة. فمثلا قارة أستراليا، تحركت الجبال عند مسافة 73 ملم باتجاه الشمال الشرقي، وقد رصد العلماء هذه الحركة بالأقمار الصناعية وقاسوها بدقة. إذن الجبال تتحرك أيضا، وهذا ما بلغ به القرآن الكريم منذ 2400 عام.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أفتعلمون؟ وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامجنا وفقراتنا التي تأتيكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: علمتني الحياة أن ما يجول في القلب بصدق لا بد أن يدخل القلوب البيضاء التي تسعى إلى الخير. فهذا سر القلوب الذي لا يعرفه إلا من صدق مع نفسه ومع من أوجد هذه القلوب.
1: روح وريحان، روح وريحان.

قال بعض البلغاء: إلزم الصمت فإنه يكسبك صفو المحبة، ويلبسك ثوب الوقار، ويكفيك مؤونة الاعتذار. وتكلم أربعة من حكماء الملوك بأربع كلمات كأنها رمية عن قوس. فقال ملك الروم: أفضل علم العلماء السكوت. وقال ملك الفرس: إذا تكلمت بالكلمة ملكتني ولم أملكها. وقال ملك الهند: أنا على رد ما لم أقل أقدر مني على رد ما قلت. وقال ملك الصين: ندمت على الكلام ولم أندم على السكوت. اعلم أخي المستمع أن الحاجة إلى الصمت أكثر من الحاجة إلى الكلام، لأن الحاجة إلى الصمت عامة والحاجة إلى الكلام عارضة. لذلك ما وجب أن يكون صمت العاقل في الأحوال أكثر من الكلام في كل حال. حكي عن بعض الحكماء أنه قال: وقد رأى رجلا يكثر من الكلام ويقلل السكوت، فقال: إن الله تعالى إنما جعل لك أذنين ولسانا واحدا ليكون ما تسمعه ضعف ما تتكلم به.

من أجل التخطيط لسنة أزرع قمحا، ومن أجل التخطيط لعشر سنوات أزرع أشجارا، ومن أجل التخطيط لعمر كامل أزرع بشرا.

خمس يؤدين إلى خمس: العين إلى الزنا، والطمع إلى الندم، والقناعة إلى الرضا، وكثرة السفر إلى المعرفة، والجدل إلى الخصام.

عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: التقى عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم على المروة فتحدثا، ثم مدى عبد الله بن عمرو وبقي عبد الله بن عمر يبكي، فقال له رجل: ما يبكيك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: هذا، يعني عبد الله بن عمرو، زعم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر كبه الله لوجهه في النار. وقد كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أكثر الناس تواضعا، وكان أبعدهم عن الكبر.

يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم، يا كاشف الضر والبلوى عن السقم، أدعوك ربي حزينا هائما قلقا، ارحم بكائي بحق البيت والحرم. إن كان جودك لا يرجوه ذو سعة فمن يجود على

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة برنامج تفسير سورة الفاتحة مع الأستاذ مصباح سيدي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: المكان مكة وشعابها، الزمان القرن السادس الميلادي، المهمة إنقاذ العالم، المنفذ محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، الوسيلة القرآن. بينما كان العالم يسير بخطوات ثابتة إلى الهاوية والشر والظلم يضرب بأطنابه في ذلك المجتمع الذي فقد الرشد الذي جاءت به الديانات السماوية وتنكر للقيم الإنسانية، فلم تكن هناك وسيلة للحكم ولا للتعامل بين أفراده إلا مصطلحات السيد والعبد والأبيض والأسود، وكانت لغة التخاطب بين أفراده هي السيف والحرب ثم الحرب ثم الحرب. وبرزت آلهات متعددة، بعضها على شكل مجسمات وبعضها كانت قد تشكلت في النفوس، الجشع والطمع والاستغلال كلها كانت أوثان، وإن لم تظهر لأصحابها في الواقع إلا أنها كانت أكثر تأثيرا من الأصنام المجسمة. وفي وسط هذا التيه والضياع كان لابد للبشرية من أن تتوقف وتلتقط أنفاسها وتراجع مسارها وتحدد وجهتها، وكان لابد من خارطة للطريق، فكانت الخارطة هي القرآن. الخرائط عادة ترسم بشكل أفقي يتعامد مع الواقع، فالذي يريد أن يرسم خريطة ما ويحدد معالم لمنطقة معينة لابد عليه أن يكون إما مطلا هو من مكان عالي، أو أن يتصور هذا العلو ذهنيا ثم يسقط ما يتصوره على ما يخطه. القرآن باعتباره كتاب علوي سماوي، مصدره العلي سبحانه وتعالى المطلع على عباده، وهو القاهر فوق عباده، وهو اللطيف الخبير، وهو سبحانه وتعالى العالم بما يصلح لعباده وما يصلحهم، فأنزل لهم هذا القرآن. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، ليتخذوه خريطة في سيرهم في هذه الحياة الدنيا. الخرائط أو الخريطة تحدد لك المسالك الوعرة في الطريق، وتقيس لك المسافات، وتختصر لك الأميال، وتضبط لك الاتجاه، وتقيك من ضلال الطريق. القرآن بوصفه خريطة يحدد لك طرق الوصول للغاية التي خلقت من أجلها. يقول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والقرآن يوضح لك السبل التي تقودك إلى الضلال ويحذرك من اتخاذها. قال الله سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ويبين لك المسالك الآمنة ويحدد لك المحطات التي تحتاجها لتتزود فيها بزاد الطريق، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. القرآن يعطيك خريطة جاهزة تعلمك ما هي نقاط ضعفك وما هي نقاط قوتك، يحدثك عن أعدائك: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، ويشرح لك أساليبهم وأسلحتهم التي يستخدمونها وكيف تتجنبها. القرآن يعطيك خريطة تتعرف من خلالها كيف تتعامل مع النفس، وكيف تتعامل مع أسرتك، وكيف تتعامل مع مجتمعك، وفوق هذا كله كيف تتعامل مع الله سبحانه وتعالى. للأسف عندما تخلينا عن هذه الخريطة ضعنا وفقدنا الريادة والشهود الحضاري، تركنا الخريطة التي امتن الله سبحانه وتعالى بها علينا: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وبحثنا عن خرائط أخرى متناقضة مع قيمنا وهويتنا الإسلامية وتصورنا للإنسان والحياة والكون.
1: العودة إلى خارطة القرآن يكون بتفعيل التداول الاجتماعي للقرآن، كما يسميها فريد الأنصاري الانخراط في تفعيل آيات القرآن وسوره، والانتقال من القرآن إلى العمران، والانتقال من الاشتغال حول القرآن إلى الاشتغال بالقرآن وفي القرآن. وهذا ما سنقوم به في الفاتحة. سنقرأ الفاتحة كما لم نقرأها من قبل، نتفاعل مع آياتها آية آية، كلمة كلمة. بسم الله وعلى بركة الله.

هكذا مستمعينا تابعتم برنامج تفسير سورة الفاتحة للأستاذ مصباح سيدي. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. واتق الشبهات أي ابتعد عنها. ومما يرشد إليه الحديث أن الأمور ثلاثة أقسام: حلال واضح لا يخفى حله، وحرام واضح، ومشتبهات ليست بواضحة الحل والحرمة، ولهذا لا يعرفها كثير من الناس، وأما العلماء فيعرفون حكمها. ومن الورع ترك الشبهات وسد الذرائع إلى المحرمات وتحريم الوسائل إليها، كما أن الحديث يؤكد على الدعوة إلى إصلاح النفس من داخلها بإصلاح القلب.

هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج بكة، رحلة في تاريخ أفضل بقاع الأرض وأطهرها مكة المكرمة.
1: فيه آيات بينات، قال سبحانه وتعالى: فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. مما اختص الله به بيته العتيق أن جعل فيه آيات بينات، فهي شاهدات بينة إلى يوم القيامة. قال البغوي: ومن تلك الآيات الحجر الأسود والحطيم وزمزم والمشاعر كلها. وقال بعضهم: آيات بينات هي مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. والكعبة هي أول آية بينة شاهدة شامخة بعظمتها ومهابتها. قال تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. وقرأ ابن عباس: فيه آية بينة، يعني بها مقام إبراهيم. فمقام إبراهيم عليه السلام باق، يراه الناس شاهدا على قصة بناء هذا البيت المعظم. واختص الله ذكره من بين الآيات لحكمة يريدها سبحانه. وكانت آثار أصابع قدميه ظاهرة حتى أذهبها مسح الناس بأيديهم. ومن آيات بيت الله البينة الحجر الأسود، وهو أعظم حجر فيه وأشرف ركن به. قال صلى الله عليه وسلم: نزل الحجر الأسود من الجنة أبيض من الثلج، فسودته خطايا بني آدم. ومن الآيات البينات لبيت الله الحرام الركن اليماني، وهو أحد أركان البيت،

0: حيث يلتزم الناس ذلك المكان ويدعون الله. وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الملتزم ما بين الركن والباب والحطيم من آيات الله البينات في بيته الحرام، وهو حجر إسماعيل، ويعد جزءا من الكعبة، من صلى فيه كأنه صلى بها. ومن آيات هذا البيت المعظم ماء زمزم تجري بأمر الله، ماؤها مبارك وخيرها عميم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم. ومن الآيات البينات والشعائر المعظمة في بيت الله الحرام الصفا والمروة. قال تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. تلك آيات بينات وشواهد واضحات وبراهين قاطعات على وحدانية الله سبحانه وقدرته، وعلى تشريفه لهذا البيت العتيق.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج بكة، رحلة في تاريخ أفضل وأطهر بقاع الأرض مكة المكرمة.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة، يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: كلما ازددت علما ازددت علما بجهلي. ويقول بعض العلماء الغربيين: لم تبتل بعض أقدامنا ببحر المعرفة، فإذا اقتربنا من موضوع الإنسان كل التقدم في كشف قوانين الجسم، أما قوانين النفس لا نزال في البداية. لكن هذا لا يمنع من أن نكتشف قوانين النفس من خلال القرآن وحديث سيد الأنام. الانطلاق من قوله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، أي ما السنن التي تنتظم النفس البشرية. من هذه السنن أنها تكتشف خطأها بذاتها، ونفس وما سواها فألهمها ذاتيا فجورها وتقواها. من هذه السنن أن يا داود ذكر عبادي بإحساني إليهم، فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. من هذه السنن ألم ينتاب النفس لا حدود له من الخسارة أو من الضياع، كلاهما يصب في خانة واحدة. الإنسان إذا تاجر وبذل جهدا خياليا ثم خسر يتألم أشد الألم. إذا ضيع سندا ماليا بمبلغ فلكي وضاع المبلغ عليه يتألم ألما بلا حدود. إذا اشترى أرضا وباعها بثمن بخس ثم اكتشف أنه كان من الممكن أن يربح بها 100 ضعف يحترق قلبه من شدة الندم. يعني محور هذا الدرس أن الإنسان يتألم من الخسارة ألما لا حدود له، ويلتقي مع الخسارة الضياع. والأكبر خسارة يمنى بها الإنسان إذا خسر الدار الآخرة. لذلك يا ربي ماذا فقد من وجدك؟ لم يفقد شيئا. وماذا وجد من فقدك؟ لم يجد شيئا. لذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد ذكر هذه الفائدة، قال: 10 أشياء ضائعة لا ينتفع بها، شيء ثمين جدا لكنك لم تنتفع به. لو أنه معك ورقة مالية سند $1,000,000 وقد وضع هذا السند على ظهره فظننته ورقة بيضاء، كتبت عليها كلمات لا معنى لها ثم مزقته وألقيته في المهملات، ثم اكتشفت أن هذه الورقة البيضاء التي كتبت عليها كلمات لا معنى لها وألقيتها في المهملات هي سند $1,000,000 وأنت في أمس الحاجة إليه، كم تتألم؟ الآن لو كلفت بضريبة باهظة قد تأتي جلطة، ضريبة فقط، لو أن الضريبة فوق ما ينبغي أو لو أن الغرامة فوق ما ينبغي. كم من حادث الآن يصاب بخسرة بالدماغ فورا، بسكتة قلبية فورا، لسماع خبر سيء. إذن هذه النفس مجبولة ومفطورة على ألم لا حدود له من الضياع والخسارة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. ما هي الأشياء العشر الضائعة التي يكتشف الإنسان بعد حين أنه خسر بها خسارة لا تعوض؟ أولا، علم لا يعمل به، وعالم بعلمه لم يعملن معذب من قبل عباد الوسن. تعلموا ما شئتم فوالله لن تؤجروا حتى تعملوا بما علمتم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أيها الإخوة، أن تعلم شيئا ولا تفعله، والفرق بينهما كأن تنطق بلسانك بكلمة مليون دولار ولا تملكها، أما إذا طبقته امتلكت هذا المبلغ. إذن مليار وثلاثمائة مليون، وفي رأي مليار وأربعمائة مليون إنسان مسلم في الأرض، ما لهم وزن إطلاقا، لأنهم يعرفون الأمر ولا يفعلونه، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الضال ما عرف وانحرف، أما المغضوب عليه هو الذي عرف وانحرف. أول شيء، علم لا يعمل به. لو طبق المسلمون واحد بالمئة ألف مما يعلمون لكانوا أقوى أمة في الأرض، لكن المعلومات في واد وحركتهم في الحياة في واد آخر. علم لا يعمل به الآن، وعمل لا إخلاص فيه ولا اقتداء. أروع مثل شبهه الإمام الغزالي أنه إنسان ذاهب إلى الحج فحمل دابته التي يركبها عشرات الأكياس من الرمل، لم ينتفع بها إطلاقا لكنها كانت حبئا عليه، حمولة مرهقة ثقيلة متعبة أجهدت الدابة وأجهدت من يركب الدابة، والمادة ليست نافعة إطلاقا. عمل لا إخلاص فيه ولا اقتداء، هذا البند الثاني. ومال لا ينفق منه فلا يستمتع به جامعه في الدنيا ولا يقدمه أمامه يوم القيامة. المال إما أن تستمتع به وإما أن يكون لك زخرا يوم القيامة. ومن قدم ماله أمامه سره اللحاق به. لو أنه إنسان اتخذ قرار مصيري بمغادرة بلده، لكن قبل أن يغادر باع كل أملاكه وباع كل بيوته ومركباته وجمع كل ثرواته وحولها إلى بلد أجنبي، الآن أمنيته الوحيدة أن يلحق بماله. وكل إنسان قدم ماله أمامه أنفقه في سبيل الله يسره اللحاق به. البند الثالث، مال لا ينفق منه. بيقول لك كلفني العرس 23 مليون، تطالبه بصدقة 5000، بيقول لك الوقت ضيق ونقديات ما في معي، بيدفع على شهواته ونزواته الملايين. يأتي بفنانة لعرسي قبل أشهر يفتخر في أي مكان جلس فيه أنه هاي الفنانة عطته سعر خاص جداً، 40,000 دولار، مع أنه قيمتها 100,000. مليونا ليرة تنفق في ساعات، وآلاف الشباب يتمنون غرفة يتزوجون بها. إن أمسك ماله أمسكه بخلاً وتقتيراً، وإن أنفقه أنفقه إسرافاً وتبذيراً. ومال لا ينفق منه فلا يستمتع به جامعه في الدنيا ولا يقدمه أمامه إلى الآخرة. ومشكلة البخيل أنه يعيش فقيراً ليموت غنياً. والله حدثني أخ له صديق إذا جلس معه يعني يهم أن يعطيه مساعدة، فلما توفي ترك ملايين مملينة. يعني من خلال حديثه وهيئته ووضعه يعني قد يخطر لك أن تساعده. فلما مات وجد أنه في حوزته ملايين مملينة. فالمال الذي لا ينفق منه لا يستمتع به جامعه في الدنيا ولا يقدمه أمامه إلى الآخرة. صار علم لا يعمل به، وعمل لا إخلاص فيه، ومال لا ينفق منه. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. الآن قلب لكن فارغ من محبة الله، مستحيل أن تنهمر من عينه دمعة، دمعة خشية أو حب أو يعني سعادة بالقرب من الله عز وجل. قلب فارغ ليس فيه أشواق في دنيا، في سيارات، في مال، كل شهوات الدنيا في القلب. لذلك أهل الدنيا إذا جلسوا في مجلس علم يأتيهم نعاس لا يحتمل، ممكن يحدثك 10 ساعات بأمور الدنيا، بأسعار العملات والبورصة والاستثمار عبر الإنترنت 10 ساعات. لما بيجلس بمجلس علم لا يحتمل، لك يا أخي ما عم تعبان تعبان بتم بيكبي. ومحبة وقلب فارغ من محبة الله والشوق إليه والأنس به. الآن وبدن معطل من طاعة الله وخدمة عباده، يعني يتحرك، يبذل جهد، يعاون إنسان، يستقبل إنسان بوقت راحته، يعاون إنسان بشراء حاجة، يجلس مع إنسان، يزور فقير، لك والله ما في وقت. إذا كان دعاه الغني، إذا دعاه الغني يلبي الدعوة فورا، أما إذا دعاه فقير في أطراف المدينة يعتذر دائما. وبدن معطل عن طاعة الله وخدمته، ومحبة لا تتقيد برضاء المحبوب وامتثال أمره. محبة فارغة، دعوة، كلام للاستهلاك، تعبير فارغ، ظاهرة صوتية، تعصي الإله وأنت تظهر حبه، ذاك العمر في المقال شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. علم لا يعمل به، وعمل لا إخلاص فيه، ومال لا ينفق منه، وقلب فارغ من محبة الله، وبدن معطل من طاعته وخدمة عباده، ومحبة لا تتقيد برضاء المحبوب وامتثال أوامره، ووقت معطل عن استدراك ما فرط صاحبه أو اغتنام بره. ووقت معطل عن استدراك ما فرط صاحبه أو اغتنام بر أو قرب من الله. ممكن الساعة 3 بالليل يلعب طاولة، ممكن يتابع المسلسلات كلها وينغمس في موضوع المسلسل، وأيام بيبكي مو ناقصه هموم هو. أما يجلس مجلس علم بيقول لك والله أنا ما برتاح على قعدة، بدي كرسي بدي شيء، يعني ما بيقبل الإمام يقرأ كلمة زيادة. يقرأ مدهامتان، قال له طولتها مدهامة واحدة، مدهامتان بركعة واحدة. طيب، وفكر يجول فيما لا ينفع، تفكير بيدخل بمتاهات أسعار العملات، أسعار السيارات، بيتابع الأحداث السياسية بدقة بالغة، بيملك تحليلات وهو لا يملك أن ينطق بكلمة. وهي ظاهرة عجيبة بوجود الإخباريات المتعددة والتحليلات والمراسلين، بتلاقي بتابع صار موسوعة بالسياسة. أمين سمعان منك حرف أنت؟ عم ينشغل بشيء لا يقدم ولا يؤخر. الوضع صعب كثير، الأمة كلها لا تملك من أمرها شيئا، أنت بس عم تتابع الأخبار إلى ما لا نهاية. وفكر يجول فيما لا ينفعه. الآن وخدمة، عم تقدم خدمة تسليما. الخدمة من لا تقربك خدمته إلى الله ولا تعود عليك بصلاح دنياك. خدوم بس لأشخاص، مجير لشخص. والإنسان لئيم أحيانا، تخدمه 40 سنة يبوء بك، تخدمه عمر بكامله يتنكر لك. يعني عم يخدم، وصفة خدوم صيغة مبالغة، لكن يخدم إنسان لئيم. لذلك قالوا إما أن تكون عبدا لله وإما أن تكون عبدا لعبد لئيم. أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني، وكم علمته نظم القوافي فلما قال قافية هجاني. الآن خوفك ورجاؤك لمن ناصيته بيد الله، تخاف من إنسان وهو عبد لله، وترجو إنسان وهو عبد لله. الخوف منه لا معنى له، والرجاء به لا معنى له. تتصور جندي في جيش، والده قائد الجيش، إجا مساعد هدده فكاد يموت من البكاء خوفا منه. والدك قائد الجيش كله، في بعد عن الواقع بعد شديد. وخوفك، هذا الخوف لا معنى له وضائع. ورجاؤك لمن ناصيته بيد الله وهو أسير في قبضته، ولا يملك لنفسه حذرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. إذن في عنا خوف ضائع أن تخاف ما سوى الله، وعندنا رجاء ضائع أن ترجو غير الله. لذلك الإنسان لا يليق به أن يكون لغير الله، فإذا كان لغير الله احتقر نفسه. أنت أكبر بكثير من أن تجير لإنسان، من أن تكون تابع لإنسان، من أن تكون بوق لإنسان. أنت لله، لا يليق بكرامتك إلا أن تكون لله. قال أعظم هذه الإضاعات، أعظم هذه الإضاعات إضاعة، بل إن هاتين الإضاعتين تجمعان كل هذه الإضاعات. قال إضاعة القلب وإضاعة الوقت. إضاعة القلب في إيثار الدنيا على الآخرة، ومن آثر دنياه على آخرته خسرهما معا. وإضاعة الوقت من طول الأمل. والله الذي لا إله إلا هو، كنت مدرسا في التعليم الثانوي، ونشأت معي ساعة فراغ فجأة، لأن الطلاب أخذوا إلى مادة الرمي، التدريب على الرمي. فأين أمضي هذه الساعة؟ قلت أمضيها عند المدير، المدير صديقي. جلست عنده لساعة درسية 50 دقيقة، حدثني حديثاً طويلاً ممتعاً بالنسبة إليه، ماذا سيفعل في 20 سنة القادمة؟ قال لي: أولاً أنا وافق لي على أن أكون معاراً إلى الجزائر، هذا كان نظام الإعارة في التعليم، يعطى ضعف راتب. قال لي: سأبقى هناك 5 سنوات ولن آتي إلى الشام في هذه السنوات الخمس. قال لي: سوف أمضي الـ4 عطل صيفية. قال لي: عطلة في فرنسا، عطلة في إسبانيا، عطلة في إنجلترا، وعطلة في إيطاليا. قال لي: أريد أن أتعرف إلى هذه البلاد وإلى متاحفها وإلى ريفها وإلى معالمها السياحية وإلى آثارها. هو اختصاصه فلسفة، متفوق. قال لي: بعد هذه السنوات الخمس سآتي إلى الشام وسأقدم استقالتي وسأشتري محلا تجاريا لأبيع به التحف. قال لي: هي ما لها علاقة بالتموين ولا يصيبها عطب، وأجعل من هذا المحل التجاري منتدى فكري لأصدقائي، أولادي يكبرون يديرون هذا المحل وأنا أطل عليهم من حين إلى آخر. والله تابع الحديث لـ50 دقيقة وأنا أعجب من هذا الأمل البعيد. وانتهى اللقاء وذهبت إلى البيت، وفي مساء ذلك اليوم اضطررت أن أصل إلى مركز المدينة، وقررت أن أعود إلى البيت مشيا من أجل الرياضة. وأنا في الطريق قرأت نعوته: في اليوم نفسه، في اليوم نفسه. والله فإضاعة الوقت بطول الأمل، كل إنسان في باله آمال تحتاج لـ40 سنة 30 سنة، بيكون كفنه نسج وقبره حفر بالتنفيذ. وأعظم هذه الإضاعات إضاعتان هما أصل كل إضاعة: إضاعة القلب وإضاعة الوقت. فإضاعة القلب من إيثار الدنيا على الآخرة، وإضاعة الوقت من طول الأمل. فاجتمع الفساد كله في اتباع الهوى وطول الأمل، والصلاح كله في اتباع الهدى والاستعداد للقاء الله عز وجل. الذكاء كل الذكاء، والعقل كل العقل، والفلاح كل الفلاح، والنجاح كل النجاح، والتفوق كل التفوق في اتباع الهدى والاستعداد للقاء الله عز وجل. وما في أعقل من إنسان يستعد لساعة لا بد منها، هي ساعة الموت. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. الآية الكريمة: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وأختم هذا الحديث أيها الإخوة بأن طالبا نال الدرجة الأولى في الشهادة الثانوية، سئل: ما أسباب التفوق؟ قال: لأن لحظة الامتحان لم تغادر مخيلتي طوال العام. والآن أكبر واحد ينجح فينا هو الذي لا تفارق لحظة الموت والسؤال من قبل الله: لماذا فعلت؟ لماذا قطعت؟ لماذا وصلت؟ لماذا أعطيت؟ لماذا منعت؟ لماذا غضبت؟ لماذا لم تغضب؟ لماذا طلقت؟ لماذا فعلت ما فعلت؟ أنت حينما تفكر دائما كيف سأجيب الله عن هذا العمل تكون من الفالحين. إذن أعظم إضاعتين: إضاعة القلب وإضاعة الوقت. وإضاعة الوقت هو الموت، وإضاعة الوقت من المقت. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا من إضاعة القلب وإضاعة الوقت. قال العجب من تعرض له حاجة، نشأ عنده مشكلة فيصرف رغبته وهمته إلى الله ليقضيها له، ولا يتصدى للسؤال لحياة قلبه من موت الجهل والإعراض وشفائه من داء الشهوات والشبهات. إذا قضية دنيوية يصلي قيام الليل ويلح في الدعاء من أجل أن تحل، إذا قضية متعلقة بقلبه بصلاته بإيمانه لا يلتفت لها، لا يلتفت إلا إلى القضايا المادية. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
0: كنتم مع حلقة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية، من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: معلومة مقدسية. خطة عماد الدين زنكي.
1: تعرف يا يوسف، امبارح حضرت فيلم تاريخي عن بيت المقدس، وفيه معلومة استغربت منها. حكوا في الفيلم إنه الفتح الصلاحي لبيت المقدس فعلياً ما قام في صلاح الدين لوحده.
2: قصدك إنه في ناس تانين كانوا قبل صلاح الدين ساهموا في تحرير بيت المقدس؟
1: بالضبط، هذا اللي بحكي فيه. فأول شخص بدأ بالفكرة كان عماد الدين زنكي، ووضع استراتيجية التحرير، وأكملها من بعده ابنه نور الدين زنكي، وبعدها صلاح الدين الأيوبي. وكانت هاي الاستراتيجية مبنية على ثلاث مراحل: أولها توحيد الشام، بعدها ضم مصر إلى الشام وتوحيدهما، وآخر شيء دخول بيت المقدس وتحريره.
2: احكي لي يا مريم، كيف كان دور كل واحد منهم في تحرير وتطبيق هاي الاستراتيجية؟
1: أولاً بدأ عماد الدين زنكي بتوحيد الشام، لكن واجهته كثير من المشاكل والخيانات، فكانت هناك أكثر من محاولة لاغتياله، وبالنهاية نجحت هاي المحاولات فاغتالوه. وبعد ما توفي استلم الحكم من بعده ابنه نور الدين زنكي المشهور بلقب الملك العادل، وأكمل السير على الخطة اللي بدأها والده، واستطاع يوحد الشام بفترة حكمه.
2: يعني هيك أنهى أول مرحلة من استراتيجيات التحرير وبدأت مرحلة ضم مصر لبلاد الشام؟
1: صحيح، وهون جاء دور صلاح الدين الأيوبي، فأرسلوا نور الدين مع خاله أسد الدين، فاستطاعوا يسيطروا عليها وضموها للشام.
2: آها، وعلى هيك فبمعركة حطين عام 1187 ميلادي أنهى صلاح الدين المرحلة الأخيرة من استراتيجية التحرير وفتح بيت المقدس.
1: الله عليك، صحيح تماما.
0: معلومة مقدسية

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج خير نساء الأرض، إعداد وتقديم الداعية الدكتورة عبلة الكحلاوي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، برحب بكم أهلا ومرحبا في حلقة جديدة وخير نساء الأرض. من خير نساء الأرض المرأة الكاملة كما قال عنها الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هي أول زوجة له ولم يتزوج عليها طول حياتها، أول من أنجبت له الذكور، أم فاضلة للقاسم وعبد الله وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، هي أول من آمنت به وبرسالته، وقفت بجانبه، تحملت معه مشقة الدعوة، وهبت نفسها ومالها لله سبحانه وتعالى ولرسوله، أم المؤمنين ستنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها. اسمحوا لي النهاردة رحب بأمي وحبيبتي الدكتورة عبلة الكحلاوي. السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، حضرة الحبيب الحبيب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اتكلمنا عن ستنا آمنة أم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأثرها الكبير قوي في حياة حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد إيه كان كم الحزن الدفين في قلب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم على أمه التي توفيت على يديه.
1: 6 سنوات كان.
2: لكن لم ينساها أبدا.
1: نعم.
2: ثم أكرمه الله، وأنا بقول وجود السيدة خديجة رضي الله عنها في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأتي عبثا، وإنما هو بقدر من الله سبحانه وتعالى، لأن هي إيه؟ هي صاحبة المرحلة، هي الدافعة في هذه المرحلة، هي الصاحب بالجنب في هذه المرحلة. الله سبحانه وتعالى اختار الصاحب بالجنب الحقيقي. لو تزوج، يعني لو تغيرت الأحوال وتزوج مثلا عائشة رضي الله عنها، التي كانت تغار، والتي كانت تريده بجوارها، والتي كانت لأثرت تأثير كبير قوي
1: في بداية الدعوة.
2: نعم. أي زوجة من الزوجات كانت ممكن تعكر صفو هذا القلب النابض بالحب الرباني، لكن وجود خديجة رضي الله عنها في هذا الوقت، فهي ظهر وسند وحمى. هي أم، وهي صديقة، وهي صاحب، وهي حبيبة، وهي كل ده.
1: الله.
2: وكان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يلقي على أعتابها متاعبه. تعالي نشوف السيدة خديجة رضي الله عنها هي مين. هي خديجة بنت خويلد بنت أسد بنت عبد العزي بن قسي بن كلاب، يعني من أرقى الأسر وأعرق الأسر القرشية. من خديجة؟ هي امرأة حازمة لبيبة عاقلة، مدركة ما يدور حولها، تعلم يقينا أن الرجال بالأفعال، أن الرجال مواقف. لهذا تقدم لها الكثير، لكنها كانت تدرك ده جاي عشان فلوسي، لا ده جاي عشان المركز الاجتماعي، لا ده جاي عشان العائلة. الرجل مفقود في هؤلاء. نرجع تاني للسيدة خديجة رضي الله عنها، بنت خويلد بن أسد ابن عبد العزي ابن قسي ابن كلاب، من أرقى وأعظم الأسر كما قلت. نجد أنها كانت تاجرة، يعني سيدة أعمال. وخدي بالك، حطي تحتها 100 خط
1: الناس اللي بتحرم شغل المرأة.
2: سيدة أعمال. قافلة السيدة خديجة إلى الشام قد كل قوافل العرب.
1: سيدة أعمال كبيرة.
2: شوف القوة.
3: كانت تشارك الرجال وتختارهم من اللي ممكن يمسك العمل المرة دي في مقابل. شوفي قد ايه كانت حاسمة وكانت حازمة، وكان اللي يعني ممكن قوي تحسم الامر بمنتهى السرعة. يعني جاء واحد بيشتغل مع جابة خلاص
4: بتهتم بشغلها كده.
3: بتهتم بشغلها وبعملها جدا. تزوجت قبل حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ابو هالة ابن زرارة، اسمه ابو هالة ابن زرارة التميمي، ولكنه توفي وترك لها هند. وتزوجت ايضا رجل يدعى عتيق ابن عابد المخزومي. اللي حصل ان هذه السيدة كان كل رجال قريش ينظرون اليها نظرة اكبار واجلال، وايضا يرون انها هي الزوجة التي يعني الافضل ان يرتبط بها، زي ما بقول لك فهمت الحدوتة اللي حواليها. برغم هذه القوة لكن كان لديها احساس مرهف وعواطف فياضة، مشاعر فياضة، عاطفة فياضة.
4: يا حبيبي
3: ما هو يعني الست ممكن تظهر بمظهر لكن جواها حاجة تانية
4: طبعا،
3: رقيقة جدا، لديها شجن، تتمنى أن تحيا حياة طيبة. ولكن كان لديها سؤال، علاقتها بالله سبحانه وتعالى. كانت تقعد مع ابن عمتها ورقة بن نوفل، تسمع كلام جميل عن الحق سبحانه وتعالى الواحد، تنظر إلى الأوسان التي بجوار الكعبة، تشعر أن يعني هناك فجوة كبيرة بينها وبين هذه الأوسان.
4: لم تسجد لصنم قبل ذلك،
3: لم تسجد وحاسة أنها أكبر من ده، ولم تكن تحترم الرجل الذي لا يفكر. فكانت تسعد جدا بما يقرأه عليها ابن عمها من الصحف المطهرة
4: ورقة بن نوفل.
3: ثم تطوف الكعبة.
4: نعم.
3: وفي مرة من مرات طافت الكعبة وروحت بيتها، كانت حاسة بنوع من السعادة غريب. شافت رؤية ان شمس مكة في تمامها دخلت بيتها.
4: الله.
3: فالبيت نور وخرجت هذه الأنوار ونورت أرجاء مكة كلها ثم أرجاء العالم. الرؤية ساعدتها قوي، راحت جارية برضو على ورقة بن نوفل وقالت له أنا شفت كذا كذا كذا. قال لها والله دي بشرة كبيرة، يظهر بيتك يا خديجة حيحمل أنوار الرسالة وحيتفيض هذه الأنوار من بيتك يا خديجة
4: رضي الله.
3: فرحت قوي وحست ان دي نبوءة وامل، وبدأت تقيس كل اللي يتقدم لها بهذا المقياس اللي قال لها عليه ورقة بن نوفل. ومرت الايام وما في شك ان المرأة الحكيمة تدرك طالما انها صاحبة مهمة لابد انها تكملها على خير وجه. في الوقت ده كان الناس كلها بتتكلم عن امانة وصدق وعفاف شخصية الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. الإنسان الهادي الجميل البسيط الصادق الأمين اللي كل الناس بتتكلم عنه بمهابة وبساطة في نفس الوقت.
4: الصادق الأمين
3: يعني شخصية تدعو للإعجاب من كتر بساطتها. ففكرت أنا محتاجة هذه الشخصية للتجارة، دعيته لبى الدعاء، قالت له يا ريتك تقبل كذا كذا تخرج بالتجارة، وافق على مبلغ معين ما بيتكلمش فيه لكن وافق أنه يشتغل وأنه يعمل. وبعتت معاه ميسرة، ده غلام عندها، على أساس أنه بقى مراقب لكل شغلها ومراقب للي هيخرج بالقافلة، وده شأن كل سيدة حكيمة لبيبة، وأي إنسان صاحب عمل لابد أن يراقب عمله.
4: كنت لسه هقول لحضرتك دي من حكمتها يا أمي.
3: طبعا.
1: ومن خير خير نساء الأرض أمنا حبيبتنا خديجة بنت خويلد. وما زلنا بنتكلم مع أمي وحبيبتي الدكتورة عبلة الكحلاوي. تفضل يا أمي.
3: كل ما بتذكري اسم السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها أفتكر على طول إنها أول صديقة وأول مؤمنة وأول من صلت وأول من تزوجها رسول الله وأول من أنجبت أبنائه وأول من حفظت كل ما كان يأتي به الوحي، كانت وأول من توفيت وأول من نزل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في قبرها
1: صلى الله عليه وسلم.
3: آه يا حبيبي تاني، اللهم صلي على حضرة النبي. نرجع تاني لقصة الدنيا والسيدة خديجة رضي الله عنها في عالمنا في الدنيا اللي احنا فيها.
1: نعم.
3: والسيدة خديجة رضي الله عنها وهي التاجرة أو زي ما بنقول سيدة الأعمال دنيا. احنا خلوا بالكم احنا بنشتغل في الدنيا، بنتكلم عن الدنيا كتير قوي وكأنها ولا سواها، لكن لما ندخل الحقيقة مش هنلاقي غير الحقيقة ولا سواها، لأن في البدء كان الله ولا شيء معه، ثم ينتهي الكون ويبقى الله ولا شيء بعده.
1: ونعم بالله.
3: فبدام في الدنيا هنحكي عن هذه المرأة العظيمة اللي كانت بتعمل في الدنيا وعينها على الآخرة.
1: الله.
3: لكن عملها دلوقتي كان يعني فيه نوع من تكثيف كل القيم والمبادئ الأخلاقية التي يجب أن تكون امرأة تعمل ولكن شريفة محترمة وقور محتشمة، كل القيم والمبادئ التي لابد أن نتعامل معها في الدنيا.
1: نعم.
3: بدم أهل دنيا دلوقتي، بدم إحنا في الدنيا.
1: نعم.
3: الشاهد أرسلت حضرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في تجارتها ومعه ميسرة. الحمد لله قدر يحقق كل شيء ببساطة، لأنه أيضا ربنا سبحانه وتعالى اداله نفحات الذكاء والقبول والمحبة. ما هو برضو وألقيت عليك محبة مني، ما ربنا سبحانه وتعالى ألقى على وجه هؤلاء الأنبياء محبة منه. فيعني استطاع أن يحقق ما لم يحققه أي واحد من اللي خرجوا بالقافلة. وبعدين رجعوا، لكن كم في كم حادثة حصلت كده ميسرة سجلها. فلما راح للسيدة خديجة فوجئت بأن رضي الله عنها وأرضاها إن القافلة اتباعت واشترى جديد وفي مكاسب كبيرة لم تكن من قبل، وراضية بما أعطته وفي منتهى الثبات والنزاهة ولم يطلب أكثر ولم يفاصل ولا حاجة. فبتقول له احكي لي يعني ايه اخباره، يعني هل هو فعلا بهذه العفة وهل هو بهذا النقاء وهل هو بهذه الامانة؟ ما هي رحلة، عايز تعرفي حد يعني يقول لك عرفته فلان، يقول لك اعرفته لكن
1: ما عشرتوش.
3: والسفر هو اللي بيصهر البني ادم ويتعرف على جوهره.
1: نعم.
3: فهو عشره. ام قال لها والله هي نفس الاخلاق، الأدب والخلق والأمانة والرغبة في يعني إيه الوصول إلى المزيد في كل شيء عشان يحقق لك ربح. لكن في حادثتين كانوا في منتهى العجب. قلت لهم إيه؟ قال في يوم قال وقفوا عند شجرة، وقفنا وراح نايم تحت هذه الشجرة، وكان بجوار هذه الشجرة راهب خرج من صومعته، فقال له مين ده؟ قال له هذا رجل قرشي. قال له ما فيش حد بينام على تحت هذه الشجرة إلا ولديه علامات النبوة. فتعجب. المهم قام بيقول لك طول ما احنا ماشيين وفي شدة الحر يلاقوا غمامتين يجوا يضللوا عليه. فبقى مستغرب، المكان كله شمس حارقة.
1: نعم.
3: مغطية المكان والصحاري قاحلة، لكن على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام غمامتين كبار مضللين عليه، لدرجة أن كل يعني من في القافلة يحاول أن يأتي إلى هذا المكان علشان يستظل مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.
4: الله عليه.
3: الجميل أنه لم يكن يشعر بهذا، وإنما كان يعده الحق سبحانه وتعالى. الشاهد حكم ذلك، وبدأت تتذكر مقولة ورقة بن نوفل، وبدأت تحس أنه هو ده اللي ممكن تنطبق عليه.

0: الأخلاق وغض البصر والأمانة وكمان هذه الأمور الغيبية الغريبة.
1: نعم.
0: قالت لها فين واسمه إيه؟ فقالت لها دول من يعني خيرة آل قريش، من خيرة القرشيين، وخصوصا دول أحفاد عبد المطلب. فراحت قالت له إيه، كلمت حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا عايزة تساعد صاحبتها بقى.
1: نعم.
0: فقالت له ما رأيك، مش عايزة تتزوج؟ قال لها يا ريت، ولكن اليد، ما معنى الكلام، اليد قصيرة، معرفش إيه لسه ما. قالت له طب إيه رأيك لو كفيت المال والجمال وكذا وكذا؟ قال لها يبقى خير وبركة. قلت له طب فلانة؟ قال والله يعني أتمنى لكن مقدرتي كذا. الشاهد حصل القبول وذهب عمه وطلبها له وتم الزواج.
1: أتوقف هنا يا أمي عند نقطة مهمة جدا جدا. لو بنت في زماننا دوت شافت واحد وأعجبت بيه من بعيد لبعيد باحترام، بحكم زمالة في العمل، بحكم زمالة في الجامعة، بحكم أي شيء، وحست بنوع من الإعجاب، هل ممكن تعمل نفس القصة في زماننا دوت تروح لصاحبتها؟
0: لا ما ينفعش دلوقتي. ليه؟ لأن اللي هتقوله مش حضرة النبي عليه الصلاة والسلام،
1: صلى الله عليه وسلم،
0: واخد بالك، اللي هتقوله جواه عاداته مش دينه. لو جواه دينه كان فهم، لكن جواه عادات وتقاليد قد يشوه هذه الفتاة. إنما لو مثلا أسرت بهذا لأخوها، ودايما النور حلو يا بنتي، لو أسرت بهذا لأمها وأمها قالت للأب، في الحالة دي يجوز. إنما تقول لصديقة،
1: يعني ممكن الأخ بقى يتعرف على الولد ويصاحبه وبعزة نفس الولد يشوف البنت فيبتدي يعرف إذا كان معجب بيها ولا.
0: يعني ما أحوجنا الآن يعني إيه لهذه السلوكيات.
1: نعم.
0: لأن زي ما بقولك نسبة العروسة زادت بصورة غير عادية.
1: نعم.
0: وده حرام.
1: نعم.
0: والله حرام، وحرام قوي. ده حرام، حرام البنت اللي محدش حاسس بيها، الشريفة المحترمة، حرام، حرام الأرملة، حرام المطلقة.
1: نعم.
0: ده ذنبهم في رقبتنا وأنا بعيدها مليون مرة. كل واحد فينا يلحق بسرعة يؤدي دوره تجاه البنات اللي حواليه دول كلهم.
1: وبص يا أمي أنا هتوقف عند نقطة جميلة كمان، إن صديقة ستنا خديجة، ستنا نفيسة، لما راحت ذكرت محاسنها وذكرت مميزاتها، يعني و و و ودي حاجة جميلة إن الواحد مفروض يبدأ إن هو يذكر المحاسن والمميزات.
0: ما عشان كده بقول لما تختار الصاحب لابد إنك تختاري اللي يمثلك صح. لأن لو واحدة تانية،
1: ايه رايك في فلانه دي معجبه بيك بس كده،
0: او تظهر نفسها هي مثلا،
1: يا نهار
0: ما وارد، ما احنا في زمن العجائب يا بنتي. لكن اختيار الصديق الصدوق اللي تقدر تسر له بكل ما في ما عندها، ده برضو محتاج عقليه زي السيده خديجه رضي الله عنها، اللي تختار.
1: نعم.
0: تختار مين؟
1: امنا خديجه بنت خويلد تهيالي مش هتكفي فيها حلقه، محتاجة أكتر من حلقة، وقت حلقتنا للأسف خلص، لكن إن شاء الله هنستكمل فيما بعد
0: إن شاء الله إذا ربنا رايق.
1: بإذن الله يبارك لنا في عمرك وفي صحتك يا حبيبتي،
0: ربنا يخليك.
1: نلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة ونستكمل السيرة العطرة الجميلة أمنا خديجة بنت خويلد، فأمان الله.
2: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع برنامج خير نساء الأرض، هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نبقى الآن وإياكم مع المسلسل الدرامي الملف السري.

0: الملف السري قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: كابتن ميخائيل، هذا الخطأ اللي صار كان بده يكلفنا خياطنا. كابتن ميخائيل،
2: ما كنت أتوقع إزخاك إنه يكون منصوب إنا كمين، وحماية الرب هي اللي نجتنا من الكمين هذا.
1: كابتن ميخائيل، أنا بنصحك تراجع نفسك بخصوص العملاء تعونك. يبدو العميل تبعك بيشتغل على الجهتين.
2: بصدر إزهاق، أنا هذا العميل راح أعاقبه بطريقتي الخاصة، وأخليه عبرة لكل واحد عميل بيشتغل معانا. أنا بعطيه فلوس مقابل إنه يشتغل كويس ويعطيني معلومات صحيحة 100%. بس على ما يبدو هو بيعمل معانا هيك علشان إخنا نزوده بالمصاري لزيادة. بس علاجه يا إزهاق عندي أنا، ما تقلق. أعطيني التليفون.
1: بكشا.
2: ألو، كيفك؟ طمنا عنك حبيبي. أها. بدك تعرف إحنا ليش لغينا العملية ومينا بالسيارة ورجعنا لقواعدنا؟ ها؟ لأنه حضرتك يا حبيبي أنت ما بتشتغل صح معي. لا لا لا لا، اسمعني بس، ما تقطعني، خليني احكي بس اخلص كلامي. بتحكي انت بصدق؟ اسمع، العملية هذه اللي كنا بدنا ننفذها بغزة كانت يا حبيبي مصورة بث مباشر للقيادة العليا في دولة اسرائيل، يعني شايفين شو بنعمل كل حركة. وانا حكيت لك، قلت لك لو العملية هذه نجحت لك انت جائزة كبيرة، بس انت للأسف لا جبت لنا الملف السري ولا نسقت معنا منيخ علشان تفوت. لا تقطعني، خلينا احكي. بقول لك علشان هيك من هاي اللحظة انت اعتبر حالك مجمد. مجمد، لا تقول لي ليش. ما فيش حكي، خلاص يلا باي.
1: يما.
3: ايوة يما،
1: بدي اخذ رايك في هالموضوع.
3: احكي.
1: ايش رايك يما ابيع التوك توك وافتح محل فلافل تحت؟
3: يما ما هي التوك توك ماشي حاله معك، بتطلع لك 25 ل 30 شيكل، وهيهم ستراتنا والحمد لله، لايش بدك تفتح محل؟
1: يما كل الدنيا صار معاها تكاتك والشغل خاف.
3: يما هذه ارزاق موزعه،
4: خليه يما يبيع التوك توك، يمكن ربنا يفتحها عليه اكثر.
3: طب انت الثانيه اللي بتقولي يبيعه، مش المحل برضه بده مصاري؟
4: ما هو بقول بده محل فلافل كلها طاولة وجرة وطوى.
1: بالضبط، هاي القصة يما، مش حخسر كتير.
3: اعمل اللي بدك اياه يما، بس انا والله نصيحتي انك تضلك على التوك توك.
4: تلفونك برن يا اسامة.
1: مين البرن؟
4: مكتوب الرقم الخاص.
3: اسمع يما، ما تردش على ارقام خاصة،
1: بدي اشوف مين هالبرن. الو،
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، مين حضرتك؟
5: شوية مالك معزق هالسما، روق شوية.
1: بقول لك مين حضرتك.
5: اوبا الخيط انساني يا هالسما، انا ابو جد، انا حكيت معك قبل هيك.
1: وش بدك مني انت؟
5: انا بدي انصحك نصيحة، اذا انت ما خدتش حقك طول عمرك راح تضلك زي الخيطة الواطية، والخيطة الواطية الكل عم بيطلع عليها.
1: انت المخابرات صح؟
5: هالسما انا بدي مصلحتك.
1: مصلحتي انه انت تبعد عني وما تحكيش معايا، والشريحة هذه حكسرها واشتري شريحة غيرها عشان اريحك.
5: حبيبي انا مرتاح، هذه حاجة. والحاجة التانية، لو انت جبت شريحة من سابع ارض راح اطولك واتصل عليك.
1: طب انت ايش مصلحتك؟ انت ايش مصلحتك؟
5: ابوك يا اسامة مش عميل، واللي قتل ابوك ابو العباس، وعلشان هيك لازم تاخد حقك منه. باي.
3: ايش بده منا هذا يما؟ ايش بده؟ قلت لك من الاول ما تردش عليه.
1: مش عارف والله يما، كلامه صح ولا غلط؟
3: ايش حكالك هو؟
1: بقول لي ابوك مش عميل، واللي قتله ابو العباس.
3: طيب،
1: وبقول لي روح خذ حقك منه.
3: يما هذا الموضوع احنا سكرناه، بدناش نضل نحكي فيه، الله يرضى عليك.
1: كل ما بجيب لي سيرة ابوي يما الدم بيجري في عروقي.
4: طيب ليش يما ما يروح اخويا للجهات المسؤولة ويفتح ملف ابويا من اول وجديد، ويمكن يطلع بريء.
3: أسكتي أنت أسكتي، يعني هم بدهم يسيبوا كل الناس وبدهم يجوا يقتلوا أبوكي؟ هذا أبوكي وأنا عارفاه، الله يرحمه، بدناش نحكي أكتر من هيك. وإنت يا بني من هان وطالع، لا ترد على هذا الرقم ولا تفكر في الموضوع مرة تانية.
6: على العافية يا هاني.
7: حبيبي حبيبي يا أسامة، مالك بدون توك توك اليوم؟
6: والله عرضه للبيع.
7: خير إن شاء الله، ليكون بدك تشتري سيارة.
6: لا والله، بس بدي أفتح محل فلافل.
7: ليش؟ ليكون التوك توك مش مجاوب معك.
6: خلص، التغيير في الحياة كويس.
7: يلا يا سيد، ربنا يوفقك.
6: إيش بدي أقول؟
7: قول.
6: هل قلت لو الواحد بده يشتري مسدس من وين؟
7: أوبا، خش على الدقيل بشوف يا كبير. وإيش بدك في المسدس؟
6: والله هيك كل الناس عندهم سلاح.
7: خدها مني نصيحة يا صاحبي، ابعد عن السلاح، احنا ملناش في السلاح.
6: يعني الواحد في فرح، في مناسبة، في مسيرة يطخ فيه، هاي القصة يعني.
7: بشوفك طلعت من الطخيخة تبعون الافراح يعني انت.
6: ما كل الناس بتطخ.
7: والله يا كبير انا مالي في قصص السلاح، يعني بدك تعذرني. وتاني حاجة مش حتسلك، يعني تضلكاش تحكي وتقول على السلاح.
6: وليش؟ وش فيها؟
7: يعني بلا مؤاخذة، يعني الأمن حيبعت لك ليش عامل سلاح وليش ماخد السلاح ومن وين جبت السلاح. يعني مثلا انت يعني بدك تحمي حالك عليك طار، يعني في ناس بدهم يقتلوك. في أمن في البلد وفي شرطة، يعني وانت ما شاء الله ملكاش عدو.
6: والله قولتك، ايش بدي فيه؟ يلا سلام.
7: سلام يا صاحبي. والله ما انا عارف انا هذا ايش ماله، ايه جراله.
6: لو بدي أشتري مسدس فيها سين وجيم، طب ليش ما أجيب سكينة وأقوم بالمهمة؟ أنا الدم بعروقي بغلي، واللي قتل أبوي لازم أقتله.
8: يلا يا سمعة، كراتين الشبس صفطني إياهم بسرعة برا.
9: أيامك.
6: السلام عليكم.
8: وعليكم السلام، كيف حالك يا أسامة؟
6: الله يسعدك يا عم أبو حسام. السكاكين اللي عندك وينهم؟
8: اللهم اجعله خير. ايش بدك بالسكاكين يا اسامه؟
6: والله السكينه اللي عندنا في البيت اللي بنقطع فيها اللحمه انكسرت، والحجه قالت لي شوف لي سكينه وانت جاي.
8: هين هين يا بني، من سكينه الفواكه للسكين اللي بتتبع فيها العجل، مصفطات تصفيط.
6: ايوه، قديش هادي يا عم؟
8: هادي ب 25 شيكل.
6: طيب اللي جنبها هادي؟
8: هادي ب 30.
6: طب خلص بدي اخذ هادي.
8: حطها في الظرف يا بني، بلاش تجرحك، هذه ماضية.
6: ولا يهمك يا عم. السلام عليكم.
10: يا هلا يا هلا،
6: كيف حالك أبو العباس؟
10: الله أرضى عليك، أنت بتعرفني؟
6: أها، أنت عالم يا أبو العباس ولو.
10: طب تفضل، مين حضرتك؟
6: أنا أسامة ابن أبو أسامة.
10: أهلا وسهلا. بس عفوا، مين أبو أسامة؟ في مليون أبو أسامة في البلد.
6: أبو أسامة أبوي اللي طخيته على راس الشارع في الحرب اللي فاتت، وقلت عنه عميل.
10: أنا طخيت أبوك؟
6: صحيح.
10: ومين اللي قالك أنه أنا طخيت أبوك؟
6: مش مهم مين اللي قالي، المهم أنه أنت عارف نفسك أنك أنت قتلت أبويا.
10: يا ولد روح روح يا عم عند أمك، الله أرضى عليك. انت قاعد بتحكي كلام خطير واكبر منك، روح الله سهل عليك. انا ماليش في القصص سادي.
6: لا الك ونص، انت قتلت ابوي وانا جاي اخد طاري منك.
10: حامل سكينة؟ ابعد السكينة، ابعد السكينة بقول لك.
6: والله لبطك في نص قلبك.
10: ارجع ولا ارجع ورا.
6: لا اقول لك
10: ولك ارجع ورا انت
6: ابا. لا شوهك.
10: لا لا لا لا لا ولا تتورش.
6: خد
10: بقول لك تتورش، ارجع ورا.

0: قدمنا لكم الملف السري.
1: الملف السري.
0: قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم المسلسل الدرامي الملف السري.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفردوس المفقود. إعداد وتقديم الدكتور عبد الرحمن العشماوي. وقتا طيبا نرجو لكم.

0: لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول من سفره زمن ساءته أزمان.
1: هي الأمور كما شاهدتها.
0: حينما انتصر عبد الرحمن الداخل على يوسف الفهري في قرطبة واستطاع أن يستولي عليها، واستطاع أيضا أن يعود إليها مرة أخرى حينما تحايل عليه يوسف الفهري، فأرسل ابنه بعدما خرج الداخل من قرطبة ليستولي على قصر الإمارة، استتب الأمر لعبد الرحمن الداخل في قرطبة، وذلك في عام 400 للهجرة. عند ذلك فر يوسف إلى، طبعا حدث صلح بين يوسف الفهري وبين عبد الرحمن الداخل، ووافق الداخل على الصلح، وكما قلنا كان من صفات عبد الرحمن الداخل أنه يميل دائما إلى العفو والتسامح، وافق على الصلح مرة أخرى مع يوسف الفهري. ولكن يوسف هرب مرة أخرى وغدر بعبد الرحمن الداخل في عام 41 و100 للهجرة. انهزم إلى طليطلة عند ابن عمه هشام ابن عروة الفهري، ابن عم عبد يوسف بن عبد الرحمن، وآوى إلى ابن عمه وأراد أن يرتب مع ابن عمه للثورة الجديدة على عبد الرحمن الداخل. لكن والي أشبيلية من قبل عبد الرحمن الداخل اسمه عبد الملك ابن عمر المرواني كان متيقظا لهذا الأمر، وهو رجل قوي وقيادته كانت قيادة محكمة، فاستطاع أن يلتقي بيوسف ابن عبد الرحمن الفهري على حدود طليطلة وأن يهزمه ومن معه. وكانت النتيجة ما هي؟ قتل يوسف، وقتل ابنه عبد الرحمن، وقتل صاحبه الصميل، وانتهت هنا فتنة يوسف ابن عبد الرحمن الفهري، فاستقرت الأمور لعبد الرحمن الداخل. حدثت ثورة أخرى، ونحن نكرر ونقول هذه الثورات تحدث بين المسلمين في الأندلس، وكان شمال الأندلس يتعرض لهجمات شرسة من قبل الإفرنج الذين استغلوا فرصة الصراع بين المسلمين، فأخذوا يختلسون الولايات الإسلامية في شمال أسبانيا واحدة تلو الأخرى. وهؤلاء الذين يتصارعون كانوا بعيدين عن التفكير في هذا الوضع في شمال الأندلس. حدثت ثورة أخرى من قبل فتى اسمه القاسم ابن يوسف الفهري، وكأنما أراد أن ينتقم لأبيه وأخيه من الداخل، مع أن أباه وأخاه هما السبب في الانتقاضات التي حصلت، وهما اللذان جريا على الغدر والخيانة وسعيا إلى حتفهما بنفسيهما. قامت هذه الثورة للقاسم في عام 43 و100 للهجرة وفي الجزيرة الخضراء، ولكن أيضا عبد الرحمن الداخل استطاع أن ينهي هذه الثورة وأن ينهي قيادة القاسم ليوسف الفهري، وأن يقتله أيضا ليلحقه بأبيه وأخيه. هنا حدث ما لم يكن في حسبان عبد الرحمن الداخل، فقد كان هو يبني نفسه في قرطبة ويحاول أن يجمع أشتات المسلمين ويحاول أن يقضي على العصبيات القبلية التي كانت منتشرة في تلك الفترة، ولكنه سمع بأن العلاء ابن مغيث اليحصبي، وهذا من جماعة أبي الصبح اليحصبي، هذا العلاء ثار في منطقة باجة في عام 46 و100 للهجرة، فأقلق كثيرا عبد الرحمن الداخل. لماذا؟ لأن العلاء قد بعث إلى أبي جعفر المنصور وهو الخليفة العباسي في المشرق، بعث إليه يعرض عليه أن يكون واليا له على الأندلس، وأن يتلقى دعم أبي جعفر المنصور للقضاء على عبد الرحمن الداخل. فكأن الأمر قد أعجب أبا جعفر المنصور، فأرسل مساعدات مالية وبعض المساعدات الأخرى إلى العلاء ابن مغيث اليحصبي، وقد كان في منطقة باجة من الأندلس. وبدأت قوة أبي العلاء تنمو في هذه المنطقة، وبدأت تقلق فعلا عبد الرحمن الداخل، لكنه استعان بالله وجمع جنوده وقال لابد أن نتعامل مع مشكلة العلاء بن مغيث اليحصبي بصورة حاسمة وسريعة، لأن بقاء هذه المشكلة ستشكل خطرا كبيرا، خاصة وأن عبد الرحمن الداخل قد علم أن وراءها أبا جعفر المنصور، ونحن نعلم أن الخليفة العباسي كان يتمنى أن تصبح الأندلس تابعة له، لأن بلاد الأندلس بلاد خيرات وبلاد طبيعة خلابة وبلاد إنتاج زراعي ضخم جدا، وفيها ثروة هائلة، ثروة زراعية وثروة حيوانية، وأيضا بعدها السياسي وعمقها الاقتصادي، فكان يريد أن تكون رافدا للدولة العباسية، ولكن وجود عبد الرحمن الداخل فيها سيحول دون ذلك. فتعاون مع العلاء بن مغيث اليحصبي، لكن عبد الرحمن الداخل كون قوة وذهب إلى منطقة باجة والتقى مع العلاء اليحصبي في معركة وصفت بأنها معركة كانت قوية والعانى فيها الناس من شدة القتال، لأن كل فريق كان يحرص أن تكون الجولة له حتى يستطيع أن يملك بلاد الأندلس. لو فاز العلاء اليحصبي وانتصر فسيكون هو والي أبي جعفر المنصور الخليفة العباسي على الأندلس، ولو فاز وانتصر عبد الرحمن الداخل فسيكون هو أمير الأندلس بلا منازع. بعد القتال الشديد انتصر عبد الرحمن الداخل، وقتل العلاء بن مغيث اليحصبي، وقتل معه بعض رجاله الأشداء الذين أبلوا بلاء قويا في المعركة. فعبد الرحمن الداخل هنا اتخذ طريقا آخر، ألا وهو طريق الشدة. وبعض المؤرخين يقول هنا اختلفت الطبيعة في هذه القضية بالذات في هذه القصة، لأنه رأى أن العلاء قد أقلقه، فأخذ احتز رأسه ورأس مجموعة من الرجال معه، وبعث برأسه ورأس بعض الرجال إلى مكة، حيث كان هنالك أبو جعفر المنصور لأداء فريضة الحج، ويقال إن الرأس ألقي عند خيمة أبي جعفر المنصور، فلما رآه ذعر وعلم أنه أمام رجل قوي في الأندلس، وأنه يجب عليه أن يكتفي شره، كما قال هو، قال الحمد لله الذي جعل بيننا وبين صقر قريش البحر، وهو الذي أطلق على عبد الرحمن الداخل صقر قريش، وكان يقول إن الفتى الذي يستحق أن يمدح فيكون هو الفتى هو عبد الرحمن بن معاوية. وكان أبو جعفر المنصور يشيد دائما بقدرات هذا الفتى الأموي الذي كان في الأندلس، وهنا قنع أبو جعفر المنصور بأنه لا مطمع له أصلا في الأندلس ما دام قد حصل للعلاء اليحصبي ما حصل، وقد رأى رأسه أمامه في مكة، وهو ما أدهش أبا جعفر المنصور، كيف نقل الرأس من الأندلس إلى مكة؟ فألغى فكرة التدخل في الأندلس، وكان يقول دعوا عبد الرحمن بن معاوية ودعوا صقر قريش، فالحمد لله الذي جعل بيننا وبينه البحر. هنا استتبت الأمور لعبد الرحمن الداخل، وبدأت حنكته السياسية تتمثل في الإصلاحات، فقد التفت إلى الأندلس وبدأ يجمع الناس ويقول لهم أنتم هنا لتقيموا دولة الإسلام ولتواجهوا أعداءكم من الإفرنج وغيرهم، فيجب أن تنتهي العصبيات القبلية ويجب أن تستقر بلاد الأندلس سياسيا، وقد استطاع عبد الرحمن أن يفعل ذلك بتفاصيل ترويها لنا كتب التاريخ عن الخلاف، عن الإمارة الأموية والخلافة الأموية في الأندلس بعد عبد الرحمن الداخل. لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان، هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن.

0: حلقة من برنامج الفردوس المفقود من إعداد وتقديم الدكتور عبد الرحمن العشماوي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان، وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم.

0: زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج حجة الوداع مع الشيخ الدكتور عبد الوهاب الطريري. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: هذه رحلة نرحل فيها بأرواحنا ومشاعرنا، فذاك رسول الله وتلك بلد الله، فأحضر قلبك واسترهف وجدانك، فإنك واجد روح روحك وحياة قلبك وأنس نفسك.

0: وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في هذا المكان قد نسب نفسه للناس يفيضون إليه بأسئلتهم فيجيبهم صلى الله عليه وسلم مقبلا عليهم. يأتي إليه ناس من أهل نجد يسألونه عن الحج فيقول الحج عرفة، ويسقط رجل من راحلته فتنفصم عنقه فيموت، رجل من غمار الناس لا نعرف اسمه ولا قبيلته ولا بلده، لكن ربه الذي خلقه يعلمه وإليه منقلبه. فيقول صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وفي هذا المكان ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مكانه ذلك واقف والناس حوله، فنزل جبرائيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الآية العظيمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأها على الناس وسمعوها رطبة طرية من بين شفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفقهها الفقيه عمر رضي الله عنه، فما إن سمعها حتى علم أن الدين قد كمل وأن النعمة قد تمت وأن مهمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الأرض قد انتهت، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يتهيأ للحاق بالرفيق الأعلى والمحل الأسنى. فاستعبر عمر باكيا وهو يقول: ليس بعد الكمال إلا النقصان، ليس بعد الكمال إلا النقصان، إذا كمل الدين فقد انتهت مهمة محمد صلى الله عليه وسلم وآذن باللحاق بالرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه. أما السيد محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقد قضى هذا اليوم مستغرقا في العبادة، مستغرقا في الذكر، مستغرقا في الدعاء، قد رفع يديه إلى صدره كهيئة استطعام مسكين، كهيئة استطعام مسكين، يتوسل ربه ويعظم ربه ويدعو ربه، حتى إنه عندما اضطربت به راحلته سقط خطامها من يده فتناوله بيد وأبقى اليد الأخرى مرفوعة يدعو بها ربه. يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مبسوطتان مرفوعتان إلى صدره وهتافه التهليل والتلبية: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك إله الحق. وجاشت أشواقه صلى الله عليه وسلم إلى الله والدار الآخرة، فسمع في تلبيته يلبي ويقول: لبيك إن العيش عيش الآخرة، لبيك إن العيش عيش الآخرة، لبيك إن العيش عيش الآخرة. فلما تضيفت الشمس للغروب دعا النبي صلى الله عليه وسلم رديفة الذي سيشرف من بين هذه الجموع كلها أن يكون رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المقام، في هذا المكان، في هذا الزمان. من الذي سينتخب من بين هؤلاء كلهم لينال هذا الشرف؟ ادعوا لي أسامة بن زيد. ودو النداء في فجاج عرفة: يا أسامة بن زيد، يا أسامة بن زيد، ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك. وسمع زعماء القبائل وحدثاء العهد بالإسلام اسم أسامة بن زيد الذي سيركب ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظنوه سيدا جليلا شيخا كبيرا طوالا مهيبا أبيض وضيئا ورمقت العيون مؤخر ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يجيء ذاك فيركبها في أشرف مكان ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبينما العيون تنظر إذا شاب أسود أفطس أجعد الشعر أتى ثم تسلق ناقة النبي ثم التزم البدن الشريف وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لصق صدره ونظر الناس بذهول أهذا أسامة بن زيد؟ أهذا الذي حبسنا ابتغاؤه؟ وكأنما كان بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم يوجه رسالة بليغة في هذا المكان بالذات وفي هذا الزمان بالذات أن هذا الموقف موقف دفنت فيه كل نعرات الجاهلية. فهذا أسامة من بين كل الناس ينال شرف ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان المولى ابن المولى وإن كان الأسود البشرة، لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ها قد تضيفت الشمس للغروب وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل على بلال فيقول: يا بلال استنصت الناس. ودوى صوت بلال: أيها الناس أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنصت الناس واحتبست الأنفاس وانقطعت الأصوات حتى كأنما عرف ولا أحد فيها إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقبل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسكب في آذانهم البشرى بالفيض الغامر من الرحيم الرحمن، البشرى من ربهم الذي اطلع عليهم ورآهم قد حسروا رؤوسهم وبسطوا أكفهم وخشعوا وعنت وجوههم لجلاله وعظمته فرحمهم وهو الرحمن الرحيم. أقبل عليهم صلى الله عليه وسلم فقال: إن جبريل أتاني فقال: إن ربك يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تبلغ أهل الموقف وأهل المشعر أني قد غفرت لهم، أني قد غفرت لهم وتحملت عنهم التبعات. فنطق ذاك الملهم الموفق الفاروق عمر قال: يا رسول الله لنا خاصة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، لكم ولمن أتى بعدكم، لكم ولمن أتى بعدكم. فقال عمر: كثر خير ربنا وطاب. فلما غابت الشمس واختفى قرصها دفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائلا للناس: ادفعوا على اسم الله. لبيك لا شريك لك، لبيك لا شريك. دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة مفيضا إلى المزدلفة من هذا الطريق ويسمى طريق المأزمين. دفع صلى الله عليه وآله وسلم من عرفة إلى المزدلفة ودفع معه الناس، وسار صلى الله عليه وآله وسلم في حطمة الناس وغمار الناس وهو إمام الناس رافعا يمينه الميمونة المباركة يشير بها إليهم قائلا: أيها الناس السكينة السكينة، فإن البر ليس بإيجاف الخيل والركاب. سار صلى الله عليه وسلم عليه السكينة والجلال والوقار من عرفة حتى أفاض إلى المزدلفة. أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المزدلفة ووافى هذا المكان ويشبه أن يكون هذا المكان هو موضع نزوله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان أول ما فعله عندما وصل إلى المزدلفة أن صلى صلاة المغرب والعشاء جمع تأخير. فلما قضى صلى الله عليه وآله وسلم صلاته كان بدنه الشريف المبارك أحوج ما يكون إلى إبلاله براحة بعد عناء يوم طويل شاق قضاه صلى الله عليه وسلم في النقلة والارتحال، بل عمره بجلائل الأعمال. ولذا هجع من أول الليل واستغرق في نومه إلى السحر.
1: وإلى لقاء قادم مع برنامج حجة الوداع مع الشيخ الدكتور عبد الوهاب الطريري. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: نبقى الآن وإياكم مع درس ديني لأمير حركة التوحيد الإسلامي سماحة العلامة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، والذي ألقاه بعنوان تفسير سورة قريش.
1: يقول الله تعالى ممتنا على قريش لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. نعمتان الله تعالى في المقابل عبادته، أن يألف الناس عملا يكسبون به رزقهم، وأن يعيشوا في الأمن والرخاء. هذه نعم يجب أن يحمد الله ويشكر عليها. قريش تعودت أن تكتسب الرزق بالتجارة في رحلتي الشتاء والصيف. للعرب قبل الإسلام كانت لهم رحلتان تجاريتان، رحلة في الصيف إلى بلاد الشام، رحلة في الشتاء إلى بلاد اليمن. يأخذون من بلاد الشام مواسم إنتاج الشام وما يأتي من أوروبا إلى الشام، تحمله قبائلهم وقوافلهم التجارية إلى مكة، يعاد تسويق البضاعة في مكة وتوضيبها، ثم تشحن إلى اليمن، ثم تؤخذ من اليمن منتوجات اليمن وصناعة اليمن وتجارة اليمن، تحمل إلى مكة ليعاد توضيبها، ثم يذهب بها في رحلة الصيف إلى بلاد الشام. وكان أهل مكة تجارا، فذكرهم الله تعالى بنعمة التيسير في أمر المعيشة. يعني أنتم ألفتم التجارة، ألفتم لإيلاف لألفة قريش رحلة الشتاء والصيف. هذه الألفة يعني أن يتآلف الإنسان مع عمله، أن ينسجم الإنسان مع عمله، هذا من توفيق الله. يعني إذا أنت انسجمت في عملك كمزارع ألفت عملك، أنت ألفت عملك كتاجر، ألفت عملك كبناء، ألفت عملك كمعلم، كموظف، كصياد سمك مثلا، هذا الإلف أن تألف عملك من نعم الله، وأن تبغض عملك من سخط الله. الإنسان أن يحب عمله ويكسب بعمله المحبب رزقه، هذا من نعم الله. فالله تعالى يمن علينا، أي يمن على قريش بأنها ألفت تجارة تكسب منها الرزق الحلال. قال لإيلاف قريش، إيلافهم يعني حبهم، والأليف الحبيب والمحب، فلان أليف فلان من حبيبه، لإيلافهم رحلة الشتاء والصيف، كونهم أحبوا هذا العمل، فليعبدوا رب هذا البيت الذي وفقهم لهذا الحب الكسب للعمل المشروع. فليعبدوا رب هذا البيت، يعني البيت ومكة، البيت يعني الكعبة، فليعبدوا رب هذا البيت، ما يعبدوا اللات والعزى والصنم، يعني رب العالمين هو اللي يوفقهم لهذا الرزق، لهذا الكسب الحلال. فأن يسجدوا لله وللعزة وللأصنام، هذا سجود في غير مكانه، لأن الأصنام لا توفق ولا تؤلف ولا تحبب الناس بالعمل، إنما هذه الأصنام لا تضر ولا تنفع. ولكن الله تعالى حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. يعني الذي يزرع حب الخير وكره الشر هو الله. فأن تحبوا الكسب بالتجارة وأن توفقوا لكسب أرزاقكم بالتجارة، هذه نعمة يجب أن يعبد الله من أجلها. فكل واحد منا، أنتم ألفتم أعمالكم وتكسبون من أعمالكم أرزاقكم، فإن الله تعالى يستحق أن يعبد من أجل أنه ألف بينكم وبين أعمالكم التي تكسبون بها أرزاقكم. فهمنا السورة لإيلاف قريش، لحب قريش، إيلافهم حبهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت. العباد إذن هي من أجل شكر الله على هذا التوفيق، فليعبدوا رب هذا البيت، يعني لا تعبدوا الأصنام ولا تعبدوا الأحجار ولا تعبدوا البشر، لا تعبدوا إلا الله الذي غرس في قلوبكم حب العمل وحب الكسب، لأنه من أسباب السعادة أن تكسب رزقك وتوسع على نفسك وعلى عيالك وعلى من حولك من الرعية. فنحن أيضا يجب في الحقيقة أن نشكر نعمة الله، لأن أكثرنا يعمل ويألف عمله ويحب هذا العمل، فعلينا أن نشكر الله كما طلب من قريش أن تعبده. وكل الناس المرزوقين يجب أن يعلموا أن الرزاق هو الله تعالى، وأنه حبب إليهم طلب الرزق، وأنه أعانهم بالنشاط وبالعافية وبالعقل، لأن العقل مناط التكليف ومناط التفكير، لأنه لولا العقل الإنسان لا يستطيع أن يتدبر عملا يألفه ولا عملا يكسب به. المرضى وفاقدي العقل يعيشون عالة وعبئا على غيرهم، يعني ينفقون من كسب غيرهم، أما أن تنفق على نفسك من كسبك فهذا من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى. من أجل هذا نحمد الله الذي وفق كل منا لأن يكسب رزقه من عمله المحبوب، من عمله الحلال، من عمله المشروع، من عمله المشروع. فعندما توفق بمثل هذا يجب أن تعلم لأن هذا من توفيق الله علينا جميعا. فالذي يجلس في حقله أو في متجره أو في معمله أو في مدرسته أو في دائرته يصرف أمور الناس ويكسب رزقه فهذا إنسان محظوظ، وهذا الحظ العظيم يجب أن يقابل بالشكر لله. والشكر أحسن تعبير للشكر، أحسن تعبير عن الشكر لله أن تعبده، يعني أن تطيعه.

0: تأكلها هذا من العبادة، لأنك راعي ومسؤول عن الرعية. أن تحب عملك وتخلص في الزراعة فتزرع الأشياء النافعة، الشجرة الطيبة للشجرة الخبيثة. هناك أشجار خبيثة كأشجار المخدرات والدخان والتنباك، هذه أشجار خبيثة. أن توفق لزراعة أشجار ونباتات تنفع عباد الله، تدر الخير عليهم، وأنت تلاحظ أنك تفعل هذا من أجل أن توسع على عيال الله فيما رزقك، وأنت تعبد الله تعالى في زراعتك. لذلك ما تظن أن عملا من الأعمال يمكن أن تتم فيه عبادة الله إلا إذا قرنته بطاعة الله؟ أي عمل تقوم به يتحول إلى عبادة. فليعبدوا رب هذا البيت، فاعبدوا الله في كل أعمالكم، في كل مجالات حياتكم، حتى تكونوا من عباده الطائعين المطيعين. وإلا كثير من الناس يكسب رزقه ولكن دون أن يعبد الله، كما يكسب الكافر رزقه، الكافر يكسب رزقه دون أن يعبد الله. والتاجر والصانع والموظف أكثرهم يكسب رزقه ولكنه لا يعبد الله، لأنه لا يلاحظ في عمله طاعة الله، إنما يلاحظ في عمله مصلحته وطعامه وطعام أولاده. يعني لا يمر هذا عبر العبادة، عبر طاعة الله تعالى. فإذا أردتم أن تكونوا عباد الله فاعبروا في كل أعمالكم من خلال طاعة الله إلى وظيفتكم التي اتخذتموها لكم مكسبا لأقواتكم وأرزاقكم، حتى تكونوا شاكرين. بسم الله. لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذه النعمتين، كل العالم يسعى لتحصيل هالنعمتين، نعمة الأمن الحياتي والأمن الغذائي. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعين الكرام، كنا وإياكم مع درس ديني لأمير حركة التوحيد الإسلامي سماحة العلامة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، والذي ألقاه بعنوان تفسير سورة قريش.

زلتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. فيما يلي نبقى وإياكم مع أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.

الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت

0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قدمنا لكم أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا ينتهي بكم البرنامج العام، ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا، والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، موعدكم الآن مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. اليوم نقف مع هذه الآية المباركة خاصة في ظل الأزمات التي تحيط بالعالم كله وتزداد وطأتها في بلادنا من كل النواحي والمجالات، حتى سيطرت للأسف روح التشاؤم والإحباط وأصبحت صفة غالبة تخيم على معظم أبناء البلد. المولى تبارك وتعالى يخبرنا في هذه الآية أن التفاؤل أصل ثابت في ديننا، ولا يكتمل إيمان المرء إلا به. يقول عز وجل: ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. بل بيّن لنا سبحانه وتعالى بأنه مهما اشتدت المصائب، مهما اجتمع الناس علينا، مهما ضاقت الأحوال من حولنا، الأمل والتفاؤل في نفس المؤمن أكبر. ليه؟ لأن اليقين الثابت في قلوبنا يقول لنا أنه لن يكون في أرض الله إلا ما أراد الله سبحانه وتعالى. نعم، قد تصاب الأفراد والمجتمعات بالفقر، بالمرض، بالابتلاءات، بفساد، بظلم، بتسلط أعداء، ولكن رغم ذلك القرآن يخاطبنا فيقول: فإن مع العسر يسرا. أيها الأحبة، من لطائف قول الله تعالى فإن مع العسر يسرا إنها جرعات إيمانية من التفاؤل التي يمثل حقيقة راسخة في نفس المؤمن ويترجم إلى عمل صالح. ولولا هذه الجرعات اليقينية لضاعت كل الأحلام ولانهدمت كل الأفكار الإبداعية، وبالتالي توقفت حركة العطاء في الحياة. على كل إنسان مؤمن لما يقرأ قول الله تعالى إن مع العسر يسرا أن يعلم أن بناء المستقبل لا يكون إلا من خلال التفاؤل. إقدام الشباب على السعي والتغيير لا يكون إلا بالتفاؤل. التقدم والتطور لا يكون إلا من خلال التفاؤل. كل إحباط أو يأس إنما هو عرقلة تقضي على فاعلية عمل الإنسان في هذه الدنيا. إن مع العسر يسرا آية تقول لنا تمسكوا بهذه الرحمة الربانية التي أخبرتنا بأن الأمل موجود دائم بفضل الله سبحانه وتعالى، واعملوا بكل السبل حتى نحقق. وانظروا إلى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، شوفوا حياة النبي، مرت عليه مآسي لم تمر على أحد من الخلق، عانى من أعدائه ومن قبيلته وأصدقائه ربما ومن عشيرته ما لا يستطيع بشر أن يتحمله. ما رأينا ولا سمعنا ولا قرأنا موقفا واحدا في سيرته العطرة فيه يأس أو تشاؤم أو فقدان للأمل، بل كانت كل حياة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ترجمة عملية وسلوكية لقوله سبحانه وتعالى فإن مع العسر يسرا. أيضا من لطائف هذه الآية المباركة أنها تقدم لكل داعية ولكل خطيب أساسا من أسس دعوة الناس إلى الله تعالى، وبالتالي الداعية أو الخطيب يلي بده يطلع يحكي للناس ويبث اليأس في الصفوف وينشر أجواء التشاؤم والإحباط بينهم، هو في حقيقة الأمر يبعدهم عن التفاعل الحقيقي مع حركة الحياة، وبالتالي هو مجرم بكل ما للكلمة من معنى. تخيلوا معي، هل من المقبول شرعا وأخلاقا انطلاقا من فهمنا لقول الله تعالى فإن مع العسر يسرا إنه يطلع إمام أو خطيب أو شيخ أو داعية ويأتي إلى من احترقت قلوبهم لآلام الأمة ثم يقول لهم ما في أمل؟ هل من جوهر وحكمة الإسلام أن نخاطب جيل المستقبل فنقول له ما في أمل؟ بل هل من صفات المؤمن الحق إنه يسعى بين صفوف الناس ولسان حاله يقول طريقكم مسدود وما في أمل وما تحاولوا وما تسعوا وما تجربوا؟ طيب ماذا سنقول إذن لمن أخطأ وأراد أن يتوب؟ إنسان أخطأ بده يتوب، هل نجي نقول له ما في أمل كمل بالغلط؟ من أكفلت في وجهه منافذ الرزق وانزلقت الطريق به فلجأ إلى باب من أبواب الحرام ثم أراد أن يتوب، هل منقول له لا كمل في الحرام وارتكب الفواحش لأنه بكل بساطة ما في أمل، نحن عايشين بتشاؤم وبإحباط وبيأس؟ لا، يا كل إنسان مسلم، يا كل داعية، يا كل خطيب، بل يا كل إنسان في هذه الدنيا، الله عز وجل أنزل إلينا هذا الدين المبارك وجعله دين التفاؤل والرحمة، والدعوة إلى الله نصيحة الناس تكون ربما بالترهيب حينا وبالترغيب أحيانا، ولكن أبدا لا تكون بتيئيس الناس. تعلموا من النبي صناعة الأمل، كونوا على يقين تام بأنه مع العسر يسرا، وحين نصل إلى هذه المرتبة سنعيش بتفاؤل إيماني رزقنا الله وإياكم التفاؤل والعمل بهذا التفاؤل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنا وإياكم مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: أحبتي أرحب بكم، فأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية. نقطف في كل حلقة زهرة قرآنية وكلمة قرآنية استخدمت في سياق قرآني لتدل على معنى مقصود في هذا السياق، ولكن السامع للوهلة الأولى ربما يذهب بذهنه وبمفهومه وبمدلوله على معنى آخر، ومرد ذلك الفهم الخاطئ في الأعم الأغلب يكون ناتجا إما من طغيان العامية على الفصيحة. فهذه الكلمة الفصيحة في القرآن العظيم تستعمل استعمالا عربيا فصيحا، ولكنها تستعمل في اللهجة العامية استعمالا آخر، فهذا الاستعمال المشتهر العامي يقودنا إلى الفهم الخاطئ أحيانا، وربما يكون السبب في ذلك أيضا عائدا إلى العربية نفسها، لأن الجذر العربية اللغوية الفصيح المعجمي في أحايين كثيرة يكون منبثقا عنه الكثير من المعاني أو بعض المعاني المختلفة، فيذهب الإنسان بذهنه إلى المعنى المشهور إلى المعنى المشتهر ويغفل عن المعنى المقصود في سياقه. نحن نعتمد في ذلك على السياق القرآني بالدرجة الأولى، نعتمد على أقوال المفسرين بالدرجة الثانية، نعتمد على أهم شيء في ذلك وهو شيء مهم ما أجمعت عليه المعاجم العربية، لأن المعاجم هي بوتقة العربية، هي حاضنة العربية على مر الأجيال. فإذا أردنا أن نعرف الكلمة بأصولها بمعانيها بضبطها بتصريفها لابد لنا من الرجوع إلى المعاجم العربية، وعلى رأسها لسان العرب ومقاييس اللغة وتاج العروس والمخصص وغيرها من المعاجم القديمة، ومن بعدها المعاجم الحديثة. أحبتي، ورد في القرآن الكريم قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في قصة مريم، وكلنا نعرف قصة مريم، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. صدق الله العظيم. طبعا قصة مريم لا أريد أن أطيل في الحديث عنها، معروفة قصة مريم، هي من عجائب ومن معجزات الله سبحانه وتعالى أنها أنجبت عيسى من أم دون أب، وهذا نؤمن به إيمانا قطعيا، وبذلك تكتمل المعجزة القرآنية. آدم دون أب ولا أم، حواء من ذكر دون أنثى، وباقي المخلوقات من ذكر وأنثى، لتكتمل الدورة القرآنية والمعجزة جاء يعني الشيء الرابع، أو إذا جاز لي التعبير الاحتمال في قانون الاحتمالات، الاحتمال الرابع والأخير، من أم دون أب، فتكون الاحتمالات الأربعة قد وردت: الإنسان من أم وأب، آدم دون أم ولا أب، حواء من ذكر دون أنثى، إذا جاز لنا التعبير أن نقول أب هو من ذكر، وعيسى عليه السلام من أنثى دون ذكر. لا نعرف قصة مريم عليها السلام، عليهما السلام، هي وابنها عيسى، عندما جاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. الآن الكلمة الزهرة القرآنية هي فأجاءها المخاض. أجاءها يفهمها الكثير من السامعين للوهلة الأولى فهما سريعا أحيانا، يعني عفوا أقول فهما ساذجا، أي أنه جاءها المخاض إلى جذع النخلة، أي أنها وصلت جذع النخلة فجاءها المخاض هناك، ولكن ليس هذا المقصود. جاءها المخاض في منطقة بعيدة قبل النخلة، ولكنه ألجأها إلى جذع النخلة. أجاءها أي ألجأها. الآن التصريفات اللغوية فرق شديد بين جاء وأجاء. معروف أن التعدية من طرقها في العربية طريقتان، إما الهمزة وإما التضعيف. الآن شرب الماء، منقول فلان شرب الماء. إذا أردت أن أعدي الفعل نقول شربته الماء، يعني شرب محمد الماء. إذا أردت أن أعدي الفعل أقول شربت محمدا الماء أو أشربت محمدا الماء. نقول علم محمد الطقس جميلا، الآن أعلمت محمدا الطقس جميلا أو علمت محمدا الطقس جميلا. فبالتعدية يتحول الفعل من لازم إلى متعدي لمفعول به واحد، من واحد إلى اثنين أو من اثنين إلى ثلاثة، وهذا معروف لدى المتخصصين، معروف معرفة دقيقة، ولا نريد أن نطير الحديث به، ولكن موضوعنا كلمة أجاءها أي ألجأها. فالمقاض أجاءها أي ألجأها، جعلها تلجأ، جعلها تأتي إلى جذع النخلة. وهذا المعنى القرآني المقصود في هذه الآية، وبذلك طبعا ينسجم بداية مع السياق القرآني، ينسجم مع ما قاله المفسرون، ينسجم مع ما قاله النحاة والصرفيون والمعجميون في كلمة أجاء كما قلنا قبل ذلك قبل قليل في التعدية، وأيضا ينسجم مع الرواية التاريخية إذا جاز لنا التعبير. طبعا هنالك روايات تاريخية كثيرة عن مكان ستنا مريم عليها السلام، أنه جاءها المخاض قريبا من بيت المقدس، جاءها قريبا من بيت المقدس، فانتبذت مكانا قصيا أي ابتعدت عن أهلها خيفة من العار، لأنها أنثى تحمل دون زواج، تحمل دون ذكر. أبعدها هذا المخاض وألجأها إلى جذع النخلة. قيل إن هذه النخلة موجودة في منطقة العزرية، وقيل في منطقة العبادية، منطقة موجودة شرقي بيت المقدس وبعيدة عن بيت المقدس، على أنثى كانت حاملا وعلى وشك الوضع. أحبتي أودعكم، وكل أمل باللقاء بكم إن شاء الله تعالى في زهرة جديدة وكلمة جديدة من كلمات وزهرات برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية. إلى اللقاء.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم البارئ. إذا قلنا الله عز وجل خلق الإنسان، فمعنى ذلك أنه استحدثه وأوجده من العدم المطلق. وإذا قلنا برئ الله الإنسان، فمعنى ذلك أنه استحدثه وأوجده من العدم المطلق. وفي خلقه تتناسب المهمة والغاية التي خلق من أجلها. فالخالق قد يخلق الشيء مناسبا أو غير مناسب، أما البارئ فلا يخلق الشيء إلا مناسبا للغاية التي أرادها من خلقه، ويؤخذ ذلك من قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. فلو كان فعل الخلق يشير إلى درجة الخلق من الحسن أو القبح لما أضاف المولى عز وجل عبارة في أحسن تقويم. ولو كان اسم الله عز وجل البارئ مرادفا مرادفة تامة لاسمه الخالق لما قال سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. فلندعوه جل جلاله كما برأنا، أن يبرئنا من العيوب والخطايا، وأن يبعثنا يوم القيامة من الفزع آمنين. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله البارئ، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أسرار الحج مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

أسرار. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وهداه إلى يوم الدين. أهلا بكم ومرحبا مع أسرار الحج. أحدثكم عن مناسك الحج والعمرة، منسكا، وطبعا لأن الحج ممكن يكون مفرد حج فقط، أو قارن حج مع عمرة بدون فاصل بينهما، بدون تحلل بينهما، أو تمتع وهو أن يعمل العمرة كاملة ويتحلل ثم يوم الثامن يعمل أعمال الحج. فلابد أن نختار أحدها، فاخترت أن نعمل التمتع لسببين. السبب الأول أنه أفضل النسك، النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا، قال لولا أني لم أسق الهدي. النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، لكنه قال لولا أني لم أسق الهدي، لولا أني ما جبت الحيوانات التي ستذبح هديا في الحج معي لتمتعت. فإذا التمتع أفضل باتفاق كل العلماء. فسنسير إذن بالمناسك حسب التمتع، ولسبب آخر أن التمتع فيه عمرة كاملة ثم تحلل ثم حج كامل. فأحببت أن أذكر مناسك العمرة كاملة حتى إذا الإنسان فقط يذهب إلى العمرة عنده أسرار العمرة منفصلة يستطيع أن يستفيد منها، ولا يلزمه أن يقرأ أو يسمع كل ما يتعلق بالحج إلا إذا اقترب حجه. وهي إذن فرصة للحجاج أن يستفيدوا إن شاء الله، ويعني يعيشوا هذه الأجواء والأسرار حتى يستشعروا عظمة هذا الحج وعظمة هذه المناسك، وأيضا لغير الحجاج حتى يتعلموها، فإذا رزقهم الله تعالى الحج جددوا سماعها ومعرفتها حتى يذهبوا إلى حجهم وقد عرفوا هذه الأسرار والمقاصد والعبر والمعاني. فسرنا مع الحجيج ووصلنا إلى السعي، وبينت لكم الأحكام المتعلقة بالسعي، لكني لم أحدثكم عن ما السر وراء هذا السعي. طبعا قصة السعي مرتبطة مباشرة بهاجر عليها السلام لما كانت تبحث عن الماء لولدها إسماعيل في القصة الشهيرة. والدليل على فكرة الدليل على أن السعي هو مرتبط بقصة هاجر دليل بالنص بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري وأحمد. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر قصة هاجر وذكر السعي بين الصفا والمروة لهاجر، ماذا قال بعدها؟ قال صلى الله عليه وسلم فذلك، بعد ما ذكر قصة هاجر يقول فذلك، يعني لذلك سعي الناس بينهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم ربط مباشرة بين سعي الناس وبين قصة هاجر، فهي ليست قضية اجتهاد علماء وإنما نص صريح من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن القصة هي تكريم لامرأة، هذا السعي يهدف إلى تذكيرنا بهذه المرأة وبقصة هذه المرأة. ونحن عندما نسعى بين الصفا والمروة، وكل من سعى بين الصفا والمروة إنما سعى بناء على سعي هاجر، فالكل سعى مع خطوات امرأة. أي تكريم للمرأة الذي جعل خطواتها عبادة، السير على خطوات هذه المرأة عبادة، وحتى عندما كانت تمشي نمشي، وإذا وصلت إلى منطقة تهرول نهرول. عجيب هذا، ولأنها راحت ورجعت 7 مرات نذهب ونعود 7 مرات. إذن القصة تكريم لامرأة، هاتوا لي دين أكرم امرأة كما أكرمها الإسلام. نحن نسعى على خطى امرأة، أول من آمن بنبينا امرأة خديجة رضي الله عنها، أول من استشهد في سبيل الله امرأة سمية رضي الله عنها. فأي تعظيم وتكريم للمرأة في أي دين أعظم مما فعله الإسلام. وموضوع تكريم المرأة وعناية الإسلام بالمرأة ومكانة المرأة الإسلام هذا موضوع عظيم لعلنا نفرد له حديثا خاصا. إذن ما هو السعي؟ السعي هو السير على خطى امرأة، على خطى هاجر، كما فعلت نفعل. لماذا؟
أنا تأملت في هذا، لماذا نسير على نفس الأماكن التي سارت عليها هاجر، ولماذا نفعلها 7 مرات كما فعلتها هاجر؟ فبدأت أفكر، واسمحوا لي، يعني في النهاية نحن نفعلها عبادة، الله أمرنا نفعلها والرسول صلى الله عليه وسلم فعلها، فنسير على نسكه صلى الله عليه وسلم لقوله خذوا عني مناسككم. لكن لا بأس أن نفكر في معاني وعبر لعلها تحرك المشاعر أكثر. تأملت أولا لماذا هي سعت 7 مرات؟ يعني القصة أنها كانت تبحث عن ماء، طبيعي جدا لأنه ما كان في ماء في المنطقة التي هي اليوم الكعبة وما حولها في ذاك الوقت. طبعا لما تركت ولدها ما كان في كعبة، بناها إسماعيل وإبراهيم فيما بعد، بعد 16 سنة من هذا المشهد. فإذا ما كان في شيء، واد غير ذي زرع عند مكان البيت الحرام، لكن ما كان في بيت حرام، طبعا ما في لا مباني ولا بشر ولا ماء ولا شيء. فبحثت عن ماء، ما في ماء، من الطبيعي أن تحاول أن تصعد على مكان عالي لتبحث عن بشر أو ماء. أقرب مكان عالي هو تل الصفا، فصعدت إليه، بحثت يمين ويسار، ما في أحد، ما في ماء، حتى الآن الوضع طبيعي. ما التصرف الطبيعي العقلاني بعد ذلك؟ أن تذهب إلى تل آخر لعلها ترى وراء شيء. أقرب تل آخر هو المروة، فمن الطبيعي أن تذهب إليه. مشت حتى وصلت بطن الوادي، الوادي مستوي، طبيعي أن تهرول أسرع لها، فهرولت ثم أكملت المشوار صاعدة نحو المروة. صعدت على المروة، تلفتت يمين ويسار، ما في شيء. الآن من غير الطبيعي ولا العقلاني أن تعود لنفس التل الذي بدأت منه، المفروض تذهب إلى تل ثالث، هكذا يقول المنطق، هكذا يقول العقل، لأنها تبحث عن بشر أو ماء، وهي قد استكشفت قبل قليل الصفا، ما في عليه شيء ولا حول شيء، ومفروض تذهب إلى تل ثالث أو جبل. ما الذي حدث وجعلها تعود إلى التل الأول الصفا؟ تأملت في هذا، طبعا لم أجد جوابا صريحا لأحد من العلماء، ولم أجد دليلا من نص أو قصة تاريخية تشير إلى هذا، لكن هكذا استنباطي، ولعله من الرحمن. الصفا اللي يقف عليها يستطيع أن يرى ما عند الكعبة، طبعا تذكروا أنه في ذاك الوقت ما في مباني تحجزنا كمنظر، فولدها تستطيع أن تراه. لكن لما وصلت إلى المروة الولد صار بعيد، لا يمكن أن تراه من هذه المسافة، خاصة ولد رضيع على الأرض، فخافت، فمفروض ترجع إليه، لكن العودة إليه لن تنفعها شيء، على الأقل تروح للصفا، لأنه يمكن يكون وراء الصفا جاء أحد فيمكن أن تراه، وفي نفس الوقت ترى ولدها، فرجعت. إذن الآن حركتها ماذا؟ حركتها العاطفة، ولم يحركها العقل. العقل يقول اذهبي مكان ثالث، بس العاطفة ورحمة المرأة بولدها هو الذي حركها للعودة نحو الصفا مرة أخرى، فرجعت إلى الصفا. طبعا استكشفت لم تجد شيء، ترى ولدها ما في شيء، مطمئنة عليه، رجعت إلى عقلها، المفروض أكمل، فرجعت إلى المروة مرة أخرى حتى تكمل من وراء المروة تبحث عن شيء آخر، ما في شيء مرة أخرى، والولد صار بعيد، ورجع الخوف إليها، فحركتها العاطفة مرة أخرى، فرجعت نحو الصفا، وظلت تتردد بين العاطفة التي تجرها لتكون قريبة من ولدها، والعقل الذي يقول لها اذهبي وابحثي عن ماء في مكان آخر، فظلت تفعل هذا 7 مرات، حتى سمعت في المرة 7 وهي على المروة صوت جبريل وهو يضرب الأرض، لا هي لم ترى جبريل، سمعت صوت جبريل وهو يضرب الأرض، فانشقت الأرض عن زمزم، فتوجهت نحو ولدها خايفة عليه، فوجدت زمزم، وهكذا بدأت زمزم. فإذا هذا التردد بين الصفا والمروة هو تردد بين العقل والعاطفة والروح، هذا طبيعي في البشر، وخاصة إذا كان الإنسان عنده رحمة وعنده عواطف. إذا ما هي الرسالة هنا؟ ما هي الرسالة في السعي بين الصفا والمروة؟ الرسالة هنا سيروا على خطى هذه المرأة، وتذكروا أن هذا السعي 7 مرات كان من أجل رحمة امرأة بولدها،
حركتها الرحمة لتعود، وتغلبت رحمتها وعاطفتها حتى على عقلها. فكأن الله سبحانه وتعالى يقول، والله سبحانه وتعالى له حكمة ومقاصد، لكن نحاول أن نتأمل. فكأن الله سبحانه وتعالى يقول لنا: تذكروا وأنتم تسعون بين الصفا والمروة عظمة هذه المرأة، وتذكروا بالذات رحمة هذه المرأة بولدها، تذكروا كيف رحمتها بولدها هي التي حركتها، فتذكروا رحمة أمهاتكم بكم، واذكروهن واشكروهن وادعوا لهن، لأن من أجل رحمة امرأة بولدها كانت عبادة لا يكتمل الدين إلا بها لمن استطاع إليه سبيلا. فهذا من عظمة هذا الدين، تبجيل المرأة وتبجيل وتكريم وتخليد، ليس عيد الأم وإنما بعبادة جزء من أركان الدين، رحمة المرأة بولدها تخلد في السعي بين الصفا والمروة، فما أعظمها من عبادة وما أجلها من تكريم. فهذه باختصار مسألة السعي بين الصفا والمروة. وتذكروا كذلك أن الله سبحانه وتعالى الذي كرم المرأة هذا التكريم يوجب علينا نحن كأمة أن نكرم المرأة هذا التكريم،

تكريم الأم من خلال السعي بين الصفا والمروة. سعينا بين الصفا والمروة، بقى في العمرة ركن واحد أو واجب واحد، وهو الحلق أو التقصير. والحلق والتقصير واجب وليس بركن، لو تركه الإنسان تبقى العمرة صحيحة، لكن عليه فدية، عليه دم، يذبح خروف. بينما الطواف والإحرام والسعي هذه أركان، والنية هذه أركان، لو تركها تبطل العمرة. أما الحلق والتقصير فواجب، يجبر كما يقولون بدم، يعني لو تركه الإنسان يعوضه بأن يذبح خروفا ويبقى حجة صحيحة أو عمرة صحيحة. الآن الحلق والتقصير، يقول صلى الله عليه وسلم لما انتهى الصحابة من عمرتهم، قال: رحم الله المحلقين الذين يحلقون رؤوسهم. قالوا: يا رسول الله، والمقصرين؟ يعني الذي ما يريد أن يحلق، يريد فقط أن يقصر. قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثالثة قال: رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ يعني جاوبنا. فقال صلى الله عليه وسلم: والمقصرين أيضا يرحمهم الله. يعني فالرحمة للجميع، لكن من يريد الأجر الأعظم، أتكلم هنا عن الرجال، فليحلق شعره، وإذا قصر لا إثم عليه ولا حرج عليه، ورحمة الله سبحانه وتعالى تأتيه كما تأتي المحلق، وإن كان المحلق أخذ أجرا أعظم. هذا طبعا بالنسبة للرجال. بالنسبة للنساء لا يجوز لهن الحلق، حرام الحلق للنساء، وتؤجر كأجر المحلق مدام هذا نيتها. وكل المطلوب من المرأة أن تقص على قدر أنملة. الملة تعرفون الإصبع فيه ثلاث أجزاء، الجزء الأول يسمى الأنملة فهو ثلث إصبع. على كل المطلوب من المرأة أن تقص. طيب، إذن الرجل سيحلق شعره أو يخفف من شعره. طبعا تخفيف الشعر السنة إذا كان سيقصر ولا يحلق أن يأخذ من كل أجزاء الشعر، يعني ما يقص فقط جزء واحد، وإنما من كل الأجزاء يأخذ شيئا قليلا. لكن لو قص جزءا بسيطا أو أنملة من بعض شعره يقع عنه الواجب ولا إثم عليه. والمرأة كل الذي تحلقه أو تقصه هو قدر أنملة. الآن لماذا هذا النسك العجيب؟ قصوا شوية شعر أو احلقوا، لماذا؟ يعني أين العبرة وأين العظة وأين المعنى من وراء هذا؟ طبعا نحن مرة أخرى نفعلها عبادة، يعني عرفنا الحكمة أو لم نعرف، في النهاية نحن عبيد لله، نتعبد الله كما يريدنا هو، نحن نعبد الله تعالى كما يريد لا كما نريد نحن. فهو أراد منا أن نقص، نقص وانتهينا على هذا. لكن لا بأس أن نفكر ونتأمل، ما الفائدة وما العبرة وما المعنى من هذا الحلق أو التقصير؟ تأملت وخطرت في بالي بعض الخواطر، اسمحوا لي أن أشارككم بها. من الذي خطر في بالي أن كل أعضاء الجسم لها فائدة، يعني حتى الأظافر التي نقصها في الحديث نعم السلاح الأظافر، يعني أحيانا تستعمل للسلاح وتستعمل يعني حاجات معينة. إلا الشعر ليس فيه أي فائدة إلا الزينة، لا يستفاد منه بأي شيء، يعني الإنسان ما يستعمله لأي شيء إلا التزين. والناس تنفق الملايين بل بلايين الآن على تجميل شعرها وتصفيف شعرها ويعني ترتيب شعرها، يعني وأنواع الكريمات وغيرها. فإذا الناس تتزين بهذا الشعر لكن لا فائدة منه. يعني حتى أذكر مرة كنت أذكر هذا، فواحد قال لي: يا أخي دفي. قلت له: علميا ثبت أن إذا كان الشعر كثيف يدفئ الرأس نصف درجة، مش درجة، نصف درجة، ما في تدفئة حقيقية حتى. هذا إذا كان كثيف، أما إذا خفيف ما في تدفئة أصلا. فما هي الرسالة هنا؟ كأن الله سبحانه وتعالى يقول: أنتم الآن انتهيتم من مناسككم، تخففوا من الدنيا، لا تتعلقوا بها، فهذا الشعر الذي لا فائدة منه إلا زينة أسقطوه، علامة على إسقاط الدنيا من قلوبكم.
الناس تتعلق بشعورها وتتزين وتبذل وتنفع.

يطبق على الشعر. فالله سبحانه وتعالى يقول انتبهوا، يعني إياكم أن تتعلقوا بالدنيا إلى هذه الدرجة. فهذا الشعر الذي شغلكم إلى هذه الدرجة، أنا أريد منكم علامة أنكم مستعدين أن تتخلوا عن هذه الزينة وعن هذا التعلق بالدنيا. لو طلبت منكم ذلك، وأنا أطلب منكم أن تعطوني هذه العلامة بالحلق أو التقصير، فكأن الإنسان يسقط الدنيا من قلبه. هذا معنى. لعل أيضا من المعاني أنه الآن سقطت عنكم ذنوبكم. وحتى نرمز لهذا بشيء مادي، دعونا نسقط شيء من الشعر أو نسقط الشعر حتى نقول كما سقط هذا الشعر سقطت هذه الذنوب. هذا إسقاط الشعر، الحلق والتقصير، يا أخواني يا أخواتي انتبهوا انتبهوا، هذه عبادة من العبادات العظيمة. قص الشعر أو حلقه أعظم من قيام الليل، انتبهوا. قيام الليل سنة، قص الشعر واجب. والله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يقول وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. بدان فرض فهو أعظم أجرا من كل السنن. فلو ترك الإنسان قيام الليل لا إثم عليه، لكن لو ترك قص الشعر عمدا يأثم. فإذا هو عبادة. ومن القصص الطريفة التي تثبت هذا أن الإمام العظيم النعمان بن ثابت أبو حنيفة صاحب المذهب الحنفي يروي عن نفسه، يقول ذهبت إلى حلاق في الحج، فدخلت عليه فقلت بكم؟ فقال أنت عراقي؟ هو جاي من العراق طبعا. قال أنت عراقي؟ قال نعم. قال يا رجل اجلس، النسك لا يشارط عليه، لا تجادل كم وكم، خلاص ادفع اللي تشاء. فجلست إليه وحدثت بينهما قصة عجيبة تعطينا معنى جميل في لماذا هذه العبادة اسمها قص الشعر، وما هي العبادة فيها، وما هي السنة في التعامل مع عبادة الحلق أو التقصير. عبادة تعلمها أبو حنيفة العالم الجليل من حلاق، طبعا هذا الحلاق تعلمها من واحد من أعظم علماء الإسلام هو عطاء ابن رباح. ماذا تعلم الحلاق من عطاء، وماذا علم أبا حنيفة في أمر الحلق والتقصير؟ أحدثكم عن أسرار الحلق والتقصير والمعنى الجليل والعبادة العظيمة فيها في لقائنا القادم إن شاء الله. شكر الله لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة

0: سرا عظيما وكم في الحج أسرار.
1: وإلى لقاء قادم مع برنامج أسرار الحج مع شيخ الدكتور طارق السويدان. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة، يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: كلما ازددت علما ازددت علما بجهلي. ويقول بعض العلماء الغربيين: لم تبتل بعض أقدامنا ببحر المعرفة. فإذا اقتربنا من موضوع الإنسان، كل التقدم في كشف قوانين الجسم، أما قوانين النفس لا نزال في البداية. لكن هذا لا يمنع من أن نكتشف قوانين النفس من خلال القرآن وحديث سيد الأنام. الانطلاق من قوله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، أي ما السنن التي تنتظم النفس البشرية. من هذه السنن أنها تكتشف خطأها بذاتها، ونفس وما سواها فألهمها ذاتيا فجورها وتقواها. من هذه السنن أن يا داود ذكر عبادي بإحساني إليهم، فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. من هذه السنن ألم ينتاب النفس لا حدود له من الخسارة أو من الضياع، كلاهما يصب في خانة واحدة. الإنسان إذا تاجر وبذل جهداً خيالياً ثم خسر يتألم أشد الألم. إذا ضيع سنداً مالياً بمبلغ فلكي وضاع المبلغ عليه يتألم ألماً بلا حدود. إذا اشترى أرضاً وباعها بثمن بخس ثم اكتشف أنه كان من الممكن أن يربح بها 100 ضعف يحترق قلبه من شدة الندم. يعني محور هذا الدرس أن الإنسان يتألم من الخسارة ألماً لا حدود له، ويلتقي مع الخسارة الضياع. والأكبر خسارة يمنى بها الإنسان إذا خسر الدار الآخرة. لذلك يا ربي ماذا فقد من وجدك؟ لم يفقد شيئا. وماذا وجد من فقدك؟ لم يجد شيئا. لذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد ذكر هذه الفائدة، قال: 10 أشياء ضائعة لا ينتفع بها، شيء ثمين جداً لكنك لم تنتفع به. لو أنه معك ورقة مالية سند $1,000,000 وقد وضع هذا السند على ظهره فظننته ورقة بيضاء، كتبت عليها كلمات لا معنى لها ثم مزقته وألقيته في المهملات، ثم اكتشفت أن هذه الورقة البيضاء التي كتبت عليها كلمات لا معنى لها وألقيتها في المهملات هي سند $1,000,000 وأنت في أمس الحاجة إليه، كم تتألم؟ الآن لو كلفت بضريبة باهظة قد تأتي جلطة، ضريبة فقط، لو أن الضريبة فوق ما ينبغي أو لو أن الغرامة فوق ما ينبغي، كم من حادث الآن يصاب بخسرة بالدماغ فورا، بسكتة قلبية فورا لسماع خبر سيء. إذن هذه النفس مجبولة ومفطورة على ألم لا حدود له من الضياع والخسارة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. ما هي الأشياء العشر الضائعة التي يكتشف الإنسان بعد حين أنه خسر بها خسارة لا تعوض؟ أولا، علم لا يعمل به، وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. تعلموا ما شئتم فوالله لن تؤجروا حتى تعملوا بما علمتم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أيها الإخوة، أن تعلم شيئا ولا تفعله والفرق بينهما كأن تنطق بلسانك بكلمة مليون دولار ولا تملكها، أما إذا طبقته امتلكت هذا المبلغ. إذن مليار وثلاثمائة مليون، وفي رأي مليار وأربعمائة مليون إنسان مسلم في الأرض، ما لهم وزن إطلاقا، لأنهم يعرفون الأمر ولا يفعلونه، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الضال ما عرف وانحرف، أما المغضوب عليه هو الذي عرف وانحرف. أول شيء، علم لا يعمل به. لو طبق المسلمون واحد بالمئة ألف مما يعلمون لكانوا أقوى أمة في الأرض، لكن المعلومات في واد وحركتهم في الحياة في واد آخر. علم لا يعمل به الآن، وعمل لا إخلاص فيه ولا اقتداء. أروع مثل شبهه الإمام الغزالي أنه إنسان ذاهب إلى الحج فحمل دابته التي يركبها عشرات الأكياس من الرمل لم ينتفع بها إطلاقا، لكنها كانت عبئا عليه، حمولة مرهقة ثقيلة متعبة أجهدت الدابة وأجهدت من يركب الدابة، والمادة ليست نافعة إطلاقا. عمل لا إخلاص فيه ولا اقتداء، هذا البند الثاني. ومال لا ينفق منه فلا يستمتع به جامعه في الدنيا ولا يقدمه أمامه يوم القيامة. المال إما أن تستمتع به وإما أن يكون لك زخرا يوم القيامة. ومن قدم ماله أمامه سره اللحاق به. لو أنه إنسان اتخذ قرار مصيري بمغادرة بلده، لكن قبل أن يغادر باع كل أملاكه وباع كل بيوته ومركباته وجمع كل ثرواته وحولها إلى بلد أجنبي، الآن أمنيته الوحيدة أن يلحق بماله. وكل إنسان قدم ماله أمامه أنفقه في سبيل الله يسره اللحاق به. البند الثالث، مال لا ينفق منه. بيقول لك كلفني العرس 23 مليون، تطالبه بصدقة 5000، بيقول لك الوقت ضيق ونقديات ما في معي، بيدفع على شهواته ونزواته الملايين. يأتي بفنانة لعرسي قبل أشهر يفتخر في أي مكان جلس فيه أنه هاي الفنانة عطته سعر خاص جدا 40,000 دولار، مع أنه قيمتها 100,000. مليونا ليرة تنفق في ساعات، وآلاف الشباب يتمنون غرفة يتزوجون بها. إن أمسك ماله أمسكه بخلا وتقتيرا، وإن أنفقه أنفقه إسرافا وتبذيرا. ومال لا ينفق منه فلا يستمتع به جامعه في الدنيا ولا يقدمه أمامه إلى الآخرة. ومشكلة البخيل أنه يعيش فقيرا ليموت غنيا. والله حدثني أخ له صديق إذا جلس معه يعني يهم أن يعطيه مساعدة، فلما توفي ترك ملايين مملينة. يعني من خلال حديثه وهيئته ووضعه يعني قد يخطر لك أن تساعده. فلما مات وجد أنه في حوزته ملايين مملينة. فالمال الذي لا ينفق منه لا يستمتع به جامعه في الدنيا ولا يقدمه أمامه إلى الآخرة. صار علم لا يعمل به وعمل لا إخلاص فيه، ومال لا ينفق منه. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. الآن قلب لكن فارغ من محبة الله، مستحيل أن تنهمر من عينه دمعة، دمعة خشية أو حب أو يعني سعادة بالقرب من الله عز وجل. قلب فارغ ليس فيه أشواق في دنيا، في سيارات، في مال، كل شهوات الدنيا في القلب. لذلك أهل الدنيا إذا جلسوا في مجلس علم يأتيهم نعاس لا يحتمل. ممكن يحدثك 10 ساعات بأمور الدنيا، بأسعار العملات والبورصة والاستثمار عبر الإنترنت 10 ساعات. لما بيجلس بمجلس علم لا يحتمل، لك يا أخي ما عم تعبان تعبان بتم بيكبي. ومحبة وقلب فارغ من محبة الله والشوق إليه والأنس به. الآن وبدن معطل من طاعة الله وخدمة عباده، يعني يتحرك، يبذل جهد، يعاون إنسان، يستقبل إنسان بوقت راحته، يعاون إنسان بشراء حاجة، يجلس مع إنسان، يزور فقير، لك والله ما في وقت. إذا كان دعاه الغني، إذا دعاه الغني يلبي الدعوة فورا، أما إذا دعاه فقير في أطراف المدينة يعتذر دائما. وبدن معطل عن طاعة الله وخدمته. ومحبة لا تتقيد برضاء المحبوب وامتثال أمره. محبة فارغة، دعوة، كلام للاستهلاك، تعبير فارغ، ظاهرة صوتية، تعصي الإله وأنت تظهر حبه. ذاك العمري في المقال شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. علم لا يعمل به وعمل لا إخلاص فيه، ومال لا ينفق منه، وقلب فارغ من محبة الله، وبدن معطل من طاعته وخدمة عباده. ومحبة لا تتقيد برضاء المحبوب وامتثال أوامره. ووقت معطل عن استدراك ما فرط صاحبه أو اغتنام بر. ووقت معطل عن استدراك ما فرط صاحبه أو اغتنام بر أو قرب من الله. ممكن الساعة 3 بالليل يلعب طاولة، ممكن يتابع المسلسلات كلها وينغمس في موضوع المسلسل وأيام بيبكي، مو ناقصه هموم هو. أما يجلس مجلس علم بيقول لك والله أنا ما برتاح على قعدة، بدي كرسي بدي شيء، يعني ما بيقبل الإمام يقرأ كلمة زيادة، يقرأ مدهامتان، قال له طولتها مدهامة واحدة، مدهامتان بركعة واحدة. طيب، وفكر يجول فيما لا ينفع، تفكير بيدخل بمتاهات أسعار العملات، أسعار السيارات، بيتابع الأحداث السياسية بدقة بالغة، بيملك تحليلات وهو لا يملك أن ينطق بكلمة. وهي ظاهرة عجيبة بوجود الإخباريات المتعددة والتحليلات والمراسلين، بتلاقي بتابع صار موسوعة بالسياسة. أمين سمعان منك حرف أنت؟ عم ينشغل بشيء لا يقدم ولا يؤخر. الوضع صعب كثير، الأمة كلها لا تملك من أمرها شيئا، أنت بس عم تتابع الأخبار إلى ما لا نهاية. وفكر يجول فيما لا ينفعه. الآن وخدمة، عم تقدم خدمة تسليما. الخدمة من لا تقربك خدمته إلى الله ولا تعود عليك بصلاح دنياك. خدوم بس لأشخاص، مجير لشخص. والإنسان لئيم أحيانا، تخدمه 40 سنة يبوء بك، تخدمه عمر بكامله يتنكر لك. يعني عم يخدم، وصفة خدوم صيغة مبالغة، لكن يخدم إنسان لئيم. لذلك قالوا إما أن تكون عبداً لله وإما أن تكون عبداً لعبد لئيم. أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني، وكم علمته نظم القوافي فلما قال قافية هجاني. الآن خوفك ورجاؤك لمن ناصيته بيد الله، تخاف من إنسان وهو عبد لله، وترجو إنسان وهو عبد لله. الخوف منه لا معنى له، والرجاء به لا معنى له. تتصور جندي في جيش، والده قائد الجيش، إجا مساعد هدده فكاد يموت من البكاء خوفا منه. والدك قائد الجيش كله، في بعد عن الواقع بعد شديد. وخوفك، هذا الخوف لا معنى له وضائع. ورجاؤك لمن ناصيته بيد الله وهو أسير في قبضته، ولا يملك لنفسه حذرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. إذن في عنا خوف ضائع أن تخاف ما سوى الله، وعندنا رجاء ضائع أن ترجو غير الله. لذلك الإنسان لا يليق به أن يكون لغير الله، فإذا كان لغير الله احتقر نفسه. أنت أكبر بكثير من أن تجير لإنسان، من أن تكون تابع لإنسان، من أن تكون بوق لإنسان. أنت لله، لا يليق بكرامتك إلا أن تكون لله. قال أعظم هذه الإضاعات، أعظم هذه الإضاعات إضاعة، بل إن هاتين الإضاعتين تجمعان كل هذه الإضاعات. قال إضاعة القلب وإضاعة الوقت. إضاعة القلب في إيثار الدنيا على الآخرة، ومن آثر دنياه على آخرته خسرهما معا. وإضاعة الوقت من طول الأمل. والله الذي لا إله إلا هو، كنت مدرسا في التعليم الثانوي، ونشأت معي ساعة فراغ فجأة، لأن الطلاب أخذوا إلى مادة الرمي، التدريب على الرمي. فأين أمضي هذه الساعة؟ قلت أمضيها عند المدير، المدير صديقي. جلست عنده لساعة درسية 50 دقيقة، حدثني حديثا طويلا ممتعا بالنسبة إليه، ماذا سيفعل في 20 سنة القادمة؟ قال لي: أولا أنا وافق لي على أن أكون معارا إلى الجزائر. هذا كان نظام الإعارة في التعليم، يعطى ضعف راتب. قال لي: سأبقى هناك 5 سنوات ولن آتي إلى الشام في هذه السنوات الخمس. قال لي: سوف أمضي 4 عطل صيفية. قال لي: عطلة في فرنسا، عطلة في إسبانيا، عطلة في إنجلترا، وعطلة في إيطاليا. قال لي: أريد أن أتعرف إلى هذه البلاد وإلى متاحفها وإلى ريفها وإلى معالمها السياحية وإلى آثارها. هو اختصاص فلسفة متفوق. قال لي: بعد هذه السنوات الخمس سآتي إلى الشام وسأقدم استقالتي وسأشتري محلا تجاريا لأبيع به التحف. قال لي: هي ما لها علاقة بالتموين ولا يصيبها عطب، وأجعل من هذا المحل التجاري منتدى فكري لأصدقائي، أولادي يكبرون يديرون هذا المحل وأنا أطل عليهم من حين إلى آخر. والله تابع الحديث 50 دقيقة وأنا أعجب من هذا الأمل البعيد. وانتهى اللقاء وذهبت إلى البيت، وفي مساء ذلك اليوم اضطررت أن أصل إلى مركز المدينة، وقررت أن أعود إلى البيت مشيا من أجل الرياضة. وأنا في الطريق قرأت نعوته: في اليوم نفسه، في اليوم نفسه. والله فإضاعة الوقت بطول الأمل. كل إنسان في باله آمال تحتاج 40 سنة 30 سنة، بيكون كفنه نسج وقبره حفر بالتنفيذ. وأعظم هذه الإضاعات إضاعتان هما أصل كل إضاعة: إضاعة القلب وإضاعة الوقت. فإضاعة القلب من إيثار الدنيا على الآخرة، وإضاعة الوقت من طول الأمل. فاجتمع الفساد كله في اتباع الهوى وطول الأمل، والصلاح كله في اتباع الهدى والاستعداد للقاء الله عز وجل. الذكاء كل الذكاء، والعقل كل العقل، والفلاح كل الفلاح، والنجاح كل النجاح، والتفوق كل التفوق في اتباع الهدى والاستعداد للقاء الله عز وجل. وما في أعقل من إنسان يستعد لساعة لا بد منها، هي ساعة الموت. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. الآية الكريمة: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وأختم هذا الحديث أيها الإخوة بأن طالبا نال الدرجة الأولى في الشهادة الثانوية، سئل: ما أسباب التفوق؟ قال: لأن لحظة الامتحان لم تغادر مخيلتي طوال العام. والآن أكبر واحد ينجح فينا هو الذي لا تفارق لحظة الموت والسؤال من قبل الله: لماذا فعلت؟ لماذا قطعت؟ لماذا وصلت؟ لماذا أعطيت؟ لماذا منعت؟ لماذا غضبت؟ لماذا لم تغضب؟ لماذا طلقت؟ لماذا فعلت ما فعلت؟ أنت حينما تفكر دائما كيف سأجيب الله عن هذا العمل تكون من الفالحين. إذن أعظم إضاعتين: إضاعة القلب وإضاعة الوقت. وإضاعة الوقت هو الموت، وإضاعة الوقت من المقت. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا من إضاعة القلب وإضاعة الوقت. قال العجب من تعرض له حاجة، نشأ عنده مشكلة فيصرف رغبته وهمته إلى الله ليقضيها له، ولا يتصدى للسؤال لحياة قلبه من موت الجهل والإعراض وشفائه من داء الشهوات والشبهات. إذا قضية دنيوية يصلي قيام الليل ويلح في الدعاء من أجل أن تحل، إذا قضية متعلقة بقلبه بصلاته بإيمانه لا يلتفت لها، لا يلتفت إلا إلى القضايا المادية. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
0: كنتم مع حلقة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية، من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج في قصصهم عبرة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: سابقون ولاحقون، منهم الملك والرئيس، الوزير والغفير، الغني والفقير، الحكيم والجاهل، أثروا وتأثروا، تحدثت عنهم الحكايات وساقت أخبارهم الروايات، فتحولوا إلى عبرة على سطور القصص. في قصصهم عبرة، سلسلة عبر اختارها للإذاعة عبدالله أبو زعيتر، إعداد الكاتب الفلسطيني أدهم شرقاوي، تقديم كاميليا نعيم.
2: في قصصهم عبرة، الجمع بين المتحابين. ابن الجوزي في كتابه الماتع أخبار الحمقى والمغفلين أن الخليفة المهدي العباسي دخل يوما بناء وأمر أن يخرج كل من فيه، وبقي هناك رجلان خفيا عن أعين الحرس، ثم في وقت لاحق جيء بهما إليه فقال للأول: من أنت؟ فقال: أنا. فقال له: ويلك، من أنت؟ فقال: لا أدري. فقال له المهدي: ألك حاجة فنقضيها؟ قال: لا. فقال له: أخرب عني يا أحمق. ثم رأى الثاني فاستنطقه، فأجابه بقلب قوي ولسان جريء، فقال له: من أنت؟ فقال: رجل من رجال دعوتك يا أمير المؤمنين. فقال له: فما جاء بك إلى هنا؟ قال: جئت أنظر في هذا البناء الحسن وأدعو لأمير المؤمنين بطول العمر. فقال له المهدي: ألك حاجة فنقضيها؟ فقال: نعم، خطبت ابنة عم لي فردني أبوها وقال: أنت فقير، والناس يا مولاي يحبون المال، وأنا بها شغوف. فقال له الخليفة: قد أمرت لك ب50,000 درهم. فقال الرجل: جعلني الله فداك يا أمير المؤمنين، قد وصلت فأجزلت الصلة، ومننت فأعظمت المنة، فجعل الله باقي عمرك أكثر من ماضيه، وآخر أيامك خيرا من أولها. فقال المهدي: عقل المرء يجري على لسانه. جاء الإسلام رحمة للناس، وعد الجمع بين المتحابين من جبر الخواطر ومكارم الأخلاق، لأن خالق الناس يعلم أنهم قلوب في أول الأمر قبل أن يكونوا لحما ودما. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، في حجري يتيمة وقد خطبها رجل معدم ورجل موسر، وهي تهوى المعدم ونحن نهوى الموسر. فقال له النبي: لا أرى للمتحابين إلا النكاح. وهذا عمر بن الخطاب حين علم بحب عروة لعفراء وحبها له في الجاهلية وكيف حال الأهل بينهما، قال وهو يومئذ خليفة للمسلمين: لو أدركت عروة وعفراء لجمعت بينهما. فالله الله في قلوب المتحابين، لا تكسروا قلوبهم ما دام الجمع بينهما ممكنا، فإن جبر الخواطر

وإلى لقاء قادم مع برنامج في قصصهم عبرة. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: أنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. كده واحنا في رحلتنا في غزوة خيبر اتفتح الحصن الكبير، وهو حصن الناعم، وفي جوع شديد عند الصحابة. ويجي لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ناس من بني أسلم يقولوا له: يا رسول الله، أصابنا جوع شديد. فدعلهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن يفتح الله عليهم أكثر الحصون طعاما وشرابا وخيرا. وقبل ما يفتحوا حصن اللي بعده اللي اسمه الصعب بن معاذ اللي ممتلئ بالخيرات، يلاقوا بعض الحمير الإنسية. فأول ما يشوفوها كانوا في الجاهلية بيأكلوا الحمير دي، فعلى طول راحوا خدوا الحمير دي ودبحوها وحطوها في القدور. فسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام شمم ريحة شوي، فبيسأل الصحابة: إيه ده؟ فقالوا: يا رسول الله، حمر إنسية وجدناها فذبحناها لنأكلها. فقال صلى الله عليه وسلم: ليقم المنادي في الجيش أن يكفئوا القدور بسرعة حالا، تقلب القدر على وشه، يعني ترمي الأكل كله. ليه يا رسول الله؟ لأن أكل الحمير حرام. ويبدو أن الصحابة ما كانوش يعرفوا الحكم ده. بس بص رد فعل المقاتلين لما سيدنا النبي قال كده عليه الصلاة والسلام، قالوا: فكفئت كأن لم تكن. تك على طول سمعنا وأطعنا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وفعلا وقفوا قدام حصن الصعب بن معاذ وفتحه الله على المسلمين، وكان من أصعب الحصون لكنه كان من أكثرها خيرات. وبعد كده تحركوا، كان كل مجموعة يهود يعني يتغلبوا في حصن يقوموا جارين على الحصن اللي بعديه، فكل حصن أصعب لأن فيه أعداد أكبر. وصلوا بعد كده لقلعة اسمها قلعة الزبير أو حصن الزبير. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فضل محصره أيام طويلة وهم مش بيتحركوا. فواحد جاله من اليهود اسمه غزال بيخونهم، قال له: يا محمد، لو أقمت شهرا والله ما فتحوا لك ولا فتحت عليهم. ليه؟ أصل عندهم جوه آبار بتيجي من عيون من بر، فهم مش محتاجين يطلعوا بره الحصن، فإن قطعت عليهم عيونهم فتحوا لك. أجدبوا ففتحوا لك. أجدبوا يعني بقى عندهم زي صحرة كده من كتر قلة المية ففتحوا لك. فراح سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يشوف منابع المية منين وقطعها فعلا، ففتحوا الحصون وجريوا على الحصون اللي بعد كده. فلما تحرك النبي عليه الصلاة والسلام للحصون اللي بعد كده، حصن اسمه أبي وحصن اسمه النزار. لكن الحصون دي كانت شديدة جدا جدا، وكان العدد فيها كبير، وكانت حصون عالية جدا. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. ربنا يقول كده في القرآن: بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. ففضل الحصار طويل، وبدأت المعركة. لما بيتحصروا بيفتحوا الحصن بدأت المعركة، وكان في قيادة الكتيبة أو الجيش اللي بيحارب سيدنا حباب بن المنذر. سيدنا حباب بن المنذر بتاع غزوة بدر، اللي اقترح على سيدنا النبي ان احنا نيجي قدام أبار بدر وندفنها عشان نبقى

0: جدا، فبدأ النبي ينصب المنجنيق، كانت آلة عاملة زي المدفع كده، ولكن لما عرفوا ان هم مفيش بد من قوة جيش النبي عليه الصلاة والسلام، نزلوا على الصلح وطلبوا الصلح من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وانه يبقيهم عايشين والا يخونوا ولا يغدروا، وان يتشاركوا مع المسلمين في نصف الثمار بتاعت خيبر. فرجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ما أسكت أكثر الأماكن غدرا وخيانة ودسا للدسائس وتهديدا لأمن المدينة، حصون خيبر. مشهد الحمر الإنسية، الحمر الإنسية غير الحمر الوحشية، مرة وحش المخطط اللي انت عارفه ده، بالمناسبة ده أكله حلال في الإسلام هو الحصان، المحرم هو الحمير الإنسية، وطبعا تقدر تراجع الفقه في المسألة دي. مسألة الحمر الإنسية اللي لقوها وبعدين ذبحوها وهياكلوها وهيموتوا من الجوع وهي بتتشوي وريحة اللحمة، والنبي يقوم مطلع القرار اكفئوا القدور فكفئت كأن لم تكن، النبي قال حاضر سمعنا وأطعنا، هنموت من الجوع. النبي الأول عليه الصلاة والسلام، أولا لأنه النبي عليه الصلاة والسلام وتعظيمه من تعظيم الله، ثانيا لأن رسول الله عليه الصلاة والسلام مش بينهى على حاجة عن حاجة تنفعنا، هو بينهى عن كل مؤذي، ما تركت من شيء يبعدكم عن الجنة ويقربكم من النار إلا ونهيتكم عنه. فتحس كده أن في لحظة لما النبي عليه الصلاة والسلام أمره بيتحط في اختيار، ومع أي شهوة أو غريزة أو احتياج مفيش مقارنة، أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وده نور مهم جدا الصحابة بيسيبهولك تعيش بيه. حاجة تانية مهمة جدا، أكل الحرام بيفسد الدنيا والآخرة. لو الحمر الإنسية حرام يبقى أكلها، فاكر الحديث أي لحم نبت من حرام فالنار أولى به، مناكلش الحرام. تاني حاجة، عايز دعوتي تبقى مستجابة، ما أنا محتاج من ربنا حاجات في كل يوم، محتاج أن ربنا يحافظ لي على النعمة اللي عندي ويزودها لي باحتياجات بتطلع لي كل يوم بدعي بيها. فسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول له يا سعد أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. عشان كده كان القرار واضح على طول، أكفئوا القدور فكفئت كأن لم تكن، والحمد لله رب العالمين.
1: لصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان الفجر نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله

قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم

قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ

في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا

قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه

مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى

وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا

قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال

يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا.

وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا